قال له أحد اللي عم نحكي عنهم المنظرين اللي بيقعدوا بيصير يحطوا علامات للعالم، قال ما الذي تفعله؟ أما رأيت الدم يسيل من يدك؟ قال ماذا تريد؟ قال عاملها كما رأيت، اهملها. قال أخلاقها أن تدافع عن نفسها وأخلاقي أن أنقذها، أتريدني أن أصبح كالهرة؟ كل واحد منا بيعمل بأصله، هيك بتقولوا باللغة الدارجة، كل واحد منا بيعمل بأصله، كل واحد منا بيعمل ما يستطيع. لا تنظر إلى الموضوع من أي زاوية يرونه، أنت شوف حالك شوف بتعمل. أري الله عز وجل منك همة، أري الله عز وجل منك نية، أري الله عز وجل منك عملا، وتدع الباقي لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين ولا تخزنا يوم الدين، اللهم وفقنا لمحاب الأعمال إليك، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم وفقنا لكمال طاعتك، اللهم وفق قلوبنا لذكرك، اللهم ألهمنا دوام ذكرك ووفقنا لكمال طاعتك. سبحانك اللهم بحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: التزكية كشف طاقات الروح وإشراقات القلب وقدرات العقل، هي بلوغ مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لنا في الموعد نفسه لقاء بإذن الله مع العميد الدكتور محمد فرشوخ.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا.

0: جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري، وحقن تطعيم للفلو، وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: الكلام كلام والحقيقة أرقام، إذاعة الصوت الإسلامي دائما مع الحقيقة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: تاريخكم مليء بالمعارك. أيوة. والقتل والدماء.
5: طلع لنا كده أمة تاريخها السياسي ما فيهوش حروب ودماء، مش هيلاقي.
4: من اللذيذ أن نرد عليها، يعني
5: لأنه تاريخ النزاعات، تاريخ الصراعات
4: في أي أمة.
5: في أي أمة
4: يا سيدي. أنتم المسلمون لم تقدموا شيئا للحركة العلمية الإنسانية، بتحس أنه إحنا هيك زيادة على الطرف يعني.
5: إن أعظم ما أضافه المسلمون إلى الحضارة الإنسانية هو ما عندهم من الدين ومن الأخلاق.
4: كيف نفرق إحنا بين التاريخ وبين الحضارة
5: دي؟ يعني الناس اللي عندهم أخلاق وما عندهمش مباني فاخرة، ما حدش ياخد باله، ما حدش يسميهم متحضرين أو أصحاب حضارة.
4: أنت لما تحكيها من طرفك كمسلم بتحس انه هي غلطة.
5: طب الناس اللي عندهم مادة وما عندهمش اخلاق؟
4: خلاصة الكلام،
5: لما اخذوا منا العلوم كثير منهم نسب علوما هي لنا الى نفسه،
4: انه هو حلال عليه وانت حرام عليك تحكي هاي القصة.
5: يعني انت منفعش تقول شروق الشمس او غروب الشمس حاجة حلوة ولا وحشة.
4: هذه هي الحلقة الرابعة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. ما يميز هذه الحلقة أننا سندخل في المحور الثاني من هذه السلسلة. أستاذ محمد، أرحب بك. أستاذ محمد الهامي طبعا، الضيف الثابت والدائم في هذه السلسلة الطيبة المباركة. سنبدأ في عالم الحضارة الإسلامية الذي تحبه
5: أكيد.
4: وحنطرح الآن السؤال رقم 11. سؤال رقم 11 برضو من الأشياء اللي فيها شوية هيك جدل يعني. وأذكر طبعا أنه إحنا بهذه السلسلة نطرح دائما الأسئلة الملحة والتي تؤهلنا أن ندخل هيك بأمان وهدوء وسلام إلى عالم التاريخ، تاريخنا الإسلامي العريض. باجي بحكي لك أنه في عام 1578 وقعت معركة المخازن اللي اسمها الملوك الثلاثة بلا بلا بلا، فأنت بتحكي لي أوكي تمام، أنت بتحكي تاريخ. فأجي بقول لك والله مثلا الأزهر يمتاز في بنائه أنه كذا، فأنت بتقول لي أوبا لحظة، أنت هيك بتحكي حضارة بطلت تحكي تاريخ. فصار في عنا مشكلة.
5: نعم.
4: أنه كيف نفرق إحنا بين التاريخ وبين الحضارة؟ دائما في لبس يقع في هذا الموضوع.
5: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما الفارق بين التاريخ والحضارة؟ طبعا الحضارة هي يعني التعريب لكلمة civilization الإنجليزية، وأحيانا تترجم بالمدنية، يعني كلمة المدنية كلمة الحضارة الاثنين واحد، لكن غلب في العقود الأخيرة دي أن الترجمة تبقى الحضارة. طبعا كلمة الحضارة أصلها في اللغة العربية هي كلمة الحضر. أنت عارف الناس بتنقسم إلى بدو وحضر. الحضر اللي هم الناس سكان المدن، لكن البدو هم الناس سكان يعني الصحراء أو الأطراف. وللمتنبي بيت يقول فيه: الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يقصدوا خدموا. فالانقسام بين البدو والحضر. فكلمة الحضارة يعني أصلها هو التعبير عن الارتقاء عن البداوة. طبعا أنا مختلف مع كلمة الارتقاء عندي، تمام؟ يعني وكأنه البداوة هي الحياة الأولى في صورتها البسيطة، زي ما بيقول ابن خلدون، ابن خلدون في بداية مقدمته بيفرق بين البدو والحضر، أن الشخص البدوي ده واحد حياته بسيطة، هو قائم بأمور نفسه، بيعرف يعمل لنفسه أكل، بيعرف يعمل لنفسه شرب، بيعرف يشتغل بنفسه، بيعرف يدافع عن نفسه، يعني كل أموره هو قائم بها. بينما الإنسان الحضري وجد في بيئة هي أوسع، وبالتالي حصل فيها نوع من التخصصات، فبقى الراجل بتاع الفرن بيعمل له الخبز، والراجل بتاع الزراعة بيقدم له المحصول، والراجل بتاع الفلاحة بيقدم له الجبن اللي هو بتاع رعاية وكمان الحماية معمولة إيه قائم بها السلطان أو قائمة بها الشرطة والحامية، وهو له وظيفة واحدة بيعرف يعملها سواء كان صانع مثلا صاحب حرفة. فإذا صارت حياته، حياة الرجل اللي في الحضر ده، معتمدة على غيره، مش زي البدوي بقى قائم بأمر نفسه. لا، الحضري هو اللي سكن الحضر، الحضر حيث تكاثرت الأعمال وحصل فيه نوع من التخصص وحصل فيها اعتماد الناس على بعضهم البعض. ده كده الفارق اللغوي. لكن ايه يعني ايه الفارق الاصطلاحي، او يعني احنا عايزين نقول ايه، متى ينتهي التاريخ وتبدا الحضاره، او متى تنتهي الحضاره ويبدا التاريخ؟ شوف، كل انسان له تاريخ، لكن مش كل انسان له حضاره. كل قوم لهم تاريخ، لكن مش كل قوم لهم حضاره. الحضاره بشكل عام تطلق ويقصد بها عاده الدول الكبرى والمجتمعات الكبرى، كيف ادارت حياتها، تمام؟ بعض الناس، بعض المؤرخين، بعض الفلاسفة بيقول لك الحضارة هي النظام الثقافي والمادي. بعض الناس يقولوا لا ده النظام الثقافي بس، وبعض الناس يقولوا النظام المادي بس. يعني ايه مثلا؟ يعني لو انا في مجتمع زي المجتمع المصري او الفلسطيني او السوري او العراقي اي حاجة، في واحد بيقول الحضارة معناها انك تدرس الثقافة اللي عند الناس، الناس دي كيف تنظم حياتها، ايه العادات والتقاليد والاداب والاخلاق والفنون. النظام الثقافي، النظام غير المادي، النظام المعنوي. بعض الناس بيقول لك لا، الحضارة هي النظام المادي. يعني مثلا الجماعة الأولين بتوع النظام الثقافي دول، هو بيقول لك إيه الآداب، إيه التقاليد، إيه الأخلاق، إيه نظام الإدارة. لكن الجماعة بتوع الماديين دول لا، بيتكلم عن الفنون، بيتكلم عن المعمار، بيتكلم عن الطرق، بيتكلم عن المصانع. يعني برضو الإنتاج المادي، مش بس الإنتاج المعنوي الثقافي. وبعض الناس بتحب تجمع بينهما، بيقول لك إن الحضارة هي مزيج من الوضع الثقافي والوضع المادي، الاثنين مع بعض، لأنه لا يمكن توجد منتجات مادية بدون خلفية ثقافية، والخلفية الثقافية لو ما أنتجت لناش نظام مادي مش هنكتشفها، لن تخلد، مش هنعرفها، هتبقى زي عادات وتقاليد وأساطير في دماغ الناس مش شايفينها، مش قادرين نحكم عليها. على كل حال يعني التفاريخ دي ما تهمناش كتير يعني، لكن غالبا يعني قصدي ايه اللي يهمنا كناس عايزين نعرف تاريخ بشكل عام، غالبا كلمة الحضارة بتقصد الإنجازات، وكلمة التاريخ بتقصد التاريخ بحلوه ومره. غالبا يعني اللي بيتكلم كلمة حضارة غالبا ما بيمدحها، غالبا ما بيقول ايه دي حاجة حلوة، غالبا يعني يقول لك ده راجل متحضر، يقصد متحضر دي يعني ايه
4: متمدن،
5: متمدن يعني نوع من المدح. طبعا احنا علشان موجودين الان في ظل الهيمنة الغربية، فكلمة الحضارة غالبا ما تنصرف الى الانجاز المادي. يعني الناس اللي عندهم اخلاق وما عندهمش مباني فاخرة، ما حدش ياخد باله، ما حدش يسميهم متحضرين او اصحاب حضارة. طب الناس اللي عندهم مادة وما عندهمش أخلاق يسموهم بدون حضارة، ده أثر من أثر إيه؟ إن إحنا تحت الهيمنة الغربية، والحضارة الغربية حضارة مادية في قلبها وفي جوهرها، حضارة مادية. مثلا واحد زي الرئيس علي عزت بيجوفيتش في كتابه الرائع الإسلام بين الشرق والغرب، كان يفرق بين الثقافة وبين الحضارة. يقول لك الثقافة دي تأثير الإنسان، تأثير الإنسان على الأخلاق، لكن الحضارة تأثير الذكاء على العالم. فعلى كل حال واحد مثلا يقول لك إيه الفرق بين التاريخ والتاريخ الحضاري، غالبا ما بيقول كده يقصد إن التاريخ الحضاري هو دراسة النظم، الإدارة، الفنون، الآداب، الأشياء اللي هي في مجملها حلوة. لكن التاريخ بقى إيه بحلوه ومره، بل غالبا يعني يقول لك ده تاريخ فيقصد انه ده سيء، ودي حضارة فيقصد انه ده جيد. يعني على كل حال انت بس يعني القارئ يعني اللي عايز يقرأ لازم يبقى فاهم الراجل اللي بيكتب عن الحضارة ده مفهومه ايه للحضارة، علشان يفهم ايه المعنى اللي هو يقصده لما بيستخدم هذا اللفظ.
4: لكن ايهما يشمل الاخر؟
5: التاريخ يشمل الحضارة.
4: التاريخ يشمل الحضارة.
5: التاريخ يشمل الحضارة، لانه التاريخ اعم واوسع من الحضارة. تمام. يعني أنت لما تقول التاريخ الإسلامي فيشمل جواه الحضارة الإسلامية، لكن لما تقول الحضارة الإسلامية مش شرط تشمل التاريخ الإسلامي. يعني ممكن واحد يكتب في الحضارة الإسلامية دون أن يتناول التاريخ السياسي مثلا، لكن اللي هيكتب لو كتب التاريخ الإسلامي دون أن يقول مثلا التاريخ الإسلامي السياسي، ينبغي أن يكتب داخلها عن مظاهر الحضارة الإسلامية،
4: هتكون احدى المحاور.
5: نعم.
4: لما انا احكي ساتحدث عن حضارتنا الاسلاميه، فالمقصود انه انا بدي احكي عن البنيان والعمران والاشياء العلميه ايضا.
5: نعم.
4: والجانب وايضا ما له علاقه بالثقافه والشعر واللغه وعلومها، هذا كله يشكل الحضاره الاسلاميه.
5: صح.
4: ولا فقط البناء؟
5: لا، كله يشكل الحضاره الاسلاميه. البناء، فن العمران ده أحد محاور الحضارة فقط، بينما الحضارة تشمل زي ما قلت لك حتى أمور معنوية، يعني نظام الإدارة. نظام الإدارة ده مش حاجة مادية ملموسة، الثقافة دي مش حاجة مادية ملموسة، الأخلاق دي مش حاجة مادية ملموسة، التقاليد مش حاجة مادية ملموسة. ده بالإضافة إلى الأشعار والموسيقى والفنون والرسوم والعمران، ويعني طريقة الناس في التقاضي، نظام القضاء، كل ده داخل في سياق الحضارة. الكتب، المؤلفات، العلوم، العلوم بحتة أو علوم، كل هذا في الحضارة.
4: طب حتى نلم السؤال بعبارة، حتى نفرق احنا هيك على طول بين الحضارة والتاريخ، ماذا نقول؟
5: غالبا اللي بيقصد حضارة بيقصد الجانب المشرق منها، التاريخ بيقصد الجانب غير المشرق من التاريخ غالبا، غالبا. تمام، لكن اللفظين الناس بتختلف في استخدامه، وانت محتاج علشان تفهم مراد المؤلف او المتكلم انك تفهم هو عايز، هو يقصد ايه، يعني كيف يرى التاريخ وكيف يرى الحضارة.
4: طيب ننتقل الى السؤال رقم 12 في هذه السلسلة الطيبة المباركة. يا أخي أنتم المسلمون تاريخكم مليء بالمعارك. أيوة. والقتل والدماء، وتاريخكم ما فيه إلا هاي القصص، بتكو تحكوا تاريخ بتلاقوش إلا المعارك والقتل والذبح والفتوحات ومن هون ومن هون، كيف نخلص من هالقصة يعني؟
5: كيف أشوف كويس، أنت كويس أنك سألت السؤال ده بعد السؤال ده. تمام، غالبا ما بيبقى فيه التاريخ بينقسم إلى تاريخ سياسي وتاريخ حضاري. غالبا إيه هو التاريخ السياسي؟ التاريخ السياسي ده هو اللي بيتابع أخبار الملوك والأمراء والسلاطين والوزراء، وعلشان كده هو تاريخ من الصراعات والنزاعات والحروب والمؤامرات، وفلان انقلب على فلان، وفلان خلع فلانا، وفلان حصل الثورة عليه، وفلان توسع، وفلان هزم، وفلان انتصر. ده التاريخ السياسي. لذلك التاريخ السياسي دايما في أي أمة يعني هو أسوأ صفحات تاريخها، لأنه تاريخ النزاعات، تاريخ الصراعات. تمام،
4: بس خلينا نركز على في أي أمة،
5: في أي أمة. أيوة. في أي أمة. أنت دلوقتي، أنا دلوقتي لو حبيت أصف أي بلد، يعني لو هتكلم عن بريطانيا، هتكلم عن فرنسا، هتكلم عن أمريكا، هتكلم عن روسيا، لو أنا رايح أكتب التاريخ السياسي لفرنسا هكتب حروب نابليون، وهكتب بعد كده الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وانحصارها عن التأثير العالمي، وأتكلم بقى عن يعني تشارلي دي جول، وأتكلم عن نابليون وعن نابليون الثالث، يعني حكومة فيجي، يعني كل اللي أنا سأذكره في تاريخ فرنسا السياسي هو الحروب والنزاعات والصراعات. نفس الكلام في التاريخ البريطاني، لكن لما أجي أتكلم عن التاريخ الحضاري تطلع لي بقى أسماء فولتير، جان جاك روسو، مونتسكيو اللي هو فلاسفة عصر التنوير. تمام، تلاقي نفسك قدام روايات، قدام مسرحيات، قدام إنتاج علمي، قدام اختراعات، اكتشافات. تمام، فدايما في أي أمة عايز تحب هذه الأمة اقرأ تاريخها الحضاري، عايز تكره أي أمة اقرأ تاريخها السياسي، دي معروف. وعلشان كده مثلا الغربي يعني الغربيين أو المتغربين لما يحاولوا يلفتوا النظر إلى أنفسهم أو إلى الغرب بيصدر لك التاريخ الحضاري، بيقول لك احنا عندنا الفلاسفة الفلانيين. انت تلاقي يعني مثلا في عالمنا العربي المنكوب هتلاقي أغلب المتأثرين بالغرب حافظين أسماء الفلاسفة والمفكرين أكتر من أسماء الرؤساء والقادة الحربيين، لأنه ده الجانب المشرق. تمام، بينما لو رحت للجانب السياسي، هو دائما الجانب السياسي هو الجانب المظلم. جاء يعني هذا زي كده، اعتبر نفسك دخلت مستشفى او دخلت عند عيادة. ان بقول لك انت لو دخلت اي مدينة ورحت داخل اول حاجة فيها المستشفى هتحس المدينة كلها مرضى، لو انت اول حاجة شفتها في المدينة هي المستشفى. فهو الحالة السياسية هي حالة الحروب والنزاعات، ده في اي ام. طيب انما الحالة الحضارية هي الحالة دايما المشرقة، تتكلم عن العلوم، عن الاختراعات، عن الاكتشافات، الطب، الصيدلة، الهندسة، النبات، الفلك، البيطرة، النظم، الآداب، القضاء، الإدارة، الفنون، العمارة، الموسيقى، الشعر، كل دي أمور مشرقة وفيها إبداع إنساني لا يختلط بالإيه؟ بالدم والنزاع والصراع. فدلوقتي مثلا الأخ اللي بيسأل ده يقول لك أنتوا تاريخكم مليء بالحروب والدماء، كويس. لو احنا سألنا طلع لنا كده أمة تاريخها السياسي ما فيهوش حروب ودماء، مش هيلاقي، لا يوجد، مش موجود. مع انه بيتكلم بيطرح هذا السؤال في الفترة اللي احنا فيها كأمة إسلامية، احنا الأمة المستضعفة اللي ما بتحاربش بل تحارب وتقتل في ديارها ونشبت عندها المذابح. ليه؟ هذا هو أثر الهزيمة النفسية، سطوة الثقافة الغالبة، الثقافة الغالبة كما يسميها الشيخ إبراهيم السكران فك الله أسره. تمام؟ يعني الغرب دلوقتي قواعده العسكرية وأمريكا قواعدها العسكرية منتشرة في كل الدنيا، ومع ذلك أول ما يجي يتكلم عن أمريكا يقول لك شوف عندهم صناعة وعندهم تعليم وعندهم تطور وعندهم اختراعات وعندهم، ومع إن هم دول اللي في هذه اللحظة اللي هو بيتكلم فيها شغالين قتل وذبح وسيطرة في كل الدنيا. المسلمين بقى اللي هم يعني يذبحوا في أماكنهم يقول لك تاريخكم مليء. فهو بشكل عام تاريخ كل أمة حافل بالصراعات.
4: طب أستاذ محمد، يعني احنا مشان ما نظلمش صاحب السؤال،
5: تمام،
4: يعني قد يكون انه احنا لما نيجي بالذات اللي بيشتغلوا في التاريخ، لما نيجي بدنا نستشهد ولا بدنا ندرس ولا بدنا نوقف على المنبر ونخطب ولا تمام. بدنا نحكي موعظة ولا بنوقف بعزاء بدنا نحكي شغلة، لما نيجي نستشهد منلاقيش قدامنا الا المعارك،
5: ايوه،
4: والحروب والاخره. فهو في العقل الباطن هيك يا اخي بلف وجهه يمين بيلاقي قدامه معارك، بلف هيك بيلاقي ذبح. والله هو بيبدأ، يعني هل المشكلة عندنا احنا اللي صدرناها للناس ولا هي؟
5: لا، هو كلام صحيح، بس انا عايز اقول لك احنا ليه بنكثر من ذكر المعارك؟ علشان احنا امة مهزومة وامة ضعيفة. انت دلوقتي لما بتبقى موجود في مطعم بتطلب اكل ولا بتطلب يعني ولا بتطلب ثياب او بتطلب سيارات؟
4: اكل.
5: انت لما تلاقي نفسك في امة مستضعفة وترى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تعودوا إلى دينكم. فالأمة أنت دلوقتي لما تبقى قاعد، أنا في اللحظة اللي بكلمك فيها دي غزة في مذبحة، السودان في مذبحة، الشام سوريا في مذبحة، إلى أقصى الشرق الروهينجا. لسه كنت بكلم أخ صديق من الروهينجا بعت لي عن مأساة الروهينجا، انه طبعا الروهينجا اللي هو في اراكان الجيش البرمي الرسمي وكذلك ميليشيات التحرير اراكان، الاثنين بيجتذبوا محاولة تجنيد المسلمين في صفوفهم، واللي ما بيتجندوش من المسلمين اما يجبروهم على التجند او يقتلوهم او يهجروهم. انا لما الاقي نفسي محاط بهذه الاخبار أول شيء أحتاج أن أتذكره من التاريخ وأحتاج أن أنظر فيه في التاريخ هو مسيرتنا، مسيرتنا هذه مسيرة المعارك والفتوحات. لكن أرجع وأقول إنه مسألة الحروب والصراعات والدماء، هل هي بحد ذاتها حق أم باطل؟ هذا الذي يجب أن نتكلم فيه، لأنه إذا أنت قدام ظاهرة بشرية، يعني أنت ما ينفعش تقول شروق الشمس أو غروب الشمس حاجة حلوة ولا وحشة. لما أنت تبقى قدام ظاهرة بشرية وجدت عند كل الأمم، يبقى ساعتها وجود هذه الظاهرة نفسها مش هو اللي يبقى حق وباطل، لكن تصرف الناس فيها هو الذي يجعلها إلى حق وباطل. ولذلك هل هذه الحرب كانت لتحويل حياة الناس إلى ما هو أفضل؟ كانت لإخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ كانت لرفع الظلم عن الناس؟ تبقى الحرب دي حرب شريفة، زي ما أنت أي واحد في وطنه يتذكر حرب الاستقلال، يتذكر حرب التحرير، يتذكر والناس تتذكر أبطالها بالإجلال والتعظيم، ما بتبقاش شايفة إن هم ارتكبوا جريمة. يعني دلوقتي لو جيت لأي واحد في مصر وقلت له حرب 73، حرب دموية وحرب طاحنة، وتقول له دي حرب، يعني ايه رأيك، ايه موقفك منها؟ شايف انها حرب حق، وان اللي ماتوا فيها شهداء وكانوا يدافعوا عن استقلال الوطن. يبقى ساعتها فهمنا ان مجرد الحرب في نفسها ليست شيئا سيئا، إنما متى تكون سيئة؟ حين تكون ظلما، وحين تكون اعتداء، وحين تكون يعني قهرا واستبدادا بالناس. فساعتها لما أفرق بين الأمم أو أحاول أفاضل بين الأمم، ينبغي أن أسأل الناس دول لما كانوا بحرب، كانوا بحرب في حق ولا في باطل؟ ما الذي غلب عليهم؟ طيب أخلاقهم في الحروب كيف كانت؟ يعني الناس دي كانت يعني ما عندهاش مشاكل تعمل مذابح في النساء، في الأطفال، في غير المحاربين، تهدم البيوت على رؤوس المدنيين، ولا كانوا ملتزمين بأخلاق في الحروب؟ طيب إذا لقيت الناس الأمة من الأمم ملتزمين بأخلاق الحروب، ولقيت أمة لا تلتزم بأخلاق الحروب، هل أسوي بين هذا وذاك باعتبار أن الاثنين حاربوا؟ فأنا بقول لك يعني مسألة كل، شوف التاريخ السياسي لأي أمة هو تاريخ الحروب والنزاعات والصراعات. التاريخ الحضاري لأي أمة هو بقى التاريخ الجانب المشرق منه، اللي هو جانب الإبداعات والابتكارات. فأنت لو حابب تقارن، يعني الوقت لو قدامنا واحد عايز يقارن بين الأمة الإسلامية أو بين الحضارة الإسلامية وبين أي حضارة أخرى، عنده الطريقين، يقارن بين التاريخ السياسي في الأمتين أو يقارن بين التاريخ الحضاري في الأمتين. إنما الغلطة الكبيرة اللي بيعملها هو مش واخد باله غالبا إنه بيقارن بين التاريخ السياسي في أمة والتاريخ الحضاري في أمة أخرى. هذه هي التي تنتج له صورة مشوهة. ولكن شوف، أي أمة استطاعت أن تحتفظ بقوتها ومكانتها وتفوقها لابد أن تكون لها قوة قادرة على حمايتها. عارف كما يقول أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. وقال فيها: أجبته بحسام السيف منصلتا، ولو أجبت بغير السيف لم تجب. العالم لا يفهم إلا لغة القوة، أو كما يقول شوقي: فقل لبان بقول ركن مملكة، على الكتائب يبنى الملك للكتب. ما فيش ملك وما فيش حضارة بتبنى بالإيه؟ بالإبداع الحضاري وبالفنون وبالعمارة. التاريخ الحضاري يظهر بعد أن يتمكن التاريخ السياسي. يعني حقيقة كل الإنجاز والإبداع البشري مدين في أصله للمحاربين المقاتلين، لأنه لو لم يوجد الاستقرار، لو لم توجد يعني لو لم توجد مرحلة الأمن والرخاء، ما كان يمكن أن تخرج هذه المخترعات والمبتكرات وهذه الفنون وهذه الآداب. تمام. ولو انا مثلا يعني اقرر، لو انا حابب اقرر دلوقتي، انت بتقول لي المنابر عماله تتكلم عن الحروب، خليني افرق بين امرين، افرق بين الداعيه وبين المصلح. الداعيه الذي يرتقي المنبر ليحاول تهذيب اخلاق الناس سيجد بغيته في التاريخ الحضاري أكثر مما يجد بغيته في التاريخ السياسي. لكن المصلح الذي يريد أن يستفيد من التاريخ لإصلاح الواقع وتغييره سيجد بغيته في التاريخ السياسي أكثر مما يجدها في التاريخ الحضاري. التاريخ السياسي هو صفوة وزبدة وخلاصة دروس التاريخ، وهو القاطرة التي تقود التاريخ الحضاري. يعني أنت تفهم سنن التاريخ من التاريخ السياسي أكثر مما تفهمها من التاريخ الحضاري. التاريخ الحضاري ده يعني ينفع في مراحل الارتقاء والنهضة، ويعني في الأخلاق والآداب، العلوم والفنون. إنما علشان تقول كيف تفهم الصراع، كيف تخوض الصراع، كيف تنتصر في الصراع، كيف تنتقل من الاستضعاف إلى القوة، كيف تحافظ على نفسك في القوة ما تروحش للانهيار، دروس الكلام ده كله في التاريخ السياسي اللي هو شكله وحش ده، اللي يعني ما بيعجبش الناس. يعني
6: خليني أقفل هذا السؤال بتعقيب هيك صغير له علاقة في اللي بيعلق وطريقته في التعليق، إنه هو شو بيحسسك؟ بيحسسك إنه هو حلال عليه أن يسوق هو الأمثلة عن معارك وحروب والآخرة، وأنت حرام عليك تحكي هاي القصة، لأنه هو أنت لما تحكيها من طرفك كمسلم بتحس انه هي غلطة، يعني ذنب. انه انت يعني بتحكي عن كذا، يعني عارف كيف اللي هو حبيبي تحكيش فتوحات، ما فيش شيء اسمه فتوحات، هذا اسمه احتلال واستعمار زيه زي غيره، يعني فكونا وهكذا.
5: بصوا انا اقول لك على حاجة، انا خليني اضرب مثال بسيط اقرب به الصورة. دعنا نتخيل انه امريكا اللي هي القوة العظمى العالمية الان كانت وفية حقا للمبادئ التي تعلنها، يعني لمبادئ حقوق الانسان ولمبادئ حرية الشعوب، وسخرت قوتها هذه في إزالة السفاحين والجبارين. يعني مثلا حصلت مثلا ثورة أو حصل حاكم ظالم، فاستخدمت أمريكا قوتها وجنودها وأموالها في إزالة هذا الحاكم ومنح هذا الشعب حق تقرير المصير ومنح هذا الشعب حقوق الإنسان كما يحب. ساعتها انت هتشوف أمريكا دي قامت بعمل إنساني نبيل ولا تدخلت في شؤون الآخرين وقامت بعمل ظالم وسيء؟ تبقى شايفها قامت بعمل إنساني نبيل. القوي حين ينقذ الضعيف من الظالم ده عمل إنساني نبيل ممدوح في كل الايه في كل يعني الشرائع والقوانين. الذي لا ينتبه له كثير من الناس انه حركة الفتوحات الإسلامية كانت أوسع حركة لإنقاذ البشر ولإزالة الطغيان وإزالة السفاحين. الآن مثلا احنا دلوقتي بنتكلم في سنة 2024، أيام الثورة السورية كام واحد داخل سوريا وخارج سوريا كان يتمنى ان القوات الأمريكية تستطيع ان تفرض حظر تجول على مناطق بحيث الناس لا يتعرضوا لضرب الطيران السوري؟ كثيرون. ولو كانت أمريكا فعلت، فاكر انت أيام أوباما هدد بأنه أي استخدام للسلاح الكيماوي سيؤدي إلى التدخل؟ طيب استخدم السلاح الكيماوي بشار الأسد ومع ذلك ما حدش تدخل. قصدي أقول تدخل الأمريكان في ذلك الوقت كان أمرا مرحبا به أخلاقيا وإنسانيا ولا لا؟ كان مرحبا به، ونتمنى أن كل إنسان عنده القوة أو كل دولة وحضارة عندها القوة أن تجندها في هذه الأخلاق العامة. إنما اللي بيحصل دلوقتي في عالمنا إن هم منافقين حقيقة، وإحنا شايفين هو اللي بيحصل في غزة، هم منافقون يعني يتلونون ويتكلمون عن حقوق الإنسان بينما سلاحهم يعطى للقتلة والسفاحين. فمجرد وجود الحروب والنزاعات في تاريخ أي أمة ما تقدرش تقول إن هو إيه شيء جميل أو شيء قبيح أو حق أو باطل. لا، كيف استخدمت هذه القوة؟ هل التزمت بالمبادئ؟ هل التزمت بالأخلاق؟ هو ده الذي يحدد. نعم. الحروب دي حاجة شريفة ونبيلة ولا كانت سيئة؟
6: نعم. إن شاء الله سنبين طبعا يعني الفرق الشاسع بين أمة الإسلام عندما تتحرك والأمم الأخرى عندما تتحرك.
5: صحيح، إذا جئنا لزمن الفتوحات إن شاء الله.
6: أمة الإسلام عندما تنتصر والأمم الأخرى عندما تنتصر، فرق صحيح. كبير. طيب ننتقل الآن إلى السؤال 13. يعني من ينظر إلى التاريخ الإسلامي أستاذ محمد يعني يجد أنه إحنا ركزنا على العلوم الشرعية أكثر من العلوم الإنسانية والتطبيقية، ركزنا على الفقه وعلى التفسير وأصول الفقه والعقائد أكثر من تركيزنا على الفلسفة والعلوم التطبيقية الأخرى من فيزياء وكيمياء ورياضيات. هل هذا الكلام صحيح؟ إذا كان صحيح لماذا؟
5: أولا هذا الكلام يعني غير صحيح، لكن أنا أستطيع أن أفهم يعني ما الذي جاء بهذا الكلام إلى ذهن بعض السائلين. أولا خلينا نفرق بين العلوم الشرعية وبين العلوم الإنسانية وبين العلوم البحتة، يعني نعتبر أنفسنا أمام ثلاث اتجاهات. العلوم الشرعية هي العلوم التي تريد أن تخدم الشريعة، يعني الفقه، التفسير، الحديث، النحو، الصرف، اللي يسمونها علوم الآلة، اللي هي العلوم الموصلة إلى فهم النصوص القرآنية والنبوية. العلوم الشرعية دي هنهتم بها بطبيعة الحال كده علشان احنا مسلمين ونريد أن نعرف كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نبيع ونشتري، كيف نحارب ونسالم، يعني الاهتمام بالعلوم الشرعية طبيعي. العلوم الإنسانية اللي هي بقى زي يعني الاجتماع، الاقتصاد، التربية، العلوم الإنسانية، العلوم دي بهذا التصور ما كانتش موجودة منفصلة على هذا النحو الذي نعرفه الآن، تمام؟ يعني دي كانت علوما مختلطة بغيرها، يعني ما كانش في زمان حاجة اسمها علم الاقتصاد، ما كانش في حاجة اسمها علم التاريخ، ما كانش في حاجة اسمها علم الاجتماع، ما كانش في حاجة اسمها علم النفس. التوصيف ده، التقسيم ده تقسيم حديث معاصر مع اتساع العلوم واتساع مجالاتها. لكن قبل كده كان يندرج إما تحت علوم شرعية أو يختلط بعلوم بحتة. مثلا الفلسفة كانت مختلطة بالطب، غالبا ما كان الأطباء فلاسفة، غالبا الجماعة بقراط ويعني والجالينوس، الناس اللي عملوا الطب دول، وأرسطو، الناس دول تكلموا في الطب وتكلموا في الفلسفة. فالطب والفلسفة كان أمرا مختلطا، وعشان كده هتلاقي أعلام الفلسفة حتى في الحضارة الإسلامية كانوا أطباء، مثل واحد زي ابن سينا مثلا يسمونه الشيخ الرئيس، كتب في الطب كتاب الشفاء وهو معروف بالفلسفة. فالذي طلب كتب الطب أو طلب علم الطب عند الأمم القديمة، يعني الحضارة الإسلامية دلوقتي لما بدأت تترجم إليها الكتب، لم يجئها علم الطب وعلم الفلسفة في كتابين، لا هما الكتاب الواحد كان فيه إيه؟ طب وفلسفة مع بعض. يعني هذا كانت العلوم مختلطة، تمام؟ يعني هو بيحاول يدرك سبب المرض من خلال بناء عقلي منطقي، تمام؟ بيحاول يدرك كيف يمكن العلاج من خلال البناء العقلي. فالفلسفة كانت مختلطة بالطب. زي ايه مثلا؟ الكيمياء كانت مختلطة بالسحر. الكيمياء اللي هو بمعنى تفاعل المواد تفاعلا يمكن ان تتحكم فيه، كان مختلط بالسحر، اللي هو ان المادة تقرأ عليها طلاسم او تحاول فهم اسرارها فتتحكم فيها. كل ده كان واحد. المسلمين هم اللي فصلوا بينهم بعدين، بس ازاي حصل هنيجي معاها. مثلا الفلك كان مختلط بالتنجيم، انك تدرس الفلك وحركة النجوم وحركة الكواكب وتحاول تتوقع متى يمكن ان يحدث الكسوف والخسوف. يعني الدراسة دي كانت مختلطة بالنظر في النجوم، بمعنى أن تتنبأ من خلال حركة النجوم بالأحداث التي تقع على الأرض. طبعا العلم الأولاني علم مطلوب، الفلك، لكن العلم الثاني محرم، زي ما الكيمياء علم مطلوب لكن السحر محرم، زي ما الطب مطلوب لكن الفلسفة على هذا النمط الوثني محرمة. لكن المسلمون لما بدأوا يترجموا هذه الكتب ويأخذوا ميراث الأمم السابقة، حصل اختلاط، كان حاصل اختلاط فعلا بين هذه المجالات. أحد أهم الإنجازات التي قدمتها الحضارة الإسلامية، ممكن نجلها في أكيد هتيجي في سؤال قادم، هي إن هم أسسوا العلم التجريبي، اللي هو لا يا جماعة احنا مش هنقعد نبني العلوم ونكتشفها من خلال البناءات المنطقية والهندسية والحسابات على الورق، احنا خلينا نجربها ايه؟ تجريبيا. العلم التجريبي ده وضع أسسه المسلمون. الغربيين فيما بعد ينسبونه الى روجر بيكون، الى فرانسيس بيكون، بينما اصل هذا التأسيس للعلم التجريبي هو انما كان عند المسلمين. ولذلك استطاع المسلمون أن يصححوا نظريات في الطب ونظريات في الفلك ونظريات في الهندسة كانت مبنية على حسابات ذهنية ومنطقية. فبالتالي اللي هيجي يعني من المعاصرين يحاول النظر مثلا في التراث الإسلامي، سيشعر شعورا عاما بأنه غلب عليه الاهتمام بالعلوم الشرعية أكثر من الاهتمام بالعلوم البحتة، لعدة أسباب. السبب الأول هو اللي أنا قلته دلوقتي ده، إنه العلوم كانت مختلطة. السبب الثاني إنه من هذه العلوم المختلطة علوم مرفوضة إسلاميا، زي ما قلت لك الفلسفة، التنجيم، السحر، حتى مثلا يعني إنباط الماء اللي هو استخراج الماء من الأرض، ده برضو كان مختلط بالسحر، لأنه في فارق بين إن أنت تحاول تفهم بشكل علمي كيف تستخرج الماء وتعرف فين ان الماء قريب وتستخرجه، وبين ان انت تعمل طلاسم على الارض علشان تستجيب لك الارض وتنبع لك الماء. فبرضو الحاجات دي كانت مختلطة مع بعض. فانا بقول دلوقتي حاجة اسمها اختلاط العلوم. الحاجة التانية انه بعض هذه العلوم كان مندرجا، اللي هي العلوم الانسانية زي التاريخ زي الاقتصاد زي الاجتماع، كان مندرجا في ابواب فقهية. يعني أنت دلوقتي لما تفتح كتاب الفقه أو كتاب السياسة الشرعية أو كتاب الرقائق، الحاجات دي فيها زبدة علوم المسلمين الاجتماعية، بس علشان هي ما كانتش منفصلا انفصالا واضحا كانت مندرجة تحت عناوين أخرى. يعني مثلا زبدة سنن التاريخ وطبائعه موجودة في كتب السياسة الشرعية. لما واحد ينصح الملك ويقدم له نصائح أو يقدم له برنامج سياسي، يروح يذكر له الملوك الذين عدلوا كيف حدث فيهم، الملوك الذين ظلموا ماذا حصل فيهم، كيف ينبغي أن تساس الرعية، كيف يحافظ على الجند، كيف يحسن إلى الناس، ما هي. فزبدة التاريخ السياسي ما بتلاقيهاش في تاريخ الطبري حقيقة، بتلاقيها فين؟ في كتب السياسة الشرعية أحيانا. زبدة العلم الاقتصادي قد تجده في كتب البيوع الفقهية أو كتب الخراج. ما واحد زي أبو يوسف القاضي لما يضع كتاب الخراج لهارون الرشيد، هو في حقيقته كان بيضع له برنامج اقتصادي كيف يمكن أن يدير المملكة اقتصاديا، يأتي فيها بالآيات والأحاديث وفعل النبي وفعل أبي بكر وعمر الخلفاء الراشدين وكلام العلماء. فده مش ما يعني كتاب الخراج لو حد شافه كده في الفهرس ما بيفهمش أنه ده اقتصاد. حاجة زي علم النفس والتربية تجدها في كتب الرقائق، حاجة زي إحياء علوم الدين مثلا، كتاب إحياء علوم الدين ده ما حدش يحس من المعاصرين أنه أحد الكتب العميقة جدا في فهم علم النفس وفي فهم التربية وفي فهم الوعظ. فلذلك يختلط على الناظر المعاصر العلوم التي العلوم الكثيرة التي يعني نبغى فيها المسلمون ويحسب أنها من العلوم الشرعية، وهي في حقيقتها بالتقسيم المعاصر من العلوم الإنسانية. سبب آخر رابع يؤدي إلى هذا الاختلاط هو أنه أغلب العلماء المسلمين في العلوم الإنسانية والعلوم البحتة كان لهم تأسيس شرعي متين. يعني أنت دلوقتي لما تيجي تقول ابن خلدون، المعاصر هيبقى شايفه مؤرخ وعالم اجتماع، لكن اللي قاعد زمن ابن خلدون هيبقى شايفه فقيه مالكي، لأنه هو كان فقيها مالكيا وقاضيا. واحد مثلا هيتكلم عن الغزالي، وربما المعاصر بعد ما اكتشف تراث الغزالي يبقى شايفه فيلسوف ويبقى شايفه يعني خبير بعلم النفس وبالتربية وغيره، لكن اللي كان في زمن الغزالي يغلب عليه أن يراه فقيها شافعيا كتب كتبه في الفقه الشافعي. فالعلماء الذين كتبوا حتى في العلوم الإنسانية لهم تأسيسهم الشرعي الكبير. يعني الحسن بن الهيثم مثلا، الحسن بن الهيثم احنا عارفينه باعتباره رائد علم البصريات طيب الحسن بن الهيثم هذا نغفل جميعا عن ما كان له من التأسيس الشرعي والقوة الشرعية وإسهاماته الأخرى وهكذا. يعني يحتاج الإنسان أن يكون على خبرة بالتراث الإسلامي قبل أن يطلق هذا الحكم اللي هو بيقول أن الحضارة الإسلامية اهتمت بالعلوم الشرعية أكثر ما اهتمت بالعلوم البحتة. لا، هذا غير صحيح. يجب حتى أن نعرف أنه مرحلة الترجمة بدأت من العصر الأموي، مرحلة ترجمة العلوم بدأت من العصر الأموي، معروف الأمير خالد بن يزيد بن معاوية وكيف أنه بدأ في ترجمة هذه. لدرجة أنا أتذكر الشيخ الصلابي مثلا في كتابه الدولة الأموية، أنا الآن لا أتذكر المصدر الذي نقله عنه، لكن مثلا لما حب يكتشف عدد الأطباء في العصر الأموي ماذا كيف رأى، طلع بإحصائية إنه لما مرض والي البصرة جمع له 150 طبيب.
7: يا الله،
5: 150 طبيب في مدينة البصرة اللي كان عددها في ذلك الوقت لا يتجاوز 80,000، لا يمكن أن يتجاوز 80,000،
7: عدد ضخم طبعا.
5: طيب نسبة الأطباء إلى نسبة السكان، أنا عايز أقول لك لو قلنا مثلا أظن واحد لكل مثلا 350-360، طب دي نسبة لا توجد حتى الآن في الدول المتقدمة. لا يمكن أن تطلع على رقم كهذا وتقول إنه المسلمين كانوا مفرطين في إيه، في علوم الطب أو العلوم البحتة، بل إنه يعني ينص الفقهاء على إنه البلد المسلم إذا خلى من طبيب مسلم أثم أهله، دي من فروض الكفايات، لأنه هذا أمر لا يتم صلاح حياتهم إلا به، ولا يجوز أن يطلع على عورات المسلمين من لم يكن مسلما. فعايز أقول لك يعني حتى شرعا وحتى بالدافع الديني لابد أن يكون لديك الأطباء والمهندسين والكيميائيين فلا طبعا

0: العالم أو الحضارة الإسلامية كان اهتمامها بالعلوم البحتة والعلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية كاهتمامها بالعلوم الشرعية، لكن لهذه الأسباب التي سقطها لك الناظر المعاصر ما ياخدش باله من إيه؟ من التقسيمة الصادقة لهذا التراث الإسلامي.
1: طب أستاذ محمد، إحنا كمسلمين متى بدأنا إن نفصل الأبواب؟ متى بدأنا نبوب نحكي إنه هذا من العلوم الشرعية، هذا من العلوم الإنسانية، هذا من العلوم التطبيقية؟
0: هو طبعا
1: بدأنا نفرز العلوم عن بعض، وبالتالي لما أفتح كتاب أنا بقرأ الآن في الطب، أنا بقرأ الآن في كذا.
0: هو ده ما بيتمش بقرار، هو ده بيتم يعني بطبيعة التوسع في العلم. يعني أنت أول ما تلاقي العلم تفرع فبيجبرك البحث العلمي على التقسيم. يعني ده بيتم كلما أعطيت للعلم وكلما كتب في العلم تبدأ تظهر تخصصاته. يعني مثلا زمان كان الطب هو الطب، الطبيب بيعرف يعني بيكشف عليك كلك كده، إنما بعد شوية مع زيادة المعارف بقى الإنسان غير قادر على التخصص في كل حاجة، فبقى لا، في ناس مهتمة بالصدر والقلب، وناس مهتمة بالعيون، وناس مهتمة بالأعصاب، وناس مهتمة بالجهاز الهضمي، ناس مهتمة بالعظام. ده بيحصل مع الإيه؟ مع التطور في العلم. لكن مثلا يعني أنا مما لا أنساه أو أنه موجود في تاريخ الطبري في القرن الثالث الهجري أن المسلمين كان عندهم عيادات خاصة في تخصصات. يعني في تاريخ الطبري عبارة لافتة كده لا تكاد تلفت نظر الأكثرين، يعني أنه امرأة كان ابنها في القرامطة، انضم للقرامطة، وبعدين ابنها ده كان يكفرها وهربت منه، وبعدين يعني أصابها بالسيف جرحت جرحا، وهي بتدور على مكان تعالج فيه، قالوا لها لا والله هذا حانوت الكحال، ده الراجل بتاع العيون، بتاع طب العيون، لكن انتظري حتى يأتيك الطبيب الفلاني اللي هو بقى إيه المتخصص في
1: الجراحة.
0: فأنت إذا كان الناس في ذلك الوقت، أنا كنت عملت بحث عن مواقع المستشفيات في الحضارة الإسلامية. المسلمين لما حبوا يبنوا المستشفيات هل كانوا بيبنوها في قطعة الأرض الفاضية ولا كان عندهم معايير؟ أنا انبهرت واندهشت إنه موقع المستشفى، طبعا احنا كلنا عارفين قصة أبو بكر الرازي لما حط اللحمة في أكثر من مكان، ويعني ده ما كانش مرة وما كانش طبيب، ده كان منهج. فلذلك انت لما تنظر في مواقع المستشفيات، تمسك كل مستشفى بنيت وتحاول تشوفها في كتب الخطط والبلدان وتحاول تكتشف موقعها، تلاقي موقع المستشفى في أفضل موقع في المدينة، إما إلى جوار المسجد، إما أمامها مروج من الزهور، إما أمامها نهر من المياه. وأحيانا تبنى المستشفيات بطريقة تمنع دخول الدواب والنمل والحشرات إليها. وللمسلمين في هذا بدائع واختراعات لطيفة كده لعلنا نأتي إليها في سياقها، لكن عايز أقول لك هناك عقلية عامة أدارت هذه الملفات بطريقة تدل على التقدم العلمي الموجود. أيضا مرة من الأبحاث التي كتبتها وأعتز بها بحث عن المعايير البيئية للمساكن الإسلامية، المعايير البيئية للمساكن الإسلامية. والله ودهشت جدا لما وجدت رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه في كليات الهندسة في القاهرة وعين شمس وغيرها، وصلت إلى أنه مثلا واحد بيدرس أبنية القاهرة القديمة من حيث نسبة الضوء والظل، واتضح ان المهندس الاسلامي اللي هو كان من 500 سنة و700 سنة حقق النسبة اللي هي دلوقتي نسبة عالمية، نسبة توزع الضوء والظل، توزع الرطوبة والحرارة، دي نسب دلوقتي وصلوا فيها الى معايير عالمية. النسب دي كانت موجودة. ازاي المدينة مثلا لما تبقى رياحها شرقية غربية يبنى شارعها الرئيسي بشكل او بطريق يتجنب هبوب هذه الرياح، وإزاي البيوت تكون مائلة بحيث توفر قدرا من الرطوبة قدرا من يعني هناك تفاصيل كلما تعمقت فيها.
1: مصادر المياه وتعامل الإسلام مع مصادر المياه
0: مثلا النافورات مثلا. أنا يعني أحد الأشياء للمسلمين، كل مدينة قديمة النافورات فيها كتير، تجد أنه أحد أهم الأسباب أنه الإسلام لا يعني مش الإسلام عايز أقول الفقه الإسلامي

0: هناك نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم التعامل مع الماء الراكد في الوضوء أو في الماء الراكد. فالمسلمين بقوا مهتمين جدا إن ما يبقاش في بيئتهم ماء راكد. فحتى حوض المياه وبركة المياه بنعمله نافورة عشان يفضل الماء جاري يصلح للوضوء وللاغتسال ويتجدد. طبعا لما تنظر في قصر الحمراء في غرناطة وازاي كان يجلب إليه المياه، القصر الحمراء فوق جبل، جبل سيرا نيفادا، كيف جيء إليه بالمياه؟ طب لما المية تكون كثيرة كيف يتم التصريف؟ الأمثلة كثيرة مش هعرف يعني لكن قصدي أقول أنه حضور هذه التطبيقات العملية دليل على وجود التخصصات الدقيقة في ذلك الزمن، حتى وإن كان حصل نوع من الانقطاع المعرفي الذي لم يمكننا الآن من أن ندرس كيف تم بناء هذه الدور على هذا النحو الدقيق العلمي.
1: إذن خلاصة الكلام أننا كنا في بالغ الاهتمام في كل المحاور،
0: في كل المحاور.
1: نعم.
0: الدين كالدنيا، وهذا أمر أحب أن أشير هنا إلى الشرح الجميل للشيخ محمد قطب رحمه الله في كتابه قبسات من الرسول، الحديث الأول حديث فليغرسها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجرا. فالشيخ محمد قطب يعني في شرحه لهذا الحديث ركز على معنى إن الإسلام الدنيا فيه العمل فيه للدنيا هو عمل للدين. المسلمين ما عندهمش الانفصال بين عمل الدنيا وعمل الدين، السعي فيه للدنيا طالما النية صالحة هو نفسه عمل ديني يثاب المرء عليه. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب إليكم عمارتها. فالمسلمون حين قاموا لإصلاح الدنيا كانوا يرون أنهم بهذا يحققون غرضا دينيا وهدفا دينيا وشيء يؤتون عليه أجرا يوم القيامة. وإلا لو كان هناك انفصال بين الدين والدنيا لكان أكثر حالة يحصل فيها هذا الانفصال هي حالة الحديث ده: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يعمل إيه؟
1: يتركها ويروح،
0: يقوم يصلي ركعتين، يقول سبحان الله، لأن الفسيلة كده كده خلاص الساعة هتقوم، هي لا تثمر ولن ينتفع بها أحد. فكون أن أجل الأعمال في لحظة القيامة هي عمل دنيوي لمن كان قائما في العمل الدنيوي دليل على أن عمل الدنيا قصد به الآخرة. فحضارة المسلمين بهذا الشكل. ولذلك أنت تجد أحاديث ضعيفة مثلا في فضل الزراعة. طب ليه اضطر أحد الكذابين أو أحد الوضاعين إلى أنه يخترع حديث في فضل الزراعة؟ لأن الثقافة الإسلامية العامة التي تشبع بها المجتمع أن الزراعة هذه من عمارة الأرض التي يطلب بها وجه الله. وإلا أنت عمرك شفت حد يعني يألف حديث إذا ملهوش مصلحة فيه أو ملهوش لازمة؟ يعني إذا المسلمين قوم زهاد منصرفين عن الدنيا ويجي واحد يقول لهم حديث في فضل الزراعة، ده هينفعهم يعني؟ فهو لأن المسلمين كانوا يؤدون في عمل الآخرة عمل الدنيا، لذلك حتى ظهرت زي ما بقول لك أحاديث ضعيفة في فضائل من فضائل عمل الدنيا. تمام.
1: طيب السؤال الرابع عشر.
0: تمام.
1: طبعا هو من الادعاءات اللي حقيقة أنا أراها من اللذيذ أن نرد عليها، يعني نحن نستمتع ونحن نرد على هكذا ادعاء. يا سيدي، أنتم المسلمون لم تقدموا شيئا للحركة العلمية الإنسانية، وآخركم هيك، آخركم رحتوا جبتوا هالعلوم اليونانية وبأمانة ودقة كما عودتمونا أيها المسلمون قمتم بترجمتها، وهذا اللي أنتم قدمتوه لهذا الموروث الحضاري الإنساني الكبير. فأين علومكم؟
0: أيوة.
1: أنتوا شو عملتوا لنا؟ يعني بتحس أنه إحنا هيك زيادة على الطرف يعني.
0: إحنا كنا ساعي بريد.
1: أيوة.
0: وعربة نقل. شوف، إيه رأيك أنا سأجيبك عن شيء من هذا السؤال وأترك أصل الإجابة إلى الحلقة القادمة لأنه لن يكفيها الوقت المتاح. إحنا المسلمين كنا ساعي بريد أمين، وكنا يعني عربة نقل محكمة نقلت تراث الأقل

0: دلوقتي واحد أمين أدى الأمانة التي عنده كما هي لصاحبها، يعني مش لصاحبها طبعا، أداها لمن بعده كما هي، لم يضف عليها ولم ينسبها إلى نفسه. ده أنا أسميه أمين ولا ما أسموهش أمين؟ أسميها حافظ. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى حين قسم مراتب الفضل قال: إنما مثلي ومثل ما بعث به من العلم مضرب ثلاث أنواع، كمثل أرض أصابها الغيث فأنبتت النبت، يعني أنبتت الزرع فأكل منه وانتفع الناس والدواب والأنعام. أكثر واحد منتفع بالعلم الذي جئت به هو الإيه؟ زي الخد العلم، فهمه، عرف يفتي به وعرف يطلع منه ما ينفع الناس فانتفع به الناس. وبعضها يعني بعض الأرض التي أصابتها المطر، هو دلوقتي النبي بيضرب المثل بالإيه؟ بالعلم الذي جاء به زي المطر، نزل على أنواع من الأرض، في أرض خصبة أنبتت وأثمرت وجاء الدواب فأكلوا وانتفع، في أرض تانية كانت أرضا احتفظت بالماء، هي مش أرض خصبة لكن الأرض اللي احتفظت بالماء دي خلت ماء المطر إيه؟ متاح كده كمورد شرب، فجاء فشرب الناس والأنعام فانتفعوا، هي صحيح لم تنبت بس احتفظت بإيه؟ تمام؟ يبقى دول نفعوا الناس ولا ما نفعوش الناس؟ والأرض الثالثة إنما هي قيعان لا أنبتت زرعا ولا أمسكت مطرا، دول الناس اللي هم إيه؟ ما لهمش لازمة، خلاص جاء المطر وعد عليهم، لا هم أنبتوا ولا هم إيه؟ أمسكوه للناس. فأنا عايز أقول من مراتب الفضل أنك تحفظ الذي أعطي إليك، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. ممكن أنا يبقى عندي علم ولكن ليست عندي موهبة الانتفاع به. تعرف في قصة مشهورة الأعمش الذي لم تخن الذاكرة، يعني أحد علماء الحديث قال لأبي يوسف القاضي: قال ما قولك في المسألة الفلانية؟ قال كذا. قال وما دليلك؟ من أين جئت بكذا؟ قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا. قال والله إني لا أعرف هذا الحديث قبل أن تخلق في بطن أمك. ولكن موهبة الفقيه بقى في استخراج ما كانتش عند صاحبنا الحافظ اللي هو حافظ الحديث، لكن
1: سبحان الله.
0: فدلوقتي أنا عايز أقول يا سيدي، لو اقتصرت المهمة على أننا حفظنا هذه العلوم وهذا التراث الذي كان بدوننا سيختفي وسينقرض وسيندثر، وتحتاج البشرية إلى أن تبدأ من الصفر مرة أخرى، يا سيدي إن كان دورنا في هذه الحياة أن احنا كنا الناقل لكان دورا عظيما، ولنا فوق ذلك فضل آخر إن احنا لم ننسبه إلى أنفسنا بل أديناه منسوبا إلى أصحابه، لا كما فعل الغربيون لما أخذوا منا العلوم، كثير منهم نسب علوما هي لنا إلى نفسه، وبعدين بقى مع وجود المخطوطات ومع الاكتشافات اكتشفنا إنه هذه قوانين الجاذبية الأرضية وقوانين الحركة ودورة الدموية الصغرى، إنما كانت من اكتشافات علماء مسلمين. فلنا أيضا عليهم الفضل الخلقي في أننا لم نحاول أن ننسب هذه العلوم إلى أنفسنا. ثم يبقى الكلام، هل فعلا نحن لم نضف للحركة العلمية الحضارية شيئا؟ هذا أجيبه كما قلت لك في الحلقة القادمة، لكن يجب قبل أن نختم الحلقة أن يعني ألفت النظر إلى شيء. إن أعظم ما أضافه المسلمون إلى الحضارة الإنسانية هو ما عندهم من الدين ومن الأخلاق، لا ما هو عندهم من الإنجازات المادية والعلوم المادية. إزاي؟ الآن الغرب اكتشف القنبلة النووية، ماذا فعل بها؟ اكتشف الأسلحة الكيميائية، ماذا فعل بها؟
1: دمر الإنسانية.
0: تقدم في علوم الهندسة الوراثية، ماذا فعل بها؟ الحضارة التي غلفت كل منجزاتها بالأخلاق وشافت أن هذا العلم يطلب لله، وشافت أن هذا العلم ليس وسيلة لتأليه الإنسان وليس وسيلة يعني لإقصاء الإله وليس وسيلة للتلاعب بالناس وليس وسيلة لقهر الضعيف، هذا الإنجاز الأخلاقي للحضارة الإسلامية هو أثمن وأنفس من كل ما قدموه في العلوم البحتة. يعني الآن حين أتكلم عن كيف أدار المسلمون البيوع والمعاملات واستعمال الكيمياء والفيزياء والطبيعة، يعني تدري لو إن المسلمين

0: كانت لهم السيادة العليا لم يكن ممكنا أن تظهر مشكلة البيئة. لي كتاب في هذا لم ينشر، بحث كبير لم ينشر، لأنه أصلا مشكلة البيئة لا يمكن أن تظهر في السياق الإسلامي. وأنا رسالتي في الماجستير عن اقتصاديات الموارد في الفقه الإسلامي، كيف أن الفقه الإسلامي والحضارة الإسلامية كانت تراعي موازنات دقيقة في مسألة انقراض الحيوانات وفي مسألة حقوق. إحنا الحيوان في الحضارة الإسلامية له 5 حقوق.
1: يا سلام.
0: الحيوان له 5 حقوق،
1: تخيل.
0: من أول أنك ما تتكلمش وإنت على ظهر الدابة، طالما بتدردش انزل، ما لا تتخذوا ظهور هذه الدواب بمنابر، ما تبقاش أنت وصاحبك كل واحد فيكم راكب على الحمار أو الحصان وتتكلموا مع بعض، لا، ناويين تتكلموا وتدردشوا انزلوا ما تتعبوش الدب. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: من حقوق الحيوان جودة النسل، انه يعني الحصان لا تنزو به على حمار، حتى لو انت علشان عايز البغل يعني اللي هو افضل من الحمار، لكن لا تنزو بالحصان على الحمار. نهى النبي عن اتخاذ الطير غرضا، وعن التحريش بين يديك، يعني ما تقعدش تتفرج بين ديكين فعلشان متعتك الشخصية يتحرش بين يديك،
1: أو مصارعة الثيران
0: مثلا، أو مصارعة. أنا بكلمك في أمور دقيقة جدا جدا جدا، ويعني أمور مبهرة. والله العظيم أنا لما أنهيت بحث حقوق الحيوان في الإسلام هذا، أنا ازددت إيمانا. فأنا بقول لك فيما يخص، أنا بقول للمسلمين دلوقتي عندهم التفوق العلمي، ما كانش ممكن تظهر مشكلة البيئة. ليه؟ لأنه الفقه الإسلامي كان يراعي أشياء كثيرة جدا، وهو في سياق التقدم العلمي، بما فيها مراعاة الحيوان، بما فيها مراعاة الدواب، بما أنت تعرف مثلا العلماء من قديم، العلماء المسلمين تكلموا عن تلوث الهواء قبل أن ينشأ في الدنيا تلوث هواء. عايز أقول الإنجاز الأعظم للحضارة الإسلامية، الإضافة العظمى للحضارة الإسلامية، هو هذه الروح الإيمانية الأخلاقية التي هيمنت عليها، حتى لو أنهم لم يضيفوا للعلم المادي قطرة. كون إن هم يغلفوا العلم المادي ويقول لك العلم المادي ده هو جزء من نعمة الله على الإنسان وليس جزءا من صراع الإنسان والإله كما في الغرب، وإن الإنسان مهما تعلم لم يؤت من العلم إلا قليلا، بينما الغربي يرى أنه كلما تعلم كلما أزاح موقع الإله وتأله هو وصار صاحب السيطرة والهيمنة على الطبيعة. التفاصيل التي بتتكلم عن تلويث الماء وتلويث الأرض والحفاظ على الزرع وحماية الحيوان من الانقراض، كل ده مش موجود في الحضارة التي ليس لها مصدر ومرجع إلهي. لو أننا لم نفعل إلا تغليف وبث كل الحركة الحضارية العلمية وغير العلمية بهذا الإطار الأخلاقي الإنساني لكان كافيا وعظيما. وطبعا ممن يركز على هذا في الفترات الأخيرة حد زي طه عبد الرحمن الفيلسوف المغربي المعروف، وحتى واحد زي وائل حلاق المسيحي أستاذ جامعة في كولومبيا، بيقول لك أنا أتمنى لو كنت من أهل الذمة أيام الأمويين والعباسيين ولم أكن في الحالة التي أنا فيها، أستاذ جامعة في أمريكا في عصر الحداثة، لأن الحالة الأخلاقية التي شملت التعامل الإنساني وشملت الإنتاج العلمي لم تتوفر أمثالها مع الحداثة، الحداثة التي جعلت الإنسان إلها وجعلت القوي متجبرا وأتاحت له إبادة الشعوب وأتاحت له إلقاء المحاصيل في البحار لكي لا تنقص أسعارها، وأتاحت له احتكار السلع، وأتاحت له أن يرفع من أسعار الأدوية. كل هذه المظاهر اللا أخلاقية اللا إنسانية هي نتيجة التقدم العلمي غير المحروس بهيمنة أخلاقية مرجعية. فإضافة عظمى أن نضيف إلى العالم هذه الهيمنة الأخلاقية، وهذا كلام يعني قد نعود إليه. بقي أن نتكلم في مسألة الإضافات، هل فعلا المسلمين لم يضيفوا؟ دعني في الحلقة القادمة إن شاء الله، آتي لك ببعض الأمثلة وبعض الاستشهادات حتى من علماء الغرب أنفسهم، ماذا أضافت الحضارة الإسلامية إلى العالم ولا الحركة العلمية الإنسانية
1: بعون الله. إذن نحن توقفنا عند السؤال 14، واللي هو طبعا في الحلقة 5 سنكمل الإجابة عنه. إن شاء الله. ونحن طبعا في سلسلة 100 سؤال في التاريخ اللي طبعا نجيب فيها عن الأسئلة الملحة والمهمة تاريخيا. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، دمتم في رعاية الله.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.

0: هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرمس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098.
7: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
8: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن هاديا للتي هي أقوم ومبشرا للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعد لهم عذابا أليما. والصلاة والسلام على سيدنا محمد من أرسله ربه بالحكمة والموعظة الحسنة داعيا وهاديا ومبشرا ونذيرا، ورضي الله عن صحابة رسول الله وآل بيته الأطهار. وبعد، فإن معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم من أهم علوم القرآن، والتي لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله تعالى إلا بعد أن يعرف الناسخ والمنسوخ. وقد كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد مر على قاض يوما فقال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل قد علم ناسخ القرآن من منسوخه، وأمير لا يجد من ذلك بدا، أو أحمق متكلف. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: هي المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، مقدمه ومؤخره، حرامه وحلاله وأمثاله. ولذلك فقد يتوهم البعض ممن لا علم عنده أو ممن زاده في العلم قليل أن تعارضا ما بين آيات القرآن الكريم، وهو لا يعلم أن ذلك الوهم مرده لعدم معرفته بالنسخ في القرآن، والذي هو من حكمة الله تعالى ورحمته بعباده في تربية الخلق ومراعاة مصالحهم في الدارين. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ويقول تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا بيان من الله تعالى على أن النسخ واقع في الأحكام، بيد أن يكون في الشرائع كذلك، فكل شريعة تنسخ الأخرى، وقد نسخت شريعة الإسلام الشرائع السابقة. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والوقوع خير شاهد على الجواز. النسخ إذن هو رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر عنه، ولا بد لحقيقته ولتحقيقه من أمور: أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، وأن يكون دليل رفع الحكم دليلا شرعيا متراخيا عن دليل الحكم الأول غير متصل به، وأن يكون تعارض بين ذينك الدليلين. ولكن لا بد من العلم كذلك بأن النسخ لا يقع إلا في الأحكام الشرعية العملية الثابتة بنص الغير المؤقتة بوقت، ولا يلحق القواعد الكلية التي تندرج تحتها فروع جزئية، باعتبار أن القواعد مقاييس تبنى عليها الأحكام. وكذلك ينبغي أن يعلم أنه لا نسخ في الأمور العقائدية المتعلقة بذات الله وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر كذلك، ولا نسخ في الأصول الأخلاقية لأنها من الأمور المتفق عليها في الشرائع، وكذلك لا نسخ في أصول العبادات والمعاملات لأن الشرائع كلها لا تخلو منها وهي متفقة عليها. وكذلك ينبغي أن يعلم بأن النسخ لا يدخل في الأخبار التي لا تعني الطلب كالقصص والوعد والوعيد. النسخ إذن هو رفع حكم تقرر من جهة الشرع وإثبات حكم منه كذلك، وليس لأي أحد أن يقول إن الحكم منسوخ، لأن من قال بذلك فقد أوجب ألا يطاع هذا الأمر
وهو الصادر عن الله تعالى أو رسوله، ولا يجوز كذلك إسقاط هذا الأمر إلا ببرهان. لذلك يقول العلماء إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي علم أسباب النزول فيقول آية كذا نسخت آية كذا. يقول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ويقول جل جلاله كذلك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.

0: أيها المستمع الكريم، إن هذه الآية أبانت أن النسخ واقع بتحويل القبلة من بيت المقدس التي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم متجها إليه 16 شهرا، ثم جاء الأمر بالتحويل إلى الكعبة المشرفة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومع هذا وذاك لا يزال البعض يروج بعدم النسخ في القرآن في مخالفة واضحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي مخالفة بينة كذلك لإجماع الأمة، حتى وصل الأمر للطعن في القرآن واعتبار أنه وحده دون سائر الكتب السماوية يوجد فيه الناسخ والمنسوخ من باب الغمز واللمز في كلام الله تعالى، ويعللون لكلامهم ذلك بأن كلام الله لا يجوز فيه الناسخ والمنسوخ لأنه ضد حكمته وصدقه وعلمه تعالى. ولأن الإنسان القصير النظر هو الذي يضع القوانين ويغيرها ويعدلها ويبدلها حسب ما يبدو له من ظروف وأحوال، والله تعالى يعلم بكل شيء قبل حدوثه، فكيف يقال إن القرآن يقع به نسخ؟ هذا زعم أولئك المرجفين، لكنهم نسوا أو تناسوا أن النسخ هو من حكمة الله تعالى في التشريع لعباده، بل هو إحدى السمات التربوية والتشريعية في فترة نزول القرآن الذي ظل يربي الأمة ويتنقل بها من طور إلى طور وفق إرادة الله تعالى العالم بالمفسد من المصلح. النسخ إذن ليس عيبا في القرآن ولا قدحا في كونه كتابا منزلا من عند الله تعالى، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ولا يخفى كذلك على ذهن المستمع الكريم ولبه وعقله أن النسخ لا يلزم منه أن الله تعالى قد انكشف له ما لم يكن عالما به، لأن الله تعالى عالم بالعباد قبل الفعل وبعده، وهو يأمرهم سبحانه وتعالى بالفعل بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ. يقول ابن قدامة رحمه الله: إن العقل لا يمنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان، ولا بعد أن الله تعالى يعلم مصلحة العباد في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا ويمتنعوا بسبب العزم عليه من معاص وشهوات ثم يخففه الله تعالى عنهم. ذلك أن الله تعالى يغير ما شاء من شرائعه وأحكامه على وفق علمه وحكمته وإرادته، ولا يمكن أن يكون النسخ فيه مساس بكمال الله تعالى، وهذا لا يتصوره إلا مرضى العقول أو المعاندين للحق الأبلج الذي أنزله الله تعالى. النسخ إذن لم يكن مقتصرا فقط في القرآن الكريم، بل حتى في التشريعات السابقة، ومن أقطع الأدلة على ذلك ما حكاه القرآن عن سيدنا عيسى عليه السلام في قوله لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وفي أناجيل النصارى طائفة من الأحكام التي ذكروها وفيها نسخ لأحكام كان معمولا بها في العهد القديم حسب معتقدهم. أيها المستمع الكريم، إن الله تعالى قال في الطائنين واللامزين بالقرآن الكريم: الذين يبحثون عن العورات في دين أكمله الله وأتم النعمة فيه وارتضاه للناس دينا، قال جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال جل جلاله: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أيها المستمع الكريم، ذكر العلماء أن النسخ قد يكون نسخ تلاوة وحكم، أو نسخ تلاوة دون حكم، أو نسخ حكم دون تلاوة، أو نسخا إلى بدل أشد أو أخف أو مساو، أو نسخا إلى بدل أو إلى غير بدل. وهذا الأمر يبحث مفصلا في كتب أصول التشريع وعلوم القرآن. وأراد البعض أن يطعن وأن يلمز في القرآن الكريم بأن نسخا في بعض آياته، ذلك أن القرآن يقول لا إكراه في الدين، فكيف يكون ذلك ويقول جل جلاله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والحقيقة أنه لا يوجد نسخ بين هاتين الآيتين، فعدم الإكراه في الدين سلوك قائم ودائم إلى قيام الساعة. أما الآية الثانية فإن لها سببا خاصا، عندما نقض اليهود العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتآمروا مع الأعداء على المسلمين في المدينة، فكان لابد إذ ذاك من كسر شوكتهم ليكفوا أذاهم وليخضعوا لسلطان الدولة. ولو كان الأمر بالإكراه في الدين لما كان دفع الجزية سببا في الكف عن قتالهم، ولم يثبت في التاريخ الإسلامي أن المسلمين قاتلوا غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق الإسلام، بل لو أجبر أحد على الدخول في الإسلام لم يصح ذلك. إذن بعد كل ما سبق بيانه، فإن شريعة الإسلام نسخت جميع الشرائع كلها، وإن النسخ في القرآن واقع لا محالة، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شريعة الإسلام هي شريعة جامعة لأصول الشرائع كلها، عدلت مسارها وصححت المعتقد وردت الناس إلى فطرتهم التي فطر الله الناس عليها، إنها فطرة الإسلام التي تلبي المطالب الدنيوية والأخروية، والتي تبغي للناس اليسر ورفع الحرج ودفع المشقة، وتندرج بالناس رويدا رويدا صاعدة بهم في مدارج الرقي والكمال، لتظهر طاعة المطيع ويظهر عصيان العاصي. النسخ إذن نوع من التدرج في التشريع روعي فيه مصالح العباد في العاجل والآجل، فأخذ الله عباده بالحكمة فوضع لهم من التشريعات ما يناسبهم على اختلاف بيئاتهم ودرجاتهم وأحوالهم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك

أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب، أنت رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا

0: تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سير أعلام سلكوا درب الصلاح والفلاح فصاروا من الهداة المهديين وبمكارم الأخلاق متمسكين، وعن الدنيا وزينتها معرضين، وللفوز بدار البقاء عاملين، وللدرب القويم سالكين، فحازوا الرضا والفوز المبين. والمطلع على خصال هؤلاء القوم وصفاتهم وأعمالهم يحدوه التقى والورع إلى الاقتداء بهم والتحلي بصفاتهم والتخلق بأخلاقهم والسير على طريقهم، على الله تعالى يوفقه فيحوز رضاه ويحشره في زمرة الأنقياء الأطهار ويجعله مع الأتقياء الأبرار. إخوة الإيمان، يسرني أن أكون إلى جانب فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي أحاوره في سير هؤلاء المقبلون على الله، فأهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: لما اخترتم هذا العنوان؟
1: هذا العنوان هو دعوة لكل مسلم أن يقبل على الله تعالى، والإقبال على الله تعالى بالتوبة من الذنوب وبالعمل الصالح، لأن الله تعالى في الحديث القدسي يقول: وإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، ولو أتاني بقراب الأرض خطايا لأتيته بمثلها مغفرة. فإذا الإقبال على الله تعالى أمر مهم، ولا يعني حصر الإقبال على الله بالتوبة من الذنوب. ولهذا كان هذا العنوان أوسع وأشمل من أن نختار عنوان التائبين أو التائبون إذا أردنا على الحكاية، لأن موضوع التائبين محدد ببعض شخصيات عظيمة من السلف حفظ عنها بداية غير طيبة وتابت وأقبلت على الله تعالى
0: وختم لها بخاتمة.
1: نعم. أما أكثر عظماء وأئمة السلف الصالح هم من بداياتهم مقبلون على الله تعالى، لأنهم نشأوا إما في بيوت آل الأنبياء يعني آل النبوة وآل بيت النبوة، وإما في بيوت العلماء والصلحاء، ولذلك كان إقبالهم متميزا من بداياتهم. ولذلك ينقل عن الفضيل
0: ابن عياض
1: أنه كان له ولد صغير يعني لم يناهز الحلم، وكان اسمه علي، وكان يقيم الليل مع أبيه ويكثر من البكاء أثناء القيام، فأشفق هذا الأب الصالح رغم صلاحه وإقباله على ولده، قال: يا بني، لما هذا البكاء وأنت لم تناهز الحلم بعد؟ قال: يا أبي، والله ما يحزن قلبي أني رأيت أمي حينما تريد أن تشعل الحطب تبدأ بالحطب الصغير أولا حتى تشتعل النار، وأخشى أن أكون أنا من الحطب الصغير الذي يوقد به نار جهنم، ولذلك أبكي. إذن يعني هذه النماذج من الإقبال على الله تعالى يعني أمر حقيقة نحن بحاجة إليه وأن نذكر به، وهي دعوة لنا قبل أن تكون دعوة إلى المستمعين الذين يستمعون هذه الإذاعة الكريمة الطيبة التي بصدق دخلت إلى كل بيوت اللبنانيين بالمطلق. نعم. ويشعر كل مستمع لهذه الإذاعة بالاستفادة الدينية والمعنوية، ولذلك علينا أن نحاول التميز بقدر ما يمكن حتى نعطي أحسن ما عندنا، لعل الله تعالى ينفعنا وينفع بنا إن شاء الله.
0: مولانا، هل الإقبال على الله سبحانه وتعالى يوازي الفرار إليه؟ ففروا إلى الله،
1: هو بهذا المعنى. نعم بهذا المعنى، هو الفرار إلى الله يعني الإقبال على الله
0: إليه.
1: نعم.
0: نعم.
1: أعوذ بك منك.
0: نعم.
1: فإذا الإنسان لا ملجأ ولا ملجأ منه إلا إلى الله تعالى.
0: صحيح.
1: يعني الملجأ هو الله، وإذا أردنا النجاة هو الالتجاء إلى الله تعالى.
0: هو إليه. سبحان
1: نعم.
0: الله. إذن سنبدأ بشخصيات محددة اخترتموها حتى نوضح للإخوة المستمعين نماذج من حياة هذه الشخصيات.
1: نعم.
0: كيف أقبلوا على الله سبحانه وتعالى لتكون أمثولة أو قدوة نقتدي بها إن شاء الله.
1: يعني نتكلم عن إقبالهم على الله تعالى، نتكلم عن كلامهم، عن أحاديثهم، عن كثير من مواقفهم، نفصل ونبين بعضا من أحوالهم حتى نعايش هذه الشخصية بشكل متكامل وكأننا نشاهدها بأم العين.
0: مولانا، بون المسافة بيننا وبينهم، بعدنا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقربهم من هذا العهد الشريف الكريم، جعل منهم أناسا يختلفون عنا من حيث الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فكان كل وقتهم أو جل ليلهم وجل نهارهم في طاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. نحن اليوم تشغلنا مشاغل الحياة، يعني الساعات بل الدقائق التي نقبل فيها على الله سبحانه وتعالى تكاد تكون محصورة في أوقات الصلاة ليس إلا، بينما هم كان جل وقتهم جل عمرهم كان في الإقبال على الله سبحانه.
1: نعم.
0: وتعالى.
1: بالمناسبة، الإقبال على الله تعالى ليس بالصلاة والصوم فقط.
0: نعم.
1: الصوم والصلاة وسائر العبادات هي جزء من الإقبال على الله تعالى، ولكن حينما يكون العبد مع الله تعالى في كل أحواله، في طعامه وشرابه وقيامه ونومه ومحادثته لأهله وجيرانه وأقربائه وواقعه، حينما يجعل الله تعالى رقيبا له في كل حال، هو مع الله، هو مقبل على الله تعالى. أما نحن، يعني نحن هدفنا من هذه الموضوعات التي سنتكلم عنها حول هؤلاء العظماء هو التذكير بهذا الواقع العظيم الذي ينبغي علينا أن نتأسى به ونستضيء به. يعني كلنا يسر بالضوء الكبير، المصباح الكبير الموجود في الطرقات العامة، وهؤلاء مصابيح في هذه الظلمات التي نعيشها في هذا الزمن، لابد أن نستضيء بهذه السرج التي تضيء لنا الطريق ومعالم الطريق ونأخذ منهم. يعني أقول هنا بالمناسبة، إن لم تكونوا فتشبهوا.
0: صحيح.
1: إن التشبه بالكرام فلاح، فنحن نحاول
0: أن نتشبه،
1: أن نقتبس، وإن لم نستطع فينقلب حديثنا إلى حب.
0: نعم.
1: ومن أحب قوما حشر معهم.
0: إن شاء الله.
1: فيروى أن أحد الصالحين، ولا أريد أن أذكر اسمه، فيما بعد إن شاء الله نتحدث عنه، ولكن أحد الصالحين يقال أنه رأى في المنام جبريل عليه السلام ومعه ورقة وقلما يكتب بها أسماء. قال: ماذا تكتب يا جبريل؟ قال: أكتب أسماء المحبين الذين اشتهروا بحبهم لله تعالى. قال: مثل من؟ قال: مثل معروف الكرخي، مثل فلان، مثل فلان، وعد جماعة من رجالات السلف. قال: أنا منهم. قال: لم أؤمر بكتب اسمك. فقال هذا الصالح، قال: إذا فرغت من كتابة الأسماء كاملة اكتبني تحتهم، فأنا محب المحبين.
0: الله.
1: فجاء الأمر إلى جبريل عليه السلام أن اكتبه فوقهم. فنحن بهذا المبدأ إن شاء الله نحن نحبهم.
0: نعم.
1: ونحاول أن نتأسى بأخلاقهم وخلالهم، لأن هذا الضوء حينما نشعل هذا الضوء في بيوتنا لابد أن هذا الضوء يدخل إلى البيت
0: ويصيبنا شيء من بركاته،
1: وهذه الأنوار وهذه البركات من ذكر الصالحين. لأنه هناك قول مأثور عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. فنحن بهذا الحديث نستمطر رحمة الله تعالى
0: إن شاء الله. مع من تبدأ مولانا؟
1: نبدأ بشخصية عظيمة جدا، هو سيدنا علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
0: يعني سمي على اسم جده علي بن أبي طالب.
1: نعم،
0: أمير المؤمنين.
1: علي بن الحسين أمه أم ولد اسمها غزالة، يعني هي فارسية الأصل. وهذه السيدة العظيمة لما زالت دولة الفرس أسر أو أخذ من السبايا بنات آخر ملوك فارس يزدجرد. هذه البنات الثلاث، سيدنا عمر كان أمير المؤمنين فأراد أن يوزع هذه البنات كما توزع سائر الغنائم على عامة المسلمين. فتدخل الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وكان هو المستشار والوزير الأول لأمير المؤمنين عمر، كما أنه توجد بينهما مصاهرة، وقد زوجه ابنته أم كلثوم إكراما منه لعمر، وعمر أراد أن يتقرب لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فتكون زوجته من هذا البيت الكريم بيت النبوة. المهم، سيدنا علي قال يا أمير المؤمنين ما هكذا تعامل بنات الملوك؟ يعني هدول البنات بنات ملوك، ولابد من وضعهن بمكان تحفظ فيه كرامتهن ومكانتهن السابقة. فتفهم سيدنا عمر هذه المقولة فأعطى عليا رضي الله عنه واحدة فزوجها للحسين وأنجبت علي ابن الحسين.
0: نعم. لفتني شيء مولانا، قلت هي أم ولد، ماذا نعم. تعني هي ملك يمين يعني؟
1: نعم.
0: هذا إشارة أم إلى ولد. ملك اليمين؟
1: نعم، هي إشارة إلى ملك اليمين. أم ولد، أما ينكحها سيدها بحكم الملك. وهذا الملك إذا نتج منه ذرية ولد أو بنت يتغير اسم هذه الأمة من أمة تباع وتشرى إلى تسمية أم ولد. فلا تباع ولا تشرى، وهي حرة بعد موت سيدها.
0: نعم.
1: يعني ارتقت بسبب أنها أنجبت ولدا لسيدها.
0: يعني هذا باب من باب التحرير.
1: نعم، وهو أيضا باب من أبواب التكريم ليس إلا. فالمهم أن واحدة من هذه البنات تزوجها الحسين،
0: زوجت لخيرة البشر يعني.
1: نعم، وأنجبت منه علي ابن الحسين صاحب هذه السيرة.
0: نعم.
1: وزوج عمر، يعني عمر أعطى ولده عبد الله واحدة، فأنجبت له سالم ابن عبد الله ابن عمر، وأعطى واحدة لمحمد ابن أبي بكر الصديق، وأنجبت له القاسم. فهؤلاء الثلاثة أبناء الخالة. وهؤلاء الثلاثة من فقهاء المدينة السبعة، يعني كانوا هؤلاء الثلاثة متميزين بعلمهم.
0: يعني هن أخوات ثلاثة زوجنا للحسين رضي الله تعالى عنه، ولعبد الله
1: ابن عمر، ولمحمد ابن أبي بكر الصديق. يعني أكرم أمير المؤمنين عمر هذه البنات الثلاث بأن زوجت لأهم أبناء ثلاث شخصيات في المسلمين. وسيدنا علي ابن الحسين صاحب هذه السيرة هو علي الأصغر. يعني الحسين رضي الله عنه كان له ولدان من جملة أولاده، ولكن كان أحدهما يسمى علي الأكبر والثاني علي الأصغر.
0: الأكبر من أم أخرى.
1: نعم، فعلي الأكبر قتل مع الحسين يوم كربلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعليهم السلام. وكان علي ابن الحسين الأصغر كان مريضا وهو ابن 23 سنة، وكان مريضا في الفراش ولذلك لم يتعرض للقتل. وكان هو مع أخواته وسائر آل البيت محرما لهم حينما انتقلنا من الكوفة إلى بلاد الشام. وكان يكنى أبا الحسين وقيل أبا محمد.
0: يعني له كنيتان.
1: نعم، طبعا لما نقول قيل يعني الكنية الأولى هي الأقرب والأصح والله أعلم. المهم أن علي بن الحسين رضي الله عنه كان مثالا للعبادة، ولذلك كان يلقب علي زين العابدين.
0: هو علي الأصغر وعلي بن الحسين وعلي زين العابدين.
1: زين العابدين لأنه رضي الله عنه كان مثالا للقرب إلى الله تعالى في سائر أحواله، ولذلك كان رضي الله عنه إذا توضأ يصفر لونه.
0: هل تفرد هو بهذا اللقب زين العابدين؟
1: نعم، هو حصر به هذا اللقب. نعم، فأهله يقولون ما هذا، لماذا يصيبك هذا الأمر عند الوضوء؟ فيقول تدرون بين يدي من أريد أن أقوم في هذه الساعة، أنا أريد الآن أن أقف بين يدي الله تعالى. الإنسان إذا دعاه عظيم من عظماء الدنيا ترتعد فرائصه.
0: صحيح.
1: ويتهيأ ويتجمل ويكون خائف ومراقب لفكره وعقله ولسانه وهيئته وجلسته وكل أحواله، وهو بشر من جملة البشر ولكن له هيبة ومكانة في قلوب الخلق، فكيف لو أراد الإنسان أن يقف بين يدي الله تعالى خالق الأرض والسماء وخالق الأكوان وخالق الليل والنهار؟ فكان يشعر بهذا المعنى، وهذا باب من أبواب الخشوع، أن الإنسان إذا أحسن الوضوء كان له الخشوع في الصلاة، أما إذا لم يحسن الوضوء كان خشوعه في الصلاة أقل وأضعف.
0: يعني وضعه في وضوئه ينسحب على وضعه في الصلاة.
1: نعم صحيح، يعني هذه المقدمات تدل على النهايات.
0: صحيح.
1: الغفلة أثناء الوضوء وعدم الاهتمام بتحسين الوضوء يؤدي إلى عدم الخشوع في الصلاة، يؤدي إلى الوسوسة أحيانا في الصلاة.
0: من هنا يشكل كثير من الوسوسة كما ذكرتم،
1: ولذلك لابد من أن الإنسان يتهيأ حينما يتوضأ. يعني أنا أريد أن أقول لكل مسلم أنه عند الوضوء على الأقل على الأقل أن يحمد الله على نعمة الإسلام.
0: والله.
1: هو حينما يتوضأ، حينما يغسل وجهه ويغسل يديه ويعلم أثر الماء وأثر النظافة الظاهرة
0: والباطنة
1: عليه من الوضوء، لأن الوضوء يعطي صاحبه نورا ويعطيه قوة ومعنويات لا يعلمها إلا الله تعالى، والسلاح المؤمن هو الوضوء. فإذا كان على وضوء حتى الشياطين لا تقترب منه كما تقترب من غيره. فإذا

0: الآن لما يتوضأ الإنسان وهو بكل وضوء يتوضأ سواء عند الفجر أو عند العشاء، حينما يتوضأ بقلبه بلسانه بجوارحه يقول الحمد لله على نعمة الإسلام الذي أكرمنا بهذا الدين الذي هو مثال للطهارة، هو مثال للنظافة. فلما يكون الإنسان حاله في الوضوء حاضر القلب يكون إن شاء الله في الصلاة أيضا حاضر القلب. نعم. حتى أنه رضي الله عنه كان من تواضعه إذا مشى لا تجاوز يده فخذه، يعني لا يلوح يديه بقوة وكأنما يتبختر في المشي، ولا يخطر بيده هكذا.
1: هذا من سمات التواضع. نعم.
0: صحيح، هذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه. وكان إذا قام إلى الصلاة أيضا أخذته رعدة، فقيل له ما لك، فقال رضي الله عنه أيضا نفس المقولة التي قالها عند الوضوء، ما تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي، أنا أريد أن أناجي الله تعالى. إذن حضور القلب عند الوضوء وحضور القلب عند الصلاة هذا دليل واضح على الإقبال على الله تعالى. حتى من خشوعه في الصلاة ومن استغراقه
1: مع الله
0: تعالى كان إذا دخل في الصلاة كأنما هو في عالم آخر،
1: نسي ما حوله،
0: لم يشعر بما حوله بل شغله ما هو فيه عما حوله. حتى في يوم من الأيام كما ذكر عن سيرته رضي الله عنه أنه وقع حريق في بيته، حريق
1: شب حريق.
0: نعم. وجعلوا يقولون يا ابن رسول الله النار، يا ابن رسول الله النار، وهو كان ساجدا فلم يرفع رأسه حتى أطفئت النار، بقي ساجد رضي الله عنه. ولذلك يقال من ألقابه أيضا السجاد لكثرة سجوده. فقيل له ما الذي ألهاك عنها، ألم تسمعنا؟ قال ألهتني عنها النار الكبرى، نار جهنم. فإذا يعني هذه المعاني نحن بحاجة إليها حتى نعرف كيفية إقبال هؤلاء الرجال العظماء على الله تعالى حتى نتأسى بهم. اليوم الناس يقولون خلينا نصلي ونرتاح، بينما قول النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها بها وليس منها. فإذا راحة المؤمن ينبغي أن تكون حينما يتوضأ وحينما يقف بين يدي الله ويصلي، حينما يستلذ بالعبادة، لا أنها واجب يريد أن يقضيه ويرتاح منه. صحيح هي واجب وركن وفرض ومن أركان الإسلام، ولكن ينبغي أن تقبل عليها باندفاع بسرور بحب، لا أن تريد أن تصلي وتعود إلى لهوك أو إلى طعامك أو إلى شرابك. فبهذا المعنى نحن نريد أن نتأسى بهؤلاء الرجال وأن نذكر قصصهم وأحاديثهم ومواقفهم حتى نستفيد منها.
1: مولانا صلاته والنار تشتعل في بيته ولا يأبأ لذلك، هل هو نوع من التوكل واليقين بأن الله سبحانه وتعالى لن يضره؟
0: حالة الإمام العابدين علي بن الحسين ليست كحالتنا
1: طبيعي.
0: يعني لو أن إنسانا شعر بخطر أثناء الصلاة يجوز له قطع الصلاة، ولكن يعني المعنى الذي كان فيه علي بن الحسين لم نصل إليه نحن. الدين لم يجبرنا، شرعنا الحنيف لم يجبرنا على أن نبقى في الخطر ونستمر في الصلاة. فالإنسان لو شعر بخطر ورأى أن ولدا قد يحترق أو أعمى قد يقع في هاوية فله أن يقطع الصلاة ويأخذ بيده أو يدافع عن هذا الصغير حتى لا يتأذى. حتى ذكر العلماء أمرا بسيطا جدا، قال لو أن إنسانا في الصلاة وجاء سارق وسرق عليه له أن يقطع الصلاة ويأخذ عليه. فإذا هذه القضية يعني قضية الإمام علي بن الحسين هي قضية العابدين، قضية المقبلين الذين ثقتهم بالله تعالى أعظم بكثير من الأمور المرتبطة بهذه الأسباب والمسببات. يعني ربما كان هذا الرجل العظيم في هذا الموقع وقت الصلاة أنه على يقين من أن الله تعالى لن يضره وستطفئ النار وستشكل حالته حالة يتحدث بها الناس إلى آخر الزمن.
1: كن مع الله ولا تبالي.
0: أيوة كن مع الله تل الله معك أو كن مع الله ولا تبالي.
1: الحديث عن زين العابدين علي بن الحسين علي الأصغر.
0: نعم.
1: طبعا حديث شائق وحديث يرغب في سماعه الكثيرون وطبعا أنا واحدة منهم.
0: نعم.
1: ولكن الوقت بدأ يضيق علينا.
0: نعم.
1: فلنختم حلقة اليوم على أمل أن نتابع بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة الحديث عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: إن شاء الله تعالى. يعني نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهم.
1: أمين.
0: وأن يجعلنا نتأثر بسيرهم إنه سميع مجيب.
1: إلى الغد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المقبلون على الله سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح فحازوا الرضا والفوز المبين واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي حاورته هند عجوز تنفيذ كمال قباني.
3: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
4: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية نكهة أممية مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
5: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
6: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بثمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
5: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
7: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
5: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
8: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
9: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
8: هي ذاتها. يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
9: شو يعني كل شي؟
8: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.

0: تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بايمنت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: يا يوسف خذ واعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
3: حول.
0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 674 من مقاطع حظر التجول، والحلقة الخامسة من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا كلام الله سبحانه وتعالى عن المتقين، ثم عن الكافرين، ونثلث بالمنافقين. ورد ذكر المنافقين في 13 آية، أكثر من ضعف عدد الآيات التي ذكرت المتقين والكافرين مجموعين على بعض. ومتغلطوش غلطة الحاج شعبان وتفتكروا أن أول خمسة بيتكلموا عن المتقين، لأن أول آية ألف لام ميم، يبقى 4 زائد 2 في 2 ب 12، دول 13 آية، يبقى أكثر زي ما بقول. ده لخطورة هذه الفئة على المجتمع المسلم وعلى أمة الإسلام. هذه الفئة اللي هي الطابور الخامس لم تكن موجودة في مكة، لأن الإسلام من الناحية المادية كان ضعيف في مكة. ما تقولش أبدا الإسلام كان ضعيف أو الإسلام ضعيف، الإسلام عمره ما يبقى ضعيف، لكن من الناحية المادية. أما في مرحلة المدينة فقد أصبح للإسلام دولة ونفوذ، دولة صغيرة صحيح ونفوذ بسيط شوية، لكن المنافقين بيظهروا بمجرد ظهور النفوذ وبيشتدوا ويزدادوا في العدد كلما ازداد النفوذ. تعالوا بقى نقرأ مع بعض الآيات من 8 إلى 20، اللي هي الآيات اللي بتتكلم عن المنافقين، وأنا تدبر منها النهاردة خمس آيات تقريبا بإذن الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا.

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم

0: ترجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
1: ربنا وصفهم وقال من الناس ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فقال ومن الناس، ما قالش من المؤمنين ولا من المسلمين، مع انهم في الظاهر مسلمين ومؤمنين، بيذهبوا الى الصلاة في المسجد النبوي في المدينة، يعني شكلهم انهم الانصار تماما، ده المنافقين اللي كانوا في المدينة يعني. ودي الحقيقة فرصة اتكلم معاكم في موضوع ان كذا حد بيبعت لي دلوقتي، طيب ايه التصرف مع المنافقين، نعمل ايه بقى في المنافقين اللي في المجتمع، هم خربينها كده. هو اولا تفتكر ايه هو عقاب المنافقين؟ مفيش حاجه، ما نقدرش نعاقبهم بحاجه. ليه؟ عشان مين اللي هيحكم على حد بانه منافق؟ مين هيحكم على بواطن الناس؟ مين من حقه يحكم على بواطن الناس؟ ده انت لو اديت، لو فتحت الباب ده انت اول واحد هتتحاكم بتهمه النفاق، وهيجيبك اللي في السلطة والملك الفلاني والرئيس الفلاني والناس كلها ويحكموه، يقول لك مسكنا عليك انك منافق. ما فيش حد بيتحاكم تهمة النفاق، امال ايه فايدة الايات دي؟ الايات دي عشان حاجة تحاكم نفسك. لو انت بتقرأ صفات المنافقين وعمال ماسك الناس جيرانك اللي في الدور الاول وفي الدور الثاني وفي الدور الثالث وعمال تطبقها عليهم، لا انت بتطبقها على نفسك. المفروض اول حاجة تعملها تخاف على نفسك انت ان انت تكون منافق، مش عشان تحاكم الناس. فدي اول حاجة احب بس الناس تكون فهماها. طالما هنبدأ نتكلم عن المنافقين، عشان تفهم، سيدنا عمر بن الخطاب كان دايما يذهب الى سيدنا حذيفة بن اليمان اللي هو امين سر رسول الله، اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اسماء 17 منافق، فكان يروح له سيدنا عمر اثناء خلافته ويقول له أسألك بالله هل سماني لك رسول الله؟ خايف يكون منافق، عمر بن الخطاب خايف يكون منافق، واحنا عايزين نحاكم بعض بتهمة النفاق؟ لا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اسأل نفسك، هل انت فعلا بتقول انا آمنت بالله واليوم الآخر؟ انت فعلا من جواك مؤمن؟ ممكن إنسان يدعي الإيمان بالله وباليوم الآخر وهو في الحقيقة مش مؤمن بالله أو باليوم الآخر أو بالاثنين، هل معك أنه ملحد؟ طبعا أنا أكيد الحمد لله مؤمن بالله لأن أنا مش ملحد. لا، مين قالك كده؟ مين قالك كده؟ الإيمان بالله يعني الإيمان بأحديته وبفرديته وبصمديته وبأسمائه وبصفاته. فلو إنسان ما أمنش بأن ربنا هو الحكيم فعلا ويرى أن فيه حاجات تانية أفضل بكتير من اللي ربنا قالنا عليها، فإحنا هنطبق حاجة أحسن من اللي ربنا قالنا عليه في شرعه، يبقى هو مش مؤمن بالله. بس مؤمن بوجود الله لكن مش مؤمن بحكمة الله، مش مؤمن بكمال علم الله. ففي الحقيقة ناس كتير عندها هذا الخلل في إيمانها. يعني معظم المنافقين في المدينة كانوا مؤمنين بالفعل بوجود الله، ومع ذلك كانوا بيتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة دون أن يخافوا الله. إذن الخلل كان في إيمانهم بقدرة الله على عقابهم. ليه بيعملوا كده؟ إيه اللي جرأهم على النفاق؟ اقرأ الآية اللي بعدها، الآية 9،
0: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الخدع هو الإخفاء. غرفة النوم تسمى مخدع. فين فلان؟ في مخدعه، يعني في أوضة نومه، لأنه بيختفي جواها عشان ينام، لأن النوم عورة، مش مفروض حد ينام قدام الناس. فالمنافقين بيقولوا لمين؟ احنا مؤمنين. بيقولوا للمؤمنين، المنافقين يشوفوا المؤمنين لهم احنا مؤمنين، إذن بيحاولوا يخدعوا المؤمنين. طيب والمؤمنين بينخدعوا ولا لا؟ ممكن جدا ينخدعوا طبعا، الإنسان ممكن يخدع، لكنهم بيحاولوا يخدعوهم في أمر يخص الإيمان بالله. إذن هم بيحاولوا يخدعوا الله. هل حد يقدر يخدع الله؟ لا. لا ليه؟ لأن الخدع قلنا هو الإخفاء، ولا أحد يستطيع أن يخفي شيئا عمن لا تخفى عليه خافية. بالتالي اللي يحاول يخدع الله هو في الحقيقة بيخدع نفسه هو. اقرأ بقى الآية 9 بالفهم ده، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هم مش حاسين بالمصيبة اللي عملوها في نفسهم بنفاقهم ده. هم بيحاولوا يخدعوا المؤمنين، بس عشان بيحاولوا يخدعوهم في أمر يخص العقيدة والإيمان، يبقى هم بيخادعوا الله، ومحدش يقدر يخادع الله، ففي النهاية هم بيخدعوا نفسهم ومش حاسين انهم بيخدعوا نفسهم. هم بيكذبوا على المؤمنين، وفي الآخر هم بيكذبوا على نفسهم هم، بس مش حاسين. ليه؟ اقرأ الآية 10، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ايه دخل القلب هنا؟ في قلوبهم مرض. ايه دخل القلب؟ هما بيعملوا، هما بيكذبوا، والكذب هو أن تقول بلسانك ما ليس في قلبك. فهم في قلوبهم مرض الكذب والخداع، بيحبوا يكذبوا. في ناس بتكذب دون أن يكون هناك حتى أي سبب أو داعي يخليهم يكذبوا. أنا شفت بعيني ناس الطبيعي بتاعهم أنهم يكذبوا وما يقولوش الحقيقة بدون ما يكون لهم اي مصلحة في الكذب. يعني زي ما يكون كده في مثلا ايه، حد علمهم وهم صغيرين ان الصدق حرام، فالطبيعي يكذب من غير اي سبب، ما فيش اي مصلحة. في ناس في قلوبهم مرض الكذب، فزادهم الله مرضا، راح مشيلهم النفاق. هم اللي بدأوا، فلما هم بدأوا بعد كده ايه، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. نفس الكلام، هم في قلوبهم مرض حب الكذب، طيب راح ربنا ايه مشايلهم النفاق كمان، فزادهم الله مرضا. فهمتم بقى؟ طيب في قلوبهم مرض، وليكن مرض الكذب والخداع، فزادهم الله مرضا النفاق، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ده مش هيعدي، لهم عذاب مؤلم أليم، يعني فعيل مصدر الفعل، أليم يبقى مصدر الألم، لهم عذاب، العذاب ده يكون مصدر للألم، بما كانوا يكذبون بسبب الكذب بتاعهم ده. اقرأ 11 بقى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني إذا قيل لهم، إذن هناك مسلمين مخلصين هيحاولوا ينصحوه، النفاق بتاعهم ده بيفسد المجتمع، بيدعوا إن هم مسلمين وإنهم مخلصين للوطن، وفي الحقيقة هم بيحاولوا إفساد أخلاق الناس، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا.
1: يحاولوا ينشروا الفساد الأخلاقي، يستهزئوا بالمتدينين علشان الأطفال والشباب ما يحبوش يبقوا متدينين، لأن الطفل هو بينمو والشاب هو بيكبر ما يحبش يبقى من طائفة ناس بتستهزئ بيها. فهما طول النهار يستهزئوا بالمتدينين ويعملوا عليهم نكت ويعملوا عليهم أفلام ويعملوا عليهم حاجات استهزاء، فيفضوا الناس من حول الدين. يستهزئوا بالمحجبات وبمظاهر التدين. طب مين بنت هتنشأ وهي صغيرة عمالة تتفرج على المحجبات بيستهزئ بيهم، وبعد كده تقول لها أنها تتحجب مش سهل عليها أن تتحجب، مش عايزة تبقى من طائفة بيتم الاستهزاء بيها. محدش قال ان مظاهر التدين هتدخل حد الجنة ولا تخرج حد من النار، لا، لكن الاستهزاء بيها استهزاء بالدين، استهزاء بالدين. فلما يقال لهم، وهنا واضح بقى ان في مؤمنين بيشوفوا الافعال بتاعتهم فبينصحوهم من غير بقى ما يحط لهم ليبل منافقين، لكن انت بتشوف اعمال النفاق فبالتالي انت بتنصح وبتأمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر عموما من غير ما تحط ليبل للناس انت منافق وانت مش منافق خالص. فبيقال لهم لا تفسدوا في الأرض. لما يقال لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. مفسدين إيه يا ابني؟ إحنا مفسدين؟ ده إحنا اللي بنصلح، ده إحنا اللي بننور، اللي بنعمله ده اسمه تنوير. أنت ما شفتش بلاد برة؟ إحنا عايزين نبقى زي بلاد برة، عايزين نبقى زي أوروبا. فهم بيسموا الإفساد بتاعهم ده إصلاح، هما بياخدوا ايه من بلاد بره؟ بياخدوا الخيابه وسايبين التطور. طيب فربنا رد قوي جدا عليهم، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الا حرف تنبيه، يعني اسمعوا الكلام اللي جاي ده، الا فالناس تنتبه تسمع ايه، انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الا تنبيه، الناس انتبهت اسمع الكلام، انهم هم المفسدون. انهم هم المفسدون اسلوب حصر، يعني ما فيش مفسدين غيرهم هم، ده للتوكيد برضو. ما هو مش معقول ما فيش مفسدين غير دول، لكن ده برضو اسلوب توكيد، اسلوب المبالغة في اللغة العربية بيستخدم للتوكيد. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم مش حاسين بخطورة اللي بيعملوه، هم بيفسدوا أخلاق الناس وبينشروا الفساد وعملين يضموا إليهم أعضاء جدد في نادي المنافقين بتاعهم، لأن النفاق معدي، النفاق معدي وبينتشر في المجتمع. إيرة 13، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الناس اللي تنصحهم وتقول لهم ما تؤمنوا يا جماعة زي ما الناس مؤمنة، ما تخليكوا زي الناس كلها، الناس المحترمة، الناس اللي ما بتدعوش للفساد دول، انتوا ليه عاوزين تعملوا نظام إيمان خاص كده يعني؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، خليكم عادي، يوم منتهى التعالي يقولوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هما بيدعوا الإيمان لكن مش هيؤمنوا الإيمان بتاع السفهاء، إحنا نؤمن زي الجهلة دول. السفهاء جمع سفيه، السفه هو الخفة، قماش سفيه يعني قماش خفيف رخيص، قماش أي كلام. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقولوا هنؤمن زي الناس الجهلة، الناس السطحيين. فربنا يقول ألا حرف تنبيه تاني، إنهم هم السفهاء، أسلوب حصر فيهم هم، ده ما فيش سطحيين غيرهم هم، وما فيش تفهين غيرهم هم، وما فيش خفاف إلا هم، هما مش عارفين ولكن لا يعلمون. خلي بالك النفاق عمال يفقدهم الإدراك، يعني في آخر الآية 9 وما يشعرون، آخر الآية 12 ولكن لا يشعرون، ودلوقتي ولكن لا يعلمون. شوية شوية عمالين نشوف ولسه لما نيجي ان شاء الله للآيات بتاعت حلقة بكرة هنشوف الإدراك عمال يفقد منهم شوية شوية. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي سريلانكا وفي الهند وفي كشمير، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، وقد وصلنا إلى باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. لا تنسوا بأن السالك إلى الله تعالى محتاج إلى هذه التراجم التي أخذها الإمام النووي رحمه الله تعالى من القرآن والسنة. وهذه الدروس ليست للسماع أو للحفظ أو للإعجاب أو لعدم الإعجاب، لكنها تذكرة للناس وتأييد للذاكر أنك لن تصل إلى الله تعالى إلا بهذه المفردات. باب تعظيم حرمات المسلمين. مستحيل أن يصل إلى الله تعالى من يعتدي على حرمات المسلمين. مستحيل أن يكون مرضيا عند الله عز وجل من يلوغ في أعراض المسلمين. مستحيل أن يكون مرضيا عند ربه من يأكل ظلما أموال المسلمين. مستحيل أن يرضى الله تعالى عنه من يعتدي على أموال اليتامى. باب تعظيم حرمات المسلمين. لا زال الأولياء، لا زال الصالحون، لا زال عباد الله تعالى الذين فهموا عن الله تعالى أوامره ونواهيه يعظمون أموال غيرهم، فتجدهم يحاسبون أنفسهم على الذرة، ويعظمون أعراض غيرهم فتجدهم يتشددون في أعراض الناس. والله شيء عجيب يا أيها الإخوة، يكتب علماء المسلمين في هذه المسائل الشيء العجيب، الشيء العجيب الذي تكاد لا تتصوره. كيف أوصلهم خوفهم من الله وتعظيمهم لأمر الله تعالى إلى أن يدققوا في المسائل البسيطة؟ يكتب الإمام النووي مثلا في كتاب الأذكار في باب السلام والاستئذان، في باب من يسلم عليه ومن يكره السلام عليه ومن يحرم السلام عليه، فيقول الأصل في إلقاء السلام بأنه سنة، ورد السلام هو واجب فرض، لكن قال ماذا على من مر على فتاة شابة، رجل دخل إلى مكان أو مر في طريق فوجد شباب فتاة شابة جميلة، قال يكره السلام عليها، وإذا سلم لا ترد عليه. أما إذا كانت عجوزا لا تشتهى، قال يسلم عليه وترد عليه السلام. وقل مثل ذلك في الفتاة الشابة إذا دخلت على شاب، لا تسلم عليه. لما؟ تشديد في تعظيم حرمات المسلمين. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كيف تبدأ الحرائق الكبيرة؟ من أشياء صغيرة. كيف تحترق الغابات؟ من بقايا، يعني من رميم أو رماد بقي مشتعل شيء بسيط منه تحترق الغابة كله. كيف يقع الناس في موبقات؟ كيف يلوغون في أعراض أعوذ بالله الناس؟ يبدأ الأمر هكذا من السلام والكلام واللقاء والجلوس، ثم يتمادى إلى أشياء تؤذي الفرد وتؤذي الأسرة وتؤذي المجتمع. والأمر بدأ هكذا من رسالة على الواتس، الأمر بدأ بس هكذا من إلقاء سلام، الأمر بدأ بس من هيك استرسال في جواب في مسألة بدأت علمية لكن لاحقا تحولت إلى شيء آخر. على كل الأحوال، كتب علماؤنا أشياء عجيبة من أجل تعظيم حرمات الناس، تعظيم حرمات المسلمين. وأنتم يا شباب وأنتم تسلكون درب الله تعالى، عظموا حرمات الناس، راعوا
حقوق الآخرين في أموالهم وفي أعراضهم ولا يستسهل أحدكم. الرابع بيقول لك يعني شو بيصير؟ شو بتخرب الدنيا؟ شو يعني بدها تاكلني؟ شو أنا بدي آكلها؟ يا أخي هلأ إذا أنا أخذت هالمبلغ البسيط يعني زاد بالصندوق طلع معي زايد 5000 ورا، إذا يعني أخذتهم شو بيصير بهالدنيا؟ يعني إذا هذا الزلم أنا طلبت منه رشوة 1000 ورا سوري يعني شو بيصير بهالدنيا؟ أما السالكون إلى الله فيعظمون حرمات المسلمين، وأما البعيدون عن حضرة الله تعالى فيستسهلون الحرم. وقد قال الصالحون خمس في الذنب أو خمسة في الذنب شر من الذنب، خمسة في الذنب شر من الذنب. نحن كلنا أيها الإخوة نحن لسنا معصومين، نحن بشر تزل أقدامنا نخطئ، لكن فرق ما بيننا ما بعد الذنب. في الذنب نحن سواء، لكن فرق ما بيننا ما بعد الذنب. فهناك من يذنب ويضحك، وهناك من يذنب ويبكي ولا يستويان. هناك من يذنب ويتوب، وهناك من يذنب ويصر، لا يستويان. هناك من يذنب ويستعظم، وهناك من يذنب ويستصغر. وقد قالوا استصغار الذنب شر من الذنب، انه اكي انا شو ساوي؟ شو عم بعمل؟ اكي لا شغلة صغيرة دخيلك يعني شو خربت الدنيا. اما السالكون الى الله باب تعظيم حرمات المسلمين، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ويلي ما بيعظم شعائر الله معناتها بيئة فإنها من فسق القلوب. هناك من يذنب ويضحك، وهناك من يذنب ويبكي، هناك من يذنب ويتوب، وهناك من يذنب ويصر، هناك من يذنب ويستعظم الذنب، وهناك من يذنب ويستصغر الذنب، هناك من يذنب ويستتر، وهناك من يذنب ويجاهر، ولا يستويان. عم بيحط صورته على الفيس وهو في مكان المعصية، يعني شو عم تعمل؟ عم تخبر كل الناس بأنك عصيت الله. لما إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، إن الله لا يغضب على العبد يذنب الذنب فيستره ثم هو يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت، وقد بات يكشف ستر الله تعالى عنه. الله سترك، ليش عم تقول للناس؟ ليش عم تقول له لرفيقك؟ ليش عم تدقي لرفيقتك وتخبريها؟ هناك من يذنب ويستتر، وهناك من يذنب ويجاهر، هناك من يذنب ويدعو إلى الذنب، وهناك من يذنب ويندم على الذنب. في واحد بيذنب بيروح بيعزم رفيقه ثاني مرة، شو بدك أنت مبليت بهالبلاء كمان بدك تعزم رفقاتك؟ أنت مبليت بهالبلاء ليش عم تضيف؟ واحد سامحني مبتلى بالتدخين، ليش عم تضيف الناس التدخين؟ ليش عم تعلم الآخرين التدخين؟ ليش عم تدلهم منين بدهم يشتروا التدخين؟ شو بدك بهالشغلة؟ أنت بليت بهذا البلاء، أدعو الله عز وجل أن يخلصك. خمسة في الذنب شر من الذنب، الشاهد عند تعظيم الحرمات. أما السالكون إلى الله يا شباب يا بنات يا أخوان يا أخوات فأحدهم يعظم حرمات الله تعالى، وأما البعيد عن حضرة الله تعالى فتجده يستسهل حرمات الله تعالى. المرأة الصالحة لا تخرج شيئا من بيتها حتى تستأذن زوجها، تعظم حرمات الله تعالى، هي مؤتمنة على هذا المال، إنه أنا بدي أخذ لبيت أهلي، أنا بدي أبعث لابني، أنا بدي أسكب لجيراني، أنا هدول الثياب ما عاد نحن بحاجة لهم بدنا نصدق فيهم. تعظم حرمات الله تعالى. وفي وحدة يا حرام زوجها يشتري الأشياء يبحث عنها فلا يجدها، هي مصرفته للأشياء، والله يستر كمان تكون قد رمتها بالقمامة، وربك سيحاسبها على هذه الأشياء لأنها تعتدي على حرمات الله تعالى. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالباب باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. كل واحد بيناتنا يا أخوان يفحص في قلبي، هل هناك شفقة في قلبه على المسلمين؟ هل يشفق على أمه؟
هل يشفق على والده؟ هل يشفق على زوجته؟ هل تشفق على زوجها؟ هل تشفق على أولادها؟ إذا وجدت امرأة تترك أطفالها الصغار عند أبيهم وبتحرد لها شيء 4-5 أشهر، ينفكر حالها بأنها بطلة وما تعلم بأنه نزعت الشفقة من قلبها. والآن ستسمعون الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الرجل الأعرابي، يقول وما أفعل إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. إذا هالأم نزعت الرحمة من قلبها فلتعلم بأنها بعيدة بعيدة عن حضرة الله تعالى. يا أخوان، ولو قرأت ختمات القرآن الكريم، القرآن الكريم بده ينعكس سلوكا وينعكس أقوالا وينعكس رقة في القلب. أما هي أعوذ بالله، كيف معقول يا أخوان بتنا نفكر؟ أنا بدي أفكر بدي ساوي خطبة اسمها حنان الأم، والله أجمع لها مادة. معقول أنا لازم نحن نخطب عن حنان الأم؟ معقول نقول للأم كوني حنونة مع أولادك؟ ما هذا أمر فطري، هذا أمر مغروس، يعني في كل خلية من خلايا الأم. بس الأم السوية، الأم التي بقيت على فطرة الله تعالى، الأم التي لم تغمسها المعاصي ولم تشتغل بالموبقات. أما تلك الأم التي شغلت بالموبقات وانشغلت بالمعاصي، فالله يسر ما يكون رب العالمين ضرب على قلبها بالقسوة كما ضرب على قلوب بني إسرائيل، فصارت قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة. معقول بدنا نخطب الخطبة لنقول للابن أنه لازم تحن على أبوك، أبوك محتاج إليك، لا تسافر، تركت والدك لوحده، أبوك مقعد في السرير، وين مسافر؟ قال بدي أمن مستقبل. شو مشان أبوك؟ معقول نحن بيحصلنا بحاجة أن نخطب نقول للأبناء يا أبناء آباؤكم أو آباءكم، يا أبناء أمهاتكم؟ بس فيما يبدو نعم. يا حرام يا أخوان، الابن الذي مولود على الفطرة، هذا أمر فطري، أنا أن أحن على أبي، أن أشفق على أبي، أن أرحم أبي، أن أعتني بأبي، ما بحاجة لا لدرس ولا لخطبة ولا لمحاضرة ولا لتعليم. لكن بسبب المعاصي، بسبب البعد عن آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالس العلم ومجالس الذكر، صارت القلوب تقسو القلب. فبتلاقي ابن يترك أباه وأباه يبكي يبكي يبكي يعني بغيبته، يقول لك بدي أمي المستقبل. أمه تبكي بتقول له لك يا ابني الله يرضى عليك ارجع، بيقول لك وين بدي ارجع؟ لا عنكم كهرباء ولا عنكم مي ولا عنكم مكيفات، شو بيرجعني لعندك؟ خلص حبعت لك مصاري. إيش من قال لك أمك تحتاج إلى المال وفقط؟ بس في نسأل الله السلام أيها الإخوة، كأننا حقيقة بحاجة إلى أن يعني نعيد هذه الثوابت الفطرية الفطرية. يعني هذا لو كان الإنسان مو إنسان، يعني سائر المخلوقات تشفق وتحنو يا رجل. على كل الأحوال، اعلموا إنكم إذا رأيتم إنسانا شفوقا رحيما معظما للحرمات فهذا قريب من الله تعالى. وإذا رأيت إنسانا يعتدي على الحقوق، قلبه قاسي، لا يرحم، لا يشفق، لا يراعي حقوق العباد، فاعلموا أنه بعيد. وأنتم مدعوون أيها الإخوة، حتى لو كان أحدنا بعيدا، أن يعود. هذه الدروس عشان أنت تعود، هذا الدرس لك أصلا ولك أصلا، مشان تعود إلى هذا الدرب. يعينك كما سبق في دروس ماضية، يعينك على هذه الشفقة وعلى هذه الرحمة أن تكثر من ذكر الله تعالى، وأن تصاحب أهل الرحمة والشفقة، وأن تغدق على ولدك حبا وحنانا. ما الذي يزرع الشفقة والرحمة في قلوبنا؟ 3 أمور: 1 أكثر من ذكر الله، وثاني صاحب أهل الرحمة والشفقة، والثالث أغدق على ولدك حبا وحنانا، لأن الإناء ينضح بما فيه. والله واحد من أساتذة الجامعة الكبار اليوم الموجودون في كلية الطب، قبل 30 سنة تخرج في كلية الطب، سافر على فرنسا، أخذ اختصاصا في العصبية، ثم اختصاص أدق، يعني داخلية عصبية، ثم اختصاص أدق، ثم اختصاص أدق. أظن بأنه حصل يعني 3 شهادات جامعية دقيقة في اختصاص طبي رفيع.
اتصل، يعني هو يطمئن على والدته على والده باستمرار، في آخر اتصال قال له أمه الحمد لله ماما أنا أخذت كمان شهادة وكذا، قالت له يا ابني الله يرضى عليك ارجع على الشام. قال له ماما أنا إذا رجعت يعني ما بستطيع أن أفيد من كل مادة العلمية التي يعني حصلتها، هون بقدر أفيد وبقدر أزداد. قالت له أنا بدي إياك ترجع، امرأة مسنة. قال له بس أنا هون ما عندي عيادة وبيتهم بطرف من أطراف مدينة دمشق. قالت له الله يرضى عليك ترجع. والله أيها الإخوة موجود الآن هو هذا الطبيب حفظه الله تعالى. لما علموا في فرنسا أستاذه علم بأنه ناوٍ أن يرجع إلى الشام، جاءه بعقد عمل يقول له اكتب الرقم الذي تريد، الراتب الشهري طبعا الطرف الثاني، هو الطرف الأول الطبيب والطرف الثاني المشفى، قال له اكتب الراتب الذي تريد وأولادك مكفولون ومؤمنون وبيتك مؤمن وسيارتك مؤمنة. قال لهم بدي أرجع لعند والدتي، ورجع إلى الشام. ورجع الحقيقة وما ظاهر يعني شو حيصير مستقبله هذا الرجل، عيادة ما عنده، بيت ما عنده. سبحان الله أكرمه الله تعالى بعيادة وأكرمه بمنزل وصار رئيس القسم في الجامعة وفي المشفى، وعيادته لا تهدأ يخدم هؤلاء العباد، وهو شاكر لله تعالى لأنه فعل هذا الأمر، لأنه عاد إرضاء لأمه وشفقة على هذه المرأة العجوز. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمته. ويبدأ الإنسان بالأقرب فالأقرب، كلما اتسعت دائرة رحمتك كلما اتسعت دائرة شفقتك كلما اتسعت دائرة احترامك لحقوق الآخرين، فاعلم بأنك تزداد قربا من حضرة الله تعالى وقربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، مو رحمة للوالدين، مو رحمة للزوج، مو رحمة للأولاد، مو رحمة للرحم، مو رحمة للجوار، مو رحمة للإنسان، مو رحمة لأبناء بلدك، مو رحمة لأبناء حيك. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالم. هلأ كل ما أنت توسعت هيك دائرة الرحمة عندك والشفقة صرت أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالعكس كلما ضاقت دائرة الرحمة والشفقة. سامحوني يا شباب، إذا تسمع أو نسمع أنه في شاب يصرخ في وجه أبيه وأمه، اعلم بأنه هذا أقل دائرة شفقة غير موجودة عنده. إذا بتسمع بأن شابا أو فتاة أن بنتا تغضب أمها وتخرج من البيت الأم تبكي وهي تضحك، معناتها هي لسه ألف بيه بالسلوك إلى الله تعالى ما عندها، لو قرأت قرآن ولو صلى، معناتها في مشكلة يا بنتي، أنت بحاجة إلى ذكر أكثر، بحاجة إلى مجالس علم، بحاجة إلى صحبة أهل الشفقة والرحمة، من أجل أن تدخل الشفقة في قلبك فترحمي هذا العجوز وهذه العجوزة، وبعد هذا ترحمي زوجك وترحمي أولادك. ونصيحة يا شباب، أنا بقول مرات واحدة ما أدري من أين جاءنا هذا الكلام، كله من تمثيليات تزاع وتخبر، أنه بتقله أنا مستعدة أترك الدنيا وأهرب معك. أي وحدة هذا حالها هذه إنسانة لا تصلح أبدا. إذا كان ما عندها شفقة على أبيها وعلى أمها، هيكون لها شفقة على زوجها وأولادها؟ مستحيل. أي واحد بيقول لتلك الفتاة أنا مستعد اترك أبي وأمي وروح تزوجك، يا بنتي هذا رجل لا يصلح أبدا ما عنده شفقة لأقرب الناس إليه، كيف بكرة سيشفق عليك؟ الآن أهواؤه تدفعه نحوك، وهذه الأهواء ستنطفئ بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، ويعود إلى تربيته الإيمانية. تربيته الإيمانية في قسوة، في غلظة، وفي شدة. يغنى أغاني ويتكلم بكلام بأنها مستعدة أن تهرب معه وهو يتزوجها من دون علم أهله أو أهلها،
وبعض الناس يعني بعض الناس يعني يبدأ بالمحاكمة العقلية إنه ساوي لما ما ساوي هيك. مجرد التفكير في هذه المسألة السيئة دليل على عفواً يعني في نقص في هذه الرحمة وهذه الشفقة وهذه الحقوق وهذه الحرمات وهذه الأعراض. والسبب يا أخوان بأن المسلم لا شيخ له. سامحوني، حدا بيناتكم بيروح لعن طبيب ما إله ولا معلم في الطب وما معه ولا إجازة من أي أستاذ في الطب يجيزه، شايف على اليوتيوب 10,000 مقطع طبي، حدا بيناتكم بيسلمه عينه مشان يساوي له عملية، سلمه قلبه مشان يفتح له إياه؟ قال أنا الله وكيلك يا أستاذ 10,000 عملية جراحة قلب شايفها على اليوتيوب. مين بيناتكم بيروح لعنده إذا مريض قلب إنه بركي بيفتح له قلبه وبيعالجه؟ ما في واحد عاقل يذهب إليه. صار المسلم بياخذ دينه من اليوتيوب، يقول أنا بتابع على الفيس، والله كل يوم عندي درس على الفيس. من قال لك بأن الدروس تؤخذ من الفيس ولا تؤخذ من اليوتيوب؟ صار هكذا المسلم، هذا ما بيشكل دين. مين بيناتكم بيرضى أن لمهندس أن يقول له، هو ما معه شهادة هندسة لكن بيقول لك أنا شايف محاضرات بالهندسة خير الله؟ ما أحد يقبلك أن تكون مهندسا حتى تلتحق بشيوخ الهندسة وتلتزم عندهم ويجيزونك، يعطونك هذه الشهادة بأنك أنت مهندس. وقل هذا في سائر العلوم. طيب لماذا المسلم في دينه؟ تعال احضر درس. من شيخك؟ من علمك؟ من رباك أنت؟ لا له شيخ ولا له معلم ولا له مربي. فلذلك صار المسلم يطلع معه طامات، وصارت المسلمة بيطلع معها طامات. وأنا بيجيني شاب بيقول لي أستاذ والله أنا كل يوم عم صلي ركعتين قضاء حاجة شان الله يجعلها من نصيبي لهي البنت. أني بنت عمه هاي والله صلي 4 سنين بروح وبيجي أنا وياها. الشامع يا حرام هذا المسلم اللي ما بيعرف، هو ما نعرف أنه 4 سنوات في المعاصي، وعم يدعي كمان الله يجعله من نصيبها هذه التي تعصي الله عز وجل معه، وهذه كمان عم تقرأ ختمات وتتصدق عن نية الله يبعث لها هذا العريس. طيب كيف صارت المسلمة هيك؟ يا حرام. بس هذا المسلم ما له معلم وهذيك ما له معلمة، بس بيسمع يوتيوب الحمد لله دروس خير الله، عشان هيك صار يطلع معه طمع. وصار يصير في مسلم بياخذ من هالناس أموالها بالحرام، وبعدين بيقول لك والله بدي أجيب براد على الجامع عشان الله يغفر لي، بدي أكفل شيء 5 أيتام عشان الله هيك يسامحني، وبدي ابني جامع كمان. اللي بيسرق أكثر بيقول لك بده بقى شغلة أكبر، يعني هلا بيسرق شيء بسيط بيقول لك أخي نص بالنص، نص له ونص على أساس إنه هو يتبرع فيهم. بيسرق شغلة كبيرة بيقول لك بدي ابني جامع. شو عم تبني جامع؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالمهم يا أخوان صار المسلم لأنه ما له معلم ولا له شيخ يطلع معه طامات. فنحن أيها الإخوة نصيحة لوجه الله تعالى، هذه الشفقة وهذه الرحمة وهذا الحفظ للحقوق لا يعطيك إياه إلا أن تنضبط بأوامر الله تعالى، إلا أن تكثر من ذكر الله تعالى، إلا أن تصحب أصحاب الرحمة والشفقة، إلا أن تغمروا أولادكم أيها الإخوة بالحب والحنان، حتى إذا يعني بلغوا

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشين كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 15 إلى الآية 92 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 15 إلى الآية 92 من سورة آل عمران.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
8: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
9: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة.

0: نعم. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العائلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء أول.
3: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.

بسم الله الرحمن الرحيم. أشواق هو العنوان الذي اخترناه لبرنامجكم هذا، لأن قلوبكم حية وكل قلب حي لا بد أن تكون له أشواق. فقد خلق الله عز وجل القلب الإنساني وله طاقة هائلة على أن يحب وأن يشتاق وأن يهوى، فأي هذه الأشواق محمود وأيها مردود؟ أيها مفروض وأيها مرفوض؟ أيها يعلو بصاحبه درجات وأيها يهوي به دركات؟ في محاولة لشرح هذه الأشواق وتهذيبها

0: وترشيدها يأتي برنامجكم هذا.
1: أشواق
0: لماذا نتحدث عن الأشواق أيها الإخوة والأخوات؟ إن الكثيرين يظنون أن الشوق لا مكان له في هذا الدين الذي قام على التعبد وبذل الروح لله، ولا يعرفون بالتالي ما هي مكانة هذا الشوق في دين الله عز وجل. هل نسي هؤلاء أو تناسوا أن العبودية التي عليها مدار الدين والتي خلق لأجلها الإنسان إنما مدارها على الحب؟ فقد قال ابن القيم رحمه الله: إن سر العبودية وكنزها هو الحب الذي يقود إلى الخضوع، فمن أحب شيئا ثم خضع له فقد عبده، والعبد إنما سمي عبدا لأن محبته أخضعته لمحبوبه. فالعبودية إذن التي هي مدار وجود الإنسان قائمة على المحبة التي هي باعث الشوق ودافع الشوق وموجد الشوق. ليس هذا فحسب أيها الإخوة، بل إننا نرى أن الإسلام جعل للشوق مكانة عظيمة حين سبق أبو بكر رضي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بالحب الذي سكن في قلبه. قال بكر بن عبد الله المزني: والله ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا كثرة صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، شيء وقر في قلبه، وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الذي وقر في قلبه هو محبة الله والنصيحة لخلقه. ليس هذا فقط أيها الإخوة والأخوات، بل إن شوق الإنسان وحب الإنسان وعاطفة الإنسان ترفعه في الدرجات حتى يكون جليس الرحمن سبحانه وتعالى. فقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى جلساء يوم القيامة عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين جل جلاله، منابرهم من نور ومجالسهم من نور، ويغشى وجوههم النور، ما هم بأنبياء ولا صديقين ولا شهداء. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: أولئك المتحابون بجلال الله تعالى. فانظر كيف رفعهم شوقهم ومحبتهم إلى هذه المكانة الرفيعة. أكثر من هذا، أن الرجلين إذا تحابا في الله كان زيادة أحدهما في الشوق زيادة في درجته عند الله. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما عند الله أشدهما حبا لصاحبه؟ دليل واضح على ما أريد أن أقرره لكم أيها الإخوة والأخوات. وأكثر من هذا أيضا، أن هذا الشوق وهذه المحبة هي التي تورث الإنسان الحياة الطيبة، حتى إن ابن القيم رحمه الله يقول: والله إن أطيب العيش وألذ العيش عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، وحياتهم هي الحياة الطيبة التي أخبر عنها الله عز وجل في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة هي حياة المحب المشتاق لله سبحانه وتعالى وللعمل الصالح. والإسلام أيها الإخوة قد اعترف بسطوة الحب وسيطرة الشوق على الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسمة، فيجعل لكل واحدة منها ما تستحق، يبيت عندها ليلتها ويعطيها حقها، ولكن قلبه كان يميل إلى عائشة رضي الله عنها، كان يحبها عليه الصلاة والسلام. فكان إذا قسم بين نسائه فعدل عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. وقد قال الترمذي عند رواية الحديث: الذي لا يملكه هو ما في قلبه من المحبة، لأن حبه لعائشة رضي الله عنها كان أكثر من حبه لغيرها صلى الله عليه وسلم. أكثر من هذا أيضا، هل تعلمون أن الحب والشوق يمكن أن يلحق الإنسان المفضول بالإنسان الفاضل، أن يلحق صاحب العمل القليل بصاحب العمل الكثير؟ استمعوا معي إلى هذه القصة التي يرويها أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه: جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. فلحق بها بهم، ولذلك قال أنس: فأنا أحب أبا بكر وعمر ولم أعمل بعملهما وأرجو أن ألحق بهما. أيها الأخوة والأخوات، في القرآن حديث عن الحب، في السنة حديث عن الحب والشوق، في أخبار الصالحين حديث عن الحب والأشواق، فلماذا يكون الحديث عن الشوق مستغربا؟ ثم ما هو الشوق على الحقيقة؟
1: أشواق
2: شوقي أنا أيضا إلى طلب العلم، أن أطلبه إلى آخر إلى آخر إلى آخر رمق من حياتي.
3: تقرب إلى أي شخص بالمحبة.
4: الشوق هو تواصل وتفاعل وتأثير وتأثر بين من يشتاق وبين المشوق إليه.

0: فترة طويلة وحس ان هو محتاج ان هو يشوفه يعني شوق.
1: ان انا حاجة تبقى نفسي ان انا اعملها مثلا او حاجة عايزها.
2: اشواق المؤمن ما احلى.
3: ما هو الشوق اخي المشاهد اختي المشاهدة؟ هنالك من عرف الشوق بانه سفر القلب الى المحبوب احث السفر اي اسرعه واعجله. وهناك من قال ان الشوق هو هبوب القلب إلى محبوب غائب. وهناك من قال إن الشوق هو ألا يرتاح القلب إلا بين يدي محبوبه. وفي اعتقادي أنا أن التعريف الدقيق للشوق هو الشوق. فهذه المعاني القلبية لا يمكن أن يعبر عنها بأحسن من ألفاظها، ولا يمكن أن تفسرها بأفضل من اصطلاحاتها نفسها. وكل ما يذكره الناس من تعريفاتها هو في حقيقته بيان لبعض آثارها أو لشيء من مظاهر حقيقتها. حنين القلب ليس هو الشوق، بل هو أثر من آثار الشوق. تمني لقاء المحبوب ليس هو الشوق، بل هو أثر من آثار الشوق. الارتياح بين يدي المحبوب ليس هو الشوق، بل هو أثر من آثار الشوق. هذه كلها مظاهر. وأما الشوق فيبقى ذلك المعنى القلبي الذي لا يمكن تعريفه ولا يمكن تفسيره ولا يمكن شرحه. هو تلك الحلاوة التي يجدها الإنسان في قلبه عندما يخفق شوقا إلى إنسان ما، وذلك الشعور الجميل الذي يجده الإنسان في روحه عندما يشعر أنها تريد أن تلقى شخصا ما أو تحب أن تلقاه. هذا هو الشوق، كما قلت لا يمكن تفسيره بأحسن من لفظه. ويبقى كل ما يقال بعد ذلك إشارة إلى علامات ومظاهر وآيات. المشتاق أيها الإخوة والأخوات لا يفوته أبدا ذكر محبوبه، بل هو حاضر معه في كل وقت. كما يقول الشاعر: أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلع، ترنمت باسمك في خلوتي رخيم الصدى ساحر الموقع، وأرقب دمعك في الساجدين يسابق دمعي في الركع. والآخر يقول: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. المشتاق الحق أيها الإخوة لا يهدأ شوقه ولا تسكن مشاعره حتى لو لقي من يحب وما يحب. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتشتاقهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. المشتاق الحقيقي أيها الإخوة يلهيه ذكر محبوبه عن كثير من أموره، عن طعامه، عن شرابه، عن غير ذلك. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. المشتاق الحقيقي أيها الإخوة والأخوات يجد شفاءه في تكرار ذكر من أحب وما أحب. تبصر خليلي، هل ترى نار أرضهم؟ أم الشوق يبكي نارهم ويثيرها؟ أعذ ذكرها فهو الشفاء، وربما شفى النفس أمر ثم عاد يضيرها. المشتاق الحقيقي لا يرتاح إلا إذا صار قلبه بين يدي من يشتاق إليه. حبيب لا أزال وبي نزاع إليه، وليس لي عنه نزوع، يطير القلب من شوق إليه فتحبسه لحسرتي الضلوع. المشتاق الحقيقي والذي يعطي كل شيء لمن اشتاق إليه وما اشتاق إليه. لك الحب والأشواق والقلب إذ يصبو، لك الشعر دفاقا، لك الكلم العذب، لك الروح إن حنت، لك العين إن رنت، لك القلب إن وافى، لك المندل الرطب. المشتاق الحقيقي أيها الإخوة والأخوات يأبى إلا أن تشاركه جوارحه كلها مشاعره وأحاسيسه، وإن لم تفعل فإنها عنده تستحق العقوبة. بكت عيني غداة البين دمعا، وأخرى بالبكى بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا. هكذا إذن هو الشوق الحقيقي وهذه ملامحه. فمع الشوق ومع الأشواق ومع أخبار المشتاقين سنبحر في برنامجنا هذا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك، ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي، لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: أشكر الأخوة في مبادرة إيلاف على هذه الدعوة الكريمة أن أتشرف بينكم هنا في جامعة الكويت. هذه فرصة مهمة، خاصة أن الموضوع أيضا موضوع حيوي ونشط ومتغلغل في جميع مجالات الحياة بالنسبة لنا على الأقل. هذا الموضوع، موضوع الحداثة ومتى بدأت، أنا أعتقد أن هذا أهمية الحداثة بالنسبة لنا أنها تشكل حاليا الاختراق الأكبر للعقل الإسلامي، وهو ثالث اختراق من وجهة نظري للعقل الإسلامي عبر التاريخ. الاختراق الأول كان الاختراق الكتابي، بمعنى تسرب الإسرائيليات للعقل الإسلامي وانتشرت في كتب التفاسير وغيرها. هذا أكبر اختراق حصل في البداية، في بداية التاريخ الإسلامي. ثم حصل بعد ذلك الاختراق اليوناني، لما تسربت الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي لفلاسفة المسلمين، وأصبح الهيمنة هيمنة الفلسفة المشائية والفلسفة الإشراقية على العقل الإسلامي. وبعد ذلك لما أدخل أبو حامد الغزالي المنطق الصوري، انعكس ذلك على منطق التفكير الفقهي والأصولي في الإسلام. كان يعني الاختراق الكتابي ثم الاختراق اليوناني، والآن في اعتقادي لدينا الاختراق الحداثي. هذا ثالث اختراق كبير يحصل في التاريخ الإسلامي، وهو أكبر من الاختراق اليوناني الأول بكثير، لأن اليوم أصبح العقل الإسلامي، أنا لما أتكلم عن العقل الإسلامي أتكلم حتى عن علماء الشريعة أو المنتسبين للشريعة عموما، أصبحوا يفكرون بالعقل الحداثي دون أن يشعروا، لأن له سطوة كبيرة جدا، مثل ما ذكر الزميل عبد الله قبل قليل لما تكلم عن فكرة أن الحداثة اليوم هي التي تواجه الإسلام وليس المسيحية واليهودية. ومع ذلك للأسف نحن لدينا العديد متخصصين في الدراسات اليهودية والمسيحية، لكن من النادر أن يكون لدينا من هو متخصص في الحداثة، لأن الحداثة في مفهومها العام هي مرحلة من مراحل التفكير الغربي. مرحلة من مراحل التفكير الغربي، كان الغرب سابقا في العصر الأثيني وفي العصر الروماني كان يوازن بين المرجعية العقلية والمرجعية الدينية، يأخذ بهذا ويأخذ بهذا. واحد منكم يعني ذهب إلى اليونان سيرى المعابد موجودة ويرى أيضا المدارس العقلية موجودة. لكن بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية هيمنت المرجعية الدينية وحدها على الأوروبيين لمدة تقريبا 10 قرون، فصار يعني المرجعية الدينية وحدها التي تعمل في السياق الأوروبي باستثناءات فريدة مثل توما الأكويني وغيره. بعد ذلك بعد مجيء مارتن لوثر وهذا بدأ الإصلاح الديني في أوروبا، وبدأ العقل يأخذ حضوره مرة أخرى في عالم الأفكار والفضاء العام، وبدأ يأتي مفكرون مثل فرانسيس بيكون، مثل جون لوك، مثل مونتسكيو، جان بودان غيره، توماس هوبز. هؤلاء بدأوا يرجعون للعقل اعتباره، فصار عندنا إيش مرجعيتان من جديد، العقل والدين، بعد أن كان الغرب على الدين وحده. كويس، إلى الآن الموضوع جيد، يعني ديناميكي العقل الغربي. لكن بعد الثورة الفرنسية صارت عند الغرب مشكلة مع الدين نفسه، ما عاد يقبل هذا التوازن اللي هو العقل والدين، لا يريد إخراج الدين تماما من المشهد العام. هذا بعد الثورة الفرنسية وليس قبل الثورة الفرنسية. قبل الثورة الفرنسية كان العداء لرجال الدين وليس للدين نفسه، بعد الثورة الفرنسية لا، صارت المشكلة مع

الدين نفسه، نحن لا نريد الدين. جيد، أنت نحيت الدين، الآن المرجعية البديلة ما هي؟ ها، هنا جاء التفكير عن الحداثة، أن الحداثة بمعنى أن العقل هو المرجعية العليا، وبالتالي نفكر بالعقل وفي العقل بعيدا عن الدين، نفكر بالعقل وفي العقل. طبعا صارت مسارات مختلفة الحداثة، يعني أنت الحداثة هي نفسها التي أنتجت الماركسية، وهي نفسها التي أنتجت الليبرالية التي نراها في السياق المعاكس. يعني فهنا اختار الغرب مرجعية الحرية، أن الناس هم الذين يقررون ما يريدون، وبالتالي الناس أحرار في هذا الأمر. طبعا الحرية بعد ذلك انعكست على الغرب وصارت أداة مشكلة في الغرب، ممكن نتحدث عنها بعد قليل. فالحداثة تعني هيمنة التفكير العقلي على الموضوعات الإنسانية بعيدا عن أي تدخل لمرجعيات أخرى، وهذا المنهج. بس الحداثة كمنطق تفكير، أما الحداثة كمنتجات هذه لا نهائية، لا نهائية. ممكن لو لو لو السلايد يعرض، هذا إيش؟ أي تمام، ها أنا ما أشوف كذا. ها أي ركائز الخمسة للحداثة ولا الإسلام؟ الحداثة. يعني أنا أفضل أن أعرف الحداثة بهذه الطريقة بدلا من تأتي بتعريف منطقي جامع مانع. هذا التعريف هو الأفضل، أن الحداثة صار لها مرجعية وهي الحرية، بمعنى ما يقرره الناس هو الذي يكون معتبر بصرف النظر عن قيمته الأخلاقية. وبذلك أقول أن اليوم لم يعد هناك في فكر أخلاقي في الغرب، هناك أحكام أخلاقية. أحكام أخلاقية بمعنى الإنسان يقول هذا جيد وهذا سيء، لكن لا تسأله لماذا جيد وسيء، هو اختار هذا، إذن يجب أن تتقبله كما هو. اليوم أنتم ترون بعض في السياقات الغربية هناك من يتحول إلى حيوان أعزكم الله، صح؟ هل تستطيع أن تناقشه؟ لا، يجب أن تتقبله كما هو. فيوجد حكم أخلاقي لكن لا يوجد فكر أخلاقي. لماذا لا يوجد فكر أخلاقي؟ لأن الأحكام الأخلاقية غير معللة، يعني أنت لست مطالب بأن تعلل لماذا. سابقا الناس تنتقدك وانت ترد عليهم ففي فكر أخلاقي، لا أنا اخترت هذا لأن كذا. تعالوا نتناقش، نريد أن نعرف من قال أنها حق، أنت بكرة ممكن تعطي آخرين حق، وهكذا نمشي على، نريد بس أن نعرف ما هو المرجعية. كان النقاش مرفوضا في هذا الأمر، فقط يجب أن تعطيه حقه، ما دام أنه يريد كذا يجب أن تعطيه كذا. إذن لم يعد هناك أصلا نقاش، هو حر، هو اختار الحرية كذا، وبالتالي أنت لست معنيا بمناقشته، حتى مش بمنعه، لا حتى بالنقاش ممنوع. ولذلك الليبرالية الأولى التي أسسها جون لوك وجون ستيوارت ميل ما كان عندهم مشكلة في فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول لك بالعكس، إذا رأيتم شخصا مخطئا ازدروه، ما يسميه جون ستيوارت ميل فكرة الازدراء المجتمعي. يعني إذا في أحد في المجتمع عندنا تصرف تصرفا خاطئا، لنا حق أن نزدريه وأن نناقشه وأن نعترض عليه. يقول لك خله حر، دع الخلق للخالق. لا بس هذه مشكلة، هذا الخطأ اليوم هو حالة شاذة، بكرة يكبر يصير ثقافة، بكرة أصير أنا الشاذ. أنت اليوم لو واحد مثلا يعني لديه فكرة سيئة جدا تضر، بس يقول لك هو ما دام ما وصل لك خله على رأسه. بس هذا في النهاية بكرة عند عياله يرثون هذا الفكر الخاطئ، عيالك يلتقون مع عياله في المدارس ينشرون له هذا الفكر. في النهاية ما يمكنك تقول كل واحد عايش بروحه، هذا لا يمكن أن تحقق. الغرب اليوم نعم في حالة فردانية قاسية، كلكم ترونها أنتم في المجتمعات الغربية كيف أن الإنسان يعيش وحيدا، وحتى بعض الدول تفكر بتأسيس وزارات الوحدة، في حين مجتمعاتنا مختلفة تماما عن هذه الفكرة. أنا أشوف في فرنسا أحيانا ينزلون إعلانات على البيوت، أن تحصل واحد من كبار السن يعلن أنه يريد امرأة أو شاب يأتي عنده في البيت ينظف البيت ويخدمه وما أدري إيش والآخره، وإذا مات يرث من البيت، هو ما عنده أحد. فما هذا الحل يعتبر منطقي في سياقه، لكن تخيل أن أحد يسويها عندنا، ما يمكن. ليش عند عيال يجلسون معه لن يموت، صح ولا لا؟ ففكر الفردانية هو الذي ينتج الآن الفكر الغربي، نحن نأخذ النتيجة ونترك المقدمة التي أنتجت هذه النتيجة. وهنا نقع في إشكاليات كبيرة، أن نحن لا نرى من الغرب إلا النتائج، ونأخذ النتائج دون أن نعرف أن هذه النتائج أصلا نتجت عن مقدمات لا نعيشها، وتاليا لا نحتاج إلى النتائج التي أنتجت عنها. الفارق الأول بين التصور الحداثي والتصور الإسلامي أنك أنت في التصور الإسلامي مستخلف، بمعنى أنت موجود في هذه الأرض نتيجة استخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة. بينما أنت في التصور الحداثي أنت كائن مستقل أحادي وان دايمنشنال مان، يعني أنت غير مرتبط بأي بعد خارجي. هذا فارق جوهري جدا، أنت تعتقد أنك مستخلف في الأرض، إذن أنك سوف تتصرف في هذه الأرض وفقا لما أمر به الله عز وجل، وبالتالي الاختلاف يأتي على مستوى آخر وهو مستوى المرجعية. أنت كمسلم مرجعيتك الوحيد

0: في حين المرجعية في التصور الحداثي هي الحرية، ما يريده الناس. وقلنا أن الحرية مرجعية سائر، ما تستطيع أن تضبطها، يعني لا يمكن أن تضع حدودا للحرية. لماذا؟ لأن ما تراه حرية قد لا أرى، وما تراه أنت اليوم حرية بعد 10 سنوات يمكن لا تراه حرية. قبل 20 سنة لو سألنا عن فكرة التحول الجنسي الكل يرفضها، اليوم ربما لا يكون لك مجال أن تختار هذا الأمر، وبالتالي الحرية لا يمكن الإمساك بها. الحرية بدون مرجعية لا تعمل، تكون خطيرة جدا، لأنها تحتمل الشيء وضده، تحتمل الخير والشر. لما تقول أن الحرية هي أن يفعل الإنسان ما يريد، طيب ماذا لو أراد الإنسان شرا؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ولا ينفعك أن تقول أن والله خلينا نأخذ القاعدة المشهورة أن حريتك تنتهي ما لم تتجاوز حرية الآخرين. هذه قاعدة وهمية في اعتقادي، وأنها تخدع أكثر مما تنفع. ليش؟ لأن لما تقول لي أنت حريتك تنتهي ما لم تضر الآخرين، السؤال من الذي يحدد إذا أضررت بالآخرين أو لا؟ في النهاية سنرجع إلى الأغلبية هي التي سوف تحدد، وبالتالي هي التي سوف تقلص حريتي. يعني أنت عندك الآن في فرنسا، فرنسا تمنع المسلمات من ارتداء الحجاب في المؤسسات الرسمية. طيب هل هذا كان يضر الأغلبية؟ هل ارتداء الحجاب يضر بالأغلبية الفرنسية؟ لا، لا يضر الأغلبية الفرنسية، لكن يمنعونه في هذا الأمر. وأيضا الخطورة في كلمة الآخرين، أنت حريتك تنتهي ما لم تتجاوز حرية الآخرين. من هم الآخرون؟ نحن نفترض أن الآخرين هم العقلاء البشر مثلنا، لكن الواقع يخبرنا غير ذلك. الآخرون ممكن يكون حتى الأطفال. وين العقل؟ أنت ما لك علاقة، لا تسأل. العقل أيضا ما يفزع لك في هذه المواطن. ليش؟ العقل نسبي. العقل له 3 دوائر: دائرة البدهيات وهي المسائل العقلية المتفق عليها بالبشر، ودائرة المسلمات وهي ما يسلم به البشر في مرحلة من المراحل الزمنية، ودائرة الجدليات اللي هي محل الخلافات. العقل ينفع في دائرة البدهيات والمسلمات، لكن في دائرة الجدليات لا ينفع، تحتاج إلى مرجعية ثقافية تحكم في هذه الجدلية. ولا اليوم هذا الذي ينادي بتغيير جنس الأطفال هو يرى أنه عقلاني. من الذي لا يرى نفسه عقلانيا أصلا؟ هتلر كان يرى نفسه عقلانيا، أسامة بن لادن كان يرى نفسه عقلانيا، من الذي لا يرى نفسه عقلانيا أصلا؟ فلما تقول مرجعيتنا العقلانية، أنت لا تحسم لي نزاع، الجدل لا يزال يبقى، نحتاج أن نحل بناء على مرجعية ثقافية. أنا أذكر رأيت مقطعا لرجل مع طفلته، كانت الطفلة ترتدي ملابس وردية، فجاءته امرأة طرقت عليه نافذة السيارة وقالت له: لماذا هذه ترتدي ملابس وردية؟ يعني قال: هذه أنثى، بنتي يعني ترتدي ملابس وردية. قالت: لا، لا تحكم عليها أنها أنثى، انتظر وهي تقرر بنفسها. طيب هذه ترى كلامها سليم بناء على الحداثة، هي أصح منه. لذلك هو ماذا فعل؟ قال لها: أنت مجنونة ومشى، ما يملك إلا هذه الإجابة، أتحداني يأتي بجواب آخر؟ ما يقدر، أنت اللي ورط نفسك في هذا المسار. أنتم دخلت في مرجعية الحرية، صح، إذن خلي الطفل حر، مش أنت اللي اخترت. أنت قلت ما بي دين، ما بي شيء، ما بي شيء، أبي بس الحرية. هذه الحرية طيب وصلت إلى أطفالك، لماذا أنت غاضب؟ لذلك حجتها أقوى من حجته، ولذلك لم يستطع أن يرد إلا: أنت مجنونة، وذهب وخلها. لذلك الإشكالية أن هذا، بل بالعكس أصلا، يعني ممكن كلمة الآخرين، أنت يعني فكرة أن حريتك تنتهي ما لم تتجاوز حرية الآخرين، ممكن الآخرين تشمل الحيوانات أيضا أعزكم الله. يعني لو أن النباتيين الذين لا يأكلون اللحوم أصبحوا أغلبية في أي دولة، تمام، ومنعوا أكل الحيوانات، قالوا: لا، للحيوانات الحق في الحياة، لهم حرية الحياة ولا يجوز قتلهم، ماذا نفعل في ذلك الوقت؟ أنت حريتك ما لم تتجاوز حرية الآخرين، بما في ذلك حرية الحيوانات. لذلك الحرية وحدها لا تكفي. و يعني صحيح أن الحرية لها بريق، والناس ممكن تدخل ثورات لأجل الحرية وما أعرف إيش، لكن هذه الحرية أصلا عند كثير من الناس غامضة. هذول اللي يخرجون مظاهرات لأجل الحرية، لو سألتهم ما هي الحرية التي تريدون، كلهم يشيرون إلى جهات مختلفة، كل واحد الذي يتصور مختلف عن الحرية، صح في حد مشترك لكن أيضا في تصورات مختلفة. لذلك الحرية بالنسبة لي قيمة مهمة، لكن إذا ارتبطت بمرجعية. ومشكلة الحداثة أنها تريد أن تفك المرجعية عن الإنسان، أن يكون هو نفسه مرجعية نفسه، يعني معنى إيش؟ أن الحرية نفسها مرجعية. لكن إذا قلنا الحرية مرجعية، سوف ننزلق إلى ما لا نهاية، مثل ما نرى اليوم في السياق الغربي، شوف كيف وصلوا إلى الأطفال. لذلك صمام الأمان في الفكرة الأولى، فكرة أن إيش؟ أنك مستخلف وبالتالي لديك مرجعية، هذا هو صمام الأمان، لا يمكن أن تنحرف أو تصل إلى ما وصل إليه الغرب. لكن نحن بدأ يتسرب إلينا الوعي الحداثي تدريجيا، وبالتالي يمكن أن ننزلق إلى ما هذا الأمر، ممكن في سنوات قليلة، يأتيك اليوم من يطالبك نفس الشيء بأن تسمح لأطفالك بأن يغيروا اختياراتهم البيولوجية، وبالتالي ما تستطيع أن تفعل شيئا، لسيما أن اليوم دولنا أصلا لا ترى أن هناك مرجعية متعالية أخلاقية، وإنما ما تريده الناس خلاص تفعل هذا الأمر. هذه هي الخطورة، وليست فقط لذلك أصلا الحرية هي فكرة كاشفة وليس فكرة صانعة، يعني هي تكشف عن أخلاقنا ولا تصنعها. يعني إذا المجتمع سيء الحرية بس تظهر لك هذا السوء، إذا المجتمع جيد الحرية تظهر لك هذا الخير الذي في الناس، لكن لا تصنع أخلاقا معينة. ولذلك هي خطرة إذا بقيت وحدها، لابد أن تقيد بمرجعية أعلى منها. هذا فيما يتعلق بالحرية. بعد ذلك هذه المرتكزات الأخيرة يتبين من الغاية أن غاية الحداثة بناء على ذلك، إذا أنت افترضت العقلانية في الإنسان وقلت كل إنسان عقلاني، فإذا غايته هو أن يحقق مصلحته الخاصة، كل إنسان يبحث عن مصالحه الخاصة. لكن في التصور الإسلامي غاية الإنسان أن يقوم بالقسط، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالحق ليقوم الناس بالقسط. هذه الغاية الإلهية تماما، غاية الخلق العبادة، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، وغاية العبادة التقوى، أن يصل الناس التقوى. التقوى تعني الالتزام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب غاية التقوى ما هي؟ القيام بالقسط، أن تقيم القسط في الاجتماع الإنساني، هذه الغاية. وبالتالي أنت ما تستطيع أن تكون فرداني مثل الغرب، لا، أنا مطالب بأن أكون متفاعلا دائما مع المجتمع. الذي يكون على خير أنا أتعاون معه ليزداد خيره، الذي يكون على شر أنا أقاوم هذا الشر حتى ينكمش هذا الشر، لكن ما أستطيع أن أكون محايدا. وهذا انجر إلى مجال الأكاديمي. اليوم الأكاديمي عبارة عن جهاز آلي ينقل المعلومات لا أكثر ولا أقل، ليس لك علاقة في تقييم ما يجري في الواقع، صح ولا لا؟ يقول لك الأخلاق لا تدخل في البحث العلمي. كيف الأخلاق لا تدخل في البحث العلمي؟ يعني يريدون كأنك معلق رياضي، بس تقول الكرة راحت عند فلان وراحت عند فلان، وجاي يقول بس أنت ما تقيم اللاعب إذا كان جيد ولا غير جيد. هكذا الآن صارت وظيفة الأكاديمية، أنه مجرد معلق رياضي لا يتحدث عن الأخلاق، يقول لك أنا أصف الظاهرة فقط، أنا أفسر الظاهرة فقط. هذا مهم، هذا مركزي، وهذا ما نفتقده في الدراسات الإسلامية، أن الباحثين الشرعيين لا يدرسون أصلا الظاهرة من حيث الوصف والتفسير، مباشرة ينتقلون إلى تقييم الظاهرة، حلال أو حرام. جيد حلال أو حرام، لكن قبل ذلك نريد أن نعرف لماذا وجدت الظاهرة في المجتمع. فالباحث الاجتماعي اليوم في علم الاجتماع وعلم التربية وعلم النفس يقول لك أنا أشرح الظاهرة. طيب من يصلح الظاهرة؟ إذا الدكاترة يقول لك أنا بس أشرح الظاهرة، من يصلحها؟ من تنتظرون أن يأتي ويصلح الظاهرة الاجتماعية؟ الغربي هو يقول ذلك لأنه متبني منطق الحداثة الذي يقوم على الحياد الأخلاقي. أنت ما عذرك؟ أنت ابن دين يقول لك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وين المعروف والمنكر في البحث العلمي؟ أنت إذا في خطأ من الدولة يجب أن تقول هذا خطأ، ما يصير تقول والله أنا أشرح لك الآليات السياسية الموجودة في الدولة لكن ما أقيمها، ما أقول لك هذه آليات جيدة ولا غير. أو إذا المجتمع عنده أخطاء في انحرافات في سلوك الاستهلاكي أو غير هذا، أنا لازم أنتقد، لازم أصحح. أنت صاحب الخبرة، أنت اللي درست الظواهر الاجتماعية، نحن من ينتظر منك أن تصحح لنا وعينا. لذلك لما غاب الأكاديميون عن صناعة الوعي صار المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي هم الذين يصنعون الوعي، والناس ينتقدونهم، يعني يقول لك شوف كيف الناس تافهة لا مش تافهة، نحن تفهنا المجتمع حينما تركناه، حينما انعزلت الجامعات عن دورها الحقيقي في صناعة الوعي المجتمعي صار طبيعي الناس بالضرورة سوف يخرجون لهم قيادات. ما يمكن، الناس طبيعتهم كذا، يحبون التقليد، يحبون الرموز، ما لا يوجد مجتمع بدون رموز. فإذا لم يخرج الأكاديمي للمشهد العام والفضاء العام ويبدأ يتدافع مع المجتمع وينزل من برجه العاجي، الناس بالضرورة بتطلع ناس من عنده، حتى مطربين لاعبين أي شيء، المهم أنه يتكلم في الشأن العام. فكذا قاعدين نخسر. صار الآن الباحث الأكاديمي أقصى طموحه إيش يفعل؟ أنه ينشر بحث في مجلة سكوبس أو غيره إلى آخره. طيب بس أنت بعد ما تنشر في المجلة هذه من الذي سيقرأ لك؟ الأكاديميون. يعني أنت تنتج للأكاديمي والأكاديمي ينتج لك، هكذا بس الدائرة، دون أن نعرف ماذا يجري في المجتمع. طبعا عندنا احنا بند اسمه خدمة المجتمع، لكن هذا ما يسمن ولا يغني من جوع. ممكن محاضرة تلقيها في مدرسة يسمونها خدمة المجتمع، تحت القضية. أنا لا أقلل من الدور الأكاديمي، لكن أنا أقول أن الدور الأكاديمي ليس كما ينبغي، هو خذ خطوة مهمة ضرورية لكنه لم يكمل، توقف عند مستوى لا ينبغي أن يقف عنده. المفترض أن الأكاديمي هو يكون قائد للمجتمع، نحن نقول هكذا في رسائل الجامعة والقيم الجامعية، نقول أن قيادة وعي المجتمع، لكن ماذا فعلنا حتى نكون في قيادة المجتمع؟ نحن مثلا في جامعة قطر لدينا 1300 دكتور، كم منهم يساهم في الفضاء العام؟ أقل من 1%. عملنا دراسة عن هذا الأمر، فهذا أيضا ناتج عن التصور الحداثي الذي يحيدك أخلاقيا. لأن ما في أصلا صح وخطأ، في نافع وغير نافع، في شيء ينفع وما ينفع، لكن صح وخطأ ما في. لذلك نحن تبنينا هذا في الجانب الأكاديمي دون أن نشعر. وإلا ما هو الموجب؟ يعني هل في دراسة علمية أثبتت أن الباحث إذا تجنب البحث الأخلاقي يكون بحثه أفضل؟ بالعكس، بالعكس، أصلا إذا تجنبت البحث الأخلاقي أنت ممكن تودينا في داهية، لأن العلم مثل السكين، ممكن أنت تقطع فيه تفاح وتأكلها، ممكن تقتل فيه إنسان. فإذا ما عندك وعي يرشدك كيف تتعامل مع هذه الأداة، أنت ممكن تودينا مشاكل فيها. راسل لما يقول أن العلم الآن هو يبحث بس في العلل الفاعلة وليس بالعلل الغائية، تمام، من الذي يبحث إذن في العلل الغائية؟ العلل الفاعلة ضرورية مهمة أن نبحثها، لكن من الذي يبحث في العلل الغائية؟ اليوم أنت ممكن تكون عندك قنبلة نووية، هذا يساعدك في ذلك العلم، لكن أين ترمي القنبلة النووية؟ هذه مسألة أخلاقية. فأنت تقول إذا ما لي علاقة بالأخلاق، إذا من الذي سيقرر؟ فالشاهد أن تجليات التصور الحداثي بالنسبة لنا كثيرة جدا، وأنا حاولت أن أعكس هذه المرجعية الخماسية على أبرز مجالات الحياة. إذا في السلايد اللي بعده،
1: السلايد الثاني، تصور،
0: لا لا، اللي بعده، اللي بعده،
1: اللي بعده،
0: أنا يحتاج شرح طويل. إيه، شوف مثلا هذا، هذا مثلا لما أنت ترى التصور الحداثي في عصرنا الحالي كيف يرى إلى هذه القضايا، قضية الحقيقة، قضية العلاقة مع الله. اليوم التصور الحداثي يقوم على أن العلاقة مع الله ندية، وهذا تصور عند كثير من المسلمين. اليوم بعض المسلمين لما يجي يعترض على بس بعض الأحكام الشرعية، هو يعترض كأنه ند لله عز وجل. فواحد يقول لك لماذا الله خلقني؟ أنا والله لو كان لي خيار ما خلقت مثلا، سمعته من واحد من الأشخاص يعني. فهذا التصور فيه ندية نوعا ما، ها؟ ما في تصور عبودية، ما في تصور عبودية، هو يسأل كأنه شريك، كأنه ند، ليش سويت كذا، ليش سويت كذا. هذا النزعة، النزعة اللي تبي تتعامل بندية نوعا ما، هي نزعة حداثية، فكرة أنك أنت مستقل، لست تابعا ولست مستخلفا أصلا. لكن نحن لو نظر لها من التصور العبودية، وهذه سورة البقرة كلها تعالج هذه الفكرة على فكرة، التصور هذه، النزعة الندية هذه، سورة البقرة كلها تدور حول هذه الفكرة. بس أنا يهمني، لأن المجال الأكثر حيوية هو المجال السياسي. شوف في المجال السياسي، السلايد اللي بعده بس لو سمح، في المجال السياسي يقوم على في التصور الحداثي على النتائجية. النتائجية تعني أن العبرة بنتيجة الفعل. فأنت تنظر مثلا، لو أردنا الآن أن بيننا وبين دولة أخرى اتفاقية، وافترض أن عندنا مصلحة بأن نكسر هذه الاتفاقية، يعني لا نلتزم بها، فالحداثي يقول لك ننظر هل هي نافع ولا غير نافع هذه الخيانة، خيانة العهد. إذا نافع نأخذ فيها، ما في مشكلة، يعني في النهاية مصلحتنا أهم. هذا التصور النتائجي يقابله التصور المعياري اللي يقول لك لا، في أخلاق قبل الفعل. التصور النتائجي يقول لك لا، بعد الفعل نعرف، مش قبل الفعل. إذا أنت تشوف مثلا تعريفات المسلمين الأوائل، تعريف ابن عقيل وتعريف ابن خلدون وتعريف ابن عابدين، مين يقرأ؟ أنا والله ما أقدر أقرأ. في أحد يقرأ؟
2: سياسة.
0: إيه، التعريف الأول.
2: التعريف الأول لابن عقيل في القرن الخامس عشر، السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول ولا ينزل به الوحي.
0: طيب، هذا الآن التعريف هو تعريف للسياسة، لكن إيش؟ الإصلاح جزء جوهري منه، والفساد جزء جوهري منه، معناته الأخلاق حاضرة في السياسة. التعريف الثاني. لاحظ أن الأخلاق مرة أخرى أمر جوهري في تعريف السياسة. وابن عابدين ماذا يقول؟
2: ابن عابدين السياسة
0: استصلاح الخلق
2: لإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة.
0: رجعنا للاستصلاح. شوف الآن التعريف الحداثي، قارن بين التعريف الإسلامي السابق والتعريف الحداثي، وشوف اليوم الباحثين السياسيين المسلمين أي نمط تبنوا. إيش جوليان فرند؟ شو؟ هذا واضح جدا، يقول لك ما نعطي قيمة أخلاقية للأفعال السياسية. يعني أنت الآن مثلا أردوغان لما يسكت عما يجري في فلسطين، أنت ما تقدر تقول أردوغان أخلاقي أو غير أخلاقي، لا، بتسأل هل هو انتفع من هذا السكوت ولا لا؟ استفاد في الملف الكردي؟ استفاد في ملف الغاز؟ خلاص من حقه يسكت، إذا ما في موقف أخلاقي،

ما تقدر تقيم أخلاقيين، أنت تقيم من حيث النفع ولا من غير النفع، تمام؟ بينما في التعريف الإسلامي لا، الأخلاق جزء من السياسة، ولا يعني وجود الأخلاق انتفاء المصالح. بعض الناس يفهم إذا تكلمت على الأخلاق في السياسة يعني أنك والله درويش ما لك علاقة في السياسة بس تدور الأجر يعني، لا ليس الأمر كذلك. لما نقول أن الأخلاق في السياسة يعني الأخلاق تضبط المصلحة ولا تكون بديلة عنها، يعني نحن ما نتكلم عن الأخلاق كبديل عن المصالح، لا أنت تسعى للمصالح بس نريد أن نقيد المصالح بما لا يتعارض مع الأخلاق. يعني مثل التجارة، أحد يمنعك أن تكسب فلوس؟ لا، بس نقول لك لا تغش، لا تحتكر، في أخلاقيات في التجارة. الناس كلهم يتقبلون الأخلاقيات في التجارة لكن ما يتقبلون الأخلاقيات في السياسة. يريدون السياسي أن يكون إيش؟ انتهازي، ما عندهم مشكلة حتى لو مسلم. وأنا يعني في بعض الدول تجد السياسيين كانوا دكاترة في الجامعة محترمين يتكلمون بأخلاقيات وكل شيء، بس لما يصل إلى السلطة تحول إلى شيء آخر. يعني لما هو مع يتذكر الله عز وجل وكل شيء في المسجد في الأماكن العام أوكي، لما يدخل وزارة الخارجية كان الله مش موجود هناك تماما، يتحول إلى مكيافيلي. ما هو الوعي الذي انقلب هذا؟ أن السياسة فن المصالح، وهذا أسوأ تعريف ممكن أن تسمعه، السياسة فن المصالح. طيب إذا السياسة فن المصالح، ليش زعلانين على إسرائيل؟ إسرائيل تبحث عن مصلحتها. ليش زعلانين على بوتين أنه يحرق سوريا؟ بوتين يبحث عن المصالح. العجيب أن الأساتذة الذين يدرسون الطلبة بأن السياسة هي فن المصالح، هو نفسه يخرج في الإعلام ويتباكى على ما يفعله هؤلاء في من جرائم وغيرها. ليش هذا التناقض؟ إما أن تقول السياسة يجب أن تكون محور فيها الأخلاق وبالتالي يحق لك أن تنكر على هؤلاء، أو أنك تقول لا هؤلاء من حق من يبحث عن مصالحهم. لكن هذه ازدواجية معايير، ازدواجية معايير في التعامل مع ناتج عن استبطان الوعي الحداثي، لأنه هو هكذا تعلمنا أن السياسة فن المصالح. لذلك إذا أردنا أن نقاوم الوعي الحداثي يجب أن نقاوم تجلياته الموجودة في السياسة، في العلوم الاجتماعية، في الحقيقة، التعامل مع الحقائق. لها نزعة فيما يتعلق مثلا بالحقيقة، عندها نزعة أن الحقائق يجب أن تكون مادية فقط. يمكن كثير من المسلمين يقول لك لا أنا أقبل ما يقول الوحي وكل شيء، بس عمليا هو ما يتقبل أي فكرة مش مادية. هذا صوتي والله، عارف الغنى اللي فيني هذا نفس الشيء تتكرر. الحقيقة مثلا أنت الحين لما تتكلم عن الجن، الناس كثير من اليوم ما يصدقون بالجن، هو يقرأ في القرآن في جن وكذا بس عمليا في قلبه لا. لما تقوله طيب الحين الناس تستغرب لك الأخي ليش الغرب انحدر بهذه الطريقة وصار حتى يدخل في الأطفال يحولهم جنسيا، يعني ما في عاقل يسوي الحركة هذه. وأصبح كثير من المسلمين أصلا في القرن العشرين ينكر الجن وينكر السحر وينكر كذا وينكر كذا، مش ما عنده أدلة لا، بس لأنها مش مادية، فهو يريد أن ينسجم مع التيران. وإلا أنا بالنسبة لي أن القرآن فسر لي تماما الحالة الغربية المعاصرة. الشيطان ماذا قال الله عز وجل عنه لما قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا؟ الشيطان يقول أنا بيكون عندي جزء من عبادك. طيب إيش التكنيك الشيطاني، إيش الخطة في التعامل مع البشر؟ قال أول شيء لا أضلنهم. ما معنى لا أضلنهم؟ يعني أنت تكون ماشي على المسار الصحيح، أنا أجعلك تضل يعني تنحرف عن طريقك. طيب انحرفت عن طريقك أين أذهب بعد ذلك؟ لازم أحتاج إلى وجهة بديلة، صح ولا لا؟ هنا تأتي المرحلة الأخرى عند الشيطان، قال ولا أمنينهم، يعني إيش؟ أخلق لك أماني بديلة، أنت خلاص تركت الطريق المستقيم، تعال أنا بخلق لك طرق أخرى، غايات أخرى، لا أنت بتصل كذا. وهذا تحديدا ما نشأ عن الفكر الحداثي. أنا أشوف الحداثي هي أحد أماني الشيطان، والإنسانوية أحد أماني الشيطان، والتنوير وما أدري إيش وكل هذا في النهاية هي أماني. أنا هذا كله أتقبل العقل والعلم طبعا بالضرورة، لأن منذ بدأ الإسلام وهو ينادي بالعقل والعلم، ما في أحد ينكر هذا الشيء. ومن باب الترف أني الآن أجي أقنعكم من الإسلام يطالب بالعلم والعقل، كلكم تعرفون الآيات التي تدعو إلى ذلك، لكن أنا أنكر أن هذه كلها تكون بديل عن الدين. العلم له مجال لا يعمل خارج مجال، وفي المجال التجريبي لا يعمل في خارج هذا المجال، والعقل له مجال لا يعمل خارج هذا المجال. نحتاج إلى الوحي لكي يكمل. ولذلك نحن كمسلمين نؤمن بمرجعية متكاملة، العلم والعقل والدين. الغرب اختار من باب الحداثة أنه مرجعية أحادية. طيب قال لك إيش؟ لأمنينهم، سيخلق لك أماني، مثل ما حدث الغرب بعد الثورة الفرنسية لما استغنى عن الدين فتحت له أماني بديلة كثيرة، التنوير والحرية والمساواة والعلمانية والآخر. طيب بعدين لما ينغمس الإنسان في هذه الأماني الشيطان يرتقي إلى مرحلة ثالثة، ثم يقول ولا آمرنهم. شوف الكلمة تغيرت، لآمرنهم الأمر يأتي من السيد إلى العبد، من الأعلى للأدنى. أنت ما يأمرك شخص زميل لك، يأمرك مديرك،

0: فصار في إيش أمر تصل إلى مرحلة عبودية للشيطان. ولذلك القرآن بعدين يغير المصطلح ويقول استحوذ عليهم الشيطان، خلاص أنت صرت تحت أمر الشيطان، فبالتالي يأمرك وتستجيب. أول كان مجرد نزغ، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، سهل، لكن إذا استجبت له وكملت تصل في النهاية لمرحلة العبودية. لذلك الله عز وجل يقول إيش، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. الإنسان يصل إلى مرحلة العبودية مع الشيطان، لما تصل هو يأمرك وأنت تطيع. طيب ماذا أمرهم الشيطان؟ قال ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. وهذه مسألة حصلت سابقا، لما تقرون سورة الأنعام تعرفون ما معنى فلا يبتكن آذان الأنعام، يقطعون آذان الأنعام حتى تتميز، لأن عندهم أنعام حرم ظهورها، هذه ما تركب تكون لشركاء. بس خلينا من هذا الموضوع. الأمر الثاني هو اللي يهمنا في العصر الحالي، ما هو؟ ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الشيطان يقول أنه راح يأمر الناس بأن يغيروا خلق الله. كيف يغيرون خلق الله؟ ها؟ لا مش عمليات تجميل، هذا مش تغيير خلق الله. ها؟ وين عرفنا تغيير الجنس؟ القرآن نفسه يوضح لنا كل شيء، يفسره القرآن. بالنسبة لي أنا يعني صارت عندي قناعة يقينية أن كل شيء يفسره القرآن. في السابق لو تسألني قبل 10 سنوات موقفي مختلف تماما عن القرآن. حتى أذكر نشرت لي بحث قبل 10 سنوات أقول القرآن ما فيه آيات قليلة عن السياسة. الآن عندي كتاب من 700 صفحة عن السياسة في القرآن. تغير المشهد بالنسبة لي كامل، بس هو مجرد ما تغير منهجك في التعامل مع القرآن كل شيء يتغير. طيب أين يخبرنا القرآن عن التغيير الذي يريده الشيطان؟ الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقنا من ذكر وأنثى. واليوم الغرب ماذا يريد؟ أن يغير خلق الله، يريد أن يجعل الذكر أنثى والأنثى ذكر. إذن الوعد الشيطان الذي أخبرنا به القرآن قبل 1400 سنة تحقق في عصرنا هذا، وأنا أعتقد أن الآية هذه لم تتحقق إلا في عصرنا هذا، لم تتحقق في السابق، وكثير من الآيات أصلا لم تتحقق إلى الآن. وهذا مصداق لقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في آيات ستأتي تدريجيا، يعني كل عصر سيأخذ حظه من المفاجآت القرآنية. أنا أعتقد أن هذه الآية لم تصدق إلا في عصرنا الحالي، حينما بدأ الغرب بتغيير خلق الله، تغيير الجنس، هذا تماما مصداقا للوعد الشيطاني لما قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولا ما في تفسير منطقي، أتحدى واحد يعطيني تفسير منطقي اللي يحصل. إذا أنت تمنع الطفل من أن يدخن، يشتري سجائر ممنوع عليه، صح ولا لا؟ إلا أن يصل إلى سن معين، كيف تغيير جنسه بيولوجيا إلى الأبد ممكن تقبل فيه؟ منطقيا لا يمكن أن يستقيم الأمر أبدا.
1: صحيح.
0: بس ما قال صحيح معناته أني طلعت من الوقت.
1: لا لا لا لا يعني احنا ما طلعنا من الوقت، ما زلنا في الوقت، وانا حرصت ان تعرض الماده بشكل كامل عشان نقدر نناقشها ونناقش الافكار اللي فيها. استعرض الدكتور كل الحداثه ومرتكزاتها على الصعيد الاخلاقي، على الصعيد السياسي، على الصعيد الاقتصادي، وايضا على الصعيد الاجتماعي. السؤال المهم دكتور انه بعد هذا الاستعراض الكامل للحداثه ومرتكزاتها ايضا والموجه العاليه للحداثه وخطرها ايضا، السؤال المهم اللي يطرح دكتور، هل تسلل هذا الخطاب الى الواقع الاسلامي؟ هل اصبحت هناك دعوات لقراءه الاسلام او رؤيه الاسلام برؤيه حداثيه في واقعنا الاسلامي الحالي؟
0: هذا سؤالك موضوع رساله الدكتوراه، اللي يبي رساله دكتوراه وماجستير عن مدى تغلغل التصورات الحداثيه في الخطاب الاسلامي المعاصر. هذا رساله الدكتوراه جاهزه للي عاوز. أنا أشوف أنها تغلغلت في مختلف مجالات الحياة. أنت تقول قبل شيء المجال الاقتصادي، يعني البنوك الإسلامية هي نموذج من نماذج اختراق الوعي الحداثي للعقل الإسلامي. هي بنوك إسلامية لكنها في النهاية كل منطق تفكيرها منطق رأسمالي. يعني من مقاصد الشريعة إفراغ الذمة من الديون، من مقاصد البنوك هي إملاء الذمة بالديون، على العكس تماما. يعني لذلك أنت لما تجي مثلا البنك تقول والله أنا بشتري ساعة 200,000 ريال، بنك إسلامي تشتري ساعة 200,000 دينار، تمام ولا لا؟ يمولك ولا ما يمولك؟ يمولك. طيب هذه سلعة كمالية، مفروض شرعا أنت ما تحمل على نفسك دين ممكن أنت بكرة تموت تورثه لعيالك بناء على سلعة كمالية، بس البنك ما يهمه، هو ما يهمه غايات التمويل، يهمه أساليب التمويل. خلاص أنا بشتري الساعة وبرجع أبيع لك، هذه مرابحة وفي النهاية كصيغة شرعية انتهى الأمر. بس أنت ليش ماشي بهذه الطريقة أصلا؟ ها هو نفس التصور الحداثي اللي قام على الثقافة الاستهلاكية وغيره إلى آخره. ولا لو كان بنك إسلامي حقيقة ما كان يحرص بهذه الطريقة أن يكنس. حتى أصلا الأرباح الدورية هذه ربع سنوية ما تستقيم مع منطقة الاستثمار الإسلامي. بس لأن البنوك الربوية تسويها نفس الطريقة وهو يسويها بنفس الطريقة. طبعا هذا الآن الحد الموجود الأدنى، ما يجيني واحد يقول لي خلاص يعني سكر البنوك الإسلامية، أنا أقول لك صلحها صلحها، بس ما يمكن تصلحها إذا صلحت المجتمع، لأن إذا كان المجتمع يصير على منطق رأسمالي البنوك ما تقدر تصير على منطق آخر، راح تمشي متوائمة مع المجتمع. لذلك الإصلاح المجتمع هو وسيلة لإصلاح المؤسسات مش العكس، المجتمع نفسه يجب أن تجي عند الاختراق الحداثي ما يتعلق بالأخلاق نفس الشيء. مثل ما قلت أنا قبل شوي أن الأكاديميين حتى الشرعيين بدأوا، يعني أنا مرة نشرت كنت بنشر بحث لي، فجاني دكتور في الشريعة أول ما يعني خلصت الدكتوراه وكذا، فقال أنت بحثك جيد بس لو تتخلص من الإيمانيات. قلت له وين في إيمانيات في البحث؟ قال لي مثلا أنت تقول يقول الله في، لا لا تقول يقول الله، قول قالت قال القرآن. ليش؟ قال لنا ما في دليل ان الله قال هذا، يعني ان القران من الله عز وجل، يعني علميا علميا ما في دليل. طيب اوكي، لا تقول محمد صلى الله عليه وسلم، قل محمد بس، لان هذا يعني. طيب ماذا يضر العلم لو قلت صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا سيخالف حقيقه علميه؟ انا ما يهمني المسيحي لو يثني على عيسى او يقول عيسى الاب او شيء من هذا، كيف عقيدته هذه لا تضر العلم، المهم انا عندي وجه للاستدلال بالنص، انا عندي ادوات تعامل مع النص سواء في القانون او في اللسانيات او في الشريعه او في غيره. انت حاسبني على هذا الامر، ايش دخلك في معتقداتي؟ صار الامر مش بس ان انت والله حر في معتقداتك، لا لا انت ما تبدي معتقداتك اصلا، مع انها لا تنقص من العلم شيء. انا ما استخدمت عقيدتي لالغاء حقيقه علميه، لكن هذا ايضا مظهر من مظاهر الاختراق الحداثي.
1: ايضا دكتور نرى بعد الموجه العاليه للحداثه واثرها وخطرها، ايضا اصبحت هناك دعوات او رؤى لما بعد الحداثه، وبالتالي احنا ما تخلصنا من موجه الحداثه الموجه العاليه واثرها، اتت موجه ما بعد الحداثه، وبالتالي ما هي رؤيه ما بعد الحداثه؟ ما هي مرتكزاتها ايضا؟ وشنو اوجه الاختلاف بينها وبين الحداثه؟
0: انا ارى ان هذه التقسيمات الفلسفيه قد لا تعبر بالضروره عن الواقع، لذلك اذا اردنا ان نعرف تحولات الحداثة يجب أن نقيسها من تصرفات الناس، هي المعيار مش كلام الفلاسفة. الفيلسوف هذا ممكن جالس في مكتبه ويكتب لنا كتاب وبعدين احنا نعتقد أن العالم تحول بناء على كلامه، لا، أنت تابع تصرفات الناس وتعرف. أنا أعتقد أن أكبر تحول الآن يحصل والغرب للآن ما يتكلم عنه هو تحول من عصر العقل إلى عصر الرغبة. اليوم المعيار ليس العقل، المعيار الرغبة، هو يرغب إذن هو حر، ما دام انك ترغب هذا الشيء اذا تفعل. انتم تشوفون الان مثلا الانسان لما يتحول الى حيوان، هو عقليا هذا كلنا نرفض صح، لكن يقول خلاص هو يرغب اذا هو حر. المعيار هي في الرغبه بس مش في العقل، لذلك الان نحن في عصر الرغبه مش في عصر العقل. ما دام يرغب، ما دام هذا هو حر في ذلك الامر، لذلك التحول الحقيقي هو هذا التحول. لكن انا عندي قناعه ان الغرب سيرتد الى مرجعيات اخلاقيه متعاليه، لانه خلاص وصل الى القاع. باقي شوية أنا أعتقد لما تسمعون الضربة قوية كذا لما يضرب القاع يكون الصوت عالي، بعد ذلك ينتبه ويرجع. خاصة أحداث غزة أحيت في الناس تصورات مختلفة. أنتم تشوفين الآن في موجة إيمانية في الغرب بسبب ما يحدث في غزة. شعب غزة أظهر مظهرا مختلفا، يعني الخطاب القرآني دائما ما يكون فوق، واقعنا تحت جدا، في فجوة كبيرة. غزة قربت القرآن للواقع لما رأينا قيم القرآن مجسدة فيهم، يعني القرآن يأمرك ألا تخشى إلا الله، لكن واقعيا كلنا نخشى المسؤولين ونخشى مدري مين ونخشى مدري مين. حتى أحيانا إذا في مسؤول إحنا نتوقع يفتح لنا فرصة تجارية ولا شيء، يعني ممكن بيع كل المبادئ علشانه. يعني عمليا إحنا منغمسون في الدنيا صح، ونخاف من أي مشكلة تجينا. إيه هناك وحوش، هناك فعلا لا يخشون إلا الله عز وجل. يعني الطفل عندنا مثلا لو وقع من كرسي ممكن هذا كلهم تقوم قيمتهم وهو يبكي للفجر صح ولا لا؟ الطفل في غزة يطيح عليه بناية كاملة يطلعونه رافع شارة النصر، هذا شنو؟ هذا حر، هذا إنسان حر. تبحثون عن الحرية، هذا إنسان حر فعلا، الذي لا يخشى المحن ولا المصائب ولا شيء، أي شيء يصير هو ما عنده مشكلة، متقبل. لما فعلا لما تسمع هذه العبارة لا تخشى إلا الله هناك مش هنا، هذا الأمر صدمة للوعي الحداثي. العالم كله رايح في مسار، غزة طلعت مسار آخر. صحيح صغير، أين غزة في خريطة العالم؟ لا شيء، لكن هذه التصرفات سببت صدمة للناس كلها. لذلك ما يحدث، الأحداث الواقعية هي التي تغير الأفكار وليس العكس. الحرب العالمية الثانية هي التي غيرت الغرب تماما وانتقل مرحلة أخرى بعد الحرب العالمية. لذلك حدث غزة الحداثة في تصورنا.

0: الثاني في كأس العالم لما الغرب هادم الثقافة العربية والإسلامية بشكل فج، مش بس ما يتعلق بالحقوق، حتى الأشياء الرموز الثقافية الصغيرة.
1: جانب اللي ذكرته جانب مهم، جانب قيم، في جانب صحيح الإعداد الفرنسية كناية عن منظومة كما ذكرت، منظومة فكرية لها قائمة على جملة من القيم الفكرية العقلانية، لها تجليات على أرض الواقع تاريخيا ومؤسساتيا. ذكرت من جانبها القيم، دكتور في جانبها المؤسساتي نجد بأن جوهر الحداثة المنتشر في العالم، أغلب العالم في دول العالم، هو جانبها المؤسسي. إن لم يكن كل دول العالم في مؤسسات المجتمعات كلها جانبها المؤسسي إداري تنظيم، ونجد بأن أصبح شيئا إلزاميا، بل لم تنهض دول مثل سنغافورة أو ماليزيا أو اليابان أو كوريا الجنوبية إلا بهذه المنظومة الفكرية المؤسساتية. بغض النظر عنها قيميا، هم لم يتعاطوا معها كقيم غربية، بل أخذوا السياق الثقافي لهم وأنجزوا على أرض الواقع من خلال هذه المؤسسات التي كانت إنجازا. يعني أنا يمكن عندي بعد تحفظ دكتور على مسألة الاختلاط. نحن نعلم أن المعرفة تراكمية وأن الحضارات تتراوح ما بينها، وأن هناك علوم تنتشر ويستفيد منها الآخر، كالمسلمين استفادوا من تدوين التواويل أو من التنظيم السياسي الفارسي والروم، ولم يكن هناك إشكال. وأنا يعني مسألة الاختلاط أجد أنها شوي كان يجب أن يتبلور الشيء ولا نسمع من الآخر. فأنا أجد أن حنا تعاطينا مع هذه القيم المؤسساتية، لكن أخذناها قشورا، لم نأخذها فكرا، لم نمارس ممارسة جيدة. يعني أصبحت مؤسساتنا مبنية على الولاء للأداء البيروقراطية بأفكارنا، يعني ليست الإسلامية بل القبلية العنصرية والطائفية. هذا هو إشكالنا الصحيح. يعني انتقاد الحداثة الغربية، كل الغربيين انتقدوا الحداثة، مدرسة فرانكفورت، هوركايم، هربرت ماركوز، زيغموند باومان، بارسونز في مدرسة شيكاغو، غيرهم انتقدوها. لكن احنا عندنا أداة ضابطة لهم اللي هو العقل الإسلامي والفكر الإسلامي والتصور الإسلامي. احنا ما استخدمنا مرجعياتنا الاجتماعية العادية. هذا هو خللنا الصحيح.
0: جيد أنك سألت هذا السؤال حتى أوضح الموقف هنا. أنا بطبيعة الحال كنت أفترض أنها مسلمة، أنني لا أقصد بالكلام السابق كله أنني أخلق حواجز معرفية مع الثقافات الأخرى. ما يمكن أن أقول هذا الكلام وأنا أقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. فالتعارف علاوة على أنه ضرورة حضارية هو واجب شرعي أن تطلع على ما لدى الثقافات الأخرى. لكن ماذا أقصد بالاختراق؟ الاختراق أن تجعلني أفكر بمنطق تفكيرك، يعني أنا أريد أن أفكر بمنطق تفكيري أنا وأستفيد منك بمنطق تفكيري، يعني لا أريد أن أفكر بعقلك، أريد أن أفكر بعقلي أنا. يمكن هذا الذي أقصده بالاختراق. بمعنى اليوم الجامعات التخصصات هذه الموجودة، هل نحن اخترناها؟ هل نحن درسنا الحاجة في الكويت هنا وحددنا بعدين أننا محتاجين والله علم اجتماع وعلم التربية وعلم كذا، ولا لأن في وجدت هذه التخصصات في الغرب ثم بعد ذلك نقلناها كما هي؟ التمرحل الرباعي في التعليم، ابتدائي إعدادي ثانوي جامعي، من الذي اخترعه؟ هل نحن جلسنا كخبراء مثلا في كل دولة جمعت خبراءها وناقشوا ما هو أفضل منهجية في التعليم التمرحلي واخترنا هذه الطريقة؟ لا، نحن نأخذ الأفكار جاهزة. بمعنى إيش؟ أن نفكر بعقل الآخر. أنا الآن لو كلنا اتفقنا على أننا لا نحتاج إلى المدرسة الثانوية، ممكن ابتدائي إعدادي جامعي، لا نستطيع أن نفعل ذلك. لماذا؟ لأن الغرب ما زال، لو الغرب غير نعم نغير، إذن أنا مخترق، أنا لا أستطيع أن أفكر بنفسي. أنا غايتي الآن هو إيش؟ أن أفكر بمنطق تفكيري في تراث الآخرين. سأقرأ كل تراث العالم بس بشرط بعقلي، باحتياجاتي، بإمكاناتي وقدراتي. المشكلة اليوم أن المسؤول عندي والباحث، المسؤول في السلطة والباحث في الجامعة يفكر بالعقل الغربي.

0: فأنا ما أستطيع أن أطور شيء. المشاكل التي تذكرها الآن عندنا في دول الخليج استبداد وغيره والآخر كذا، هذه مش مشكلتنا كثقافة، هذه مشكلة السلطة، بمعنى لم يكن هناك خيار مجتمعي، لا توجد مؤسسة أو نظام في الخليج صنع مؤسسات بناء على اختيارات مجتمعية، وإنما هي اختيارات سلطوية. يعني كل ما نرى اليوم من واقعنا هو اختيارات سلطوية، ليست اختيارات مجتمعية. فأنا لست مسؤولا عن هذا الواقع المصنوع الذي صنعته هي الحكومات، لسنا نحن كمجتمعات، لكني مسؤول عن المسألة الثقافية، وهي أنني أريد أن المجتمع يفكر بعقله. اليوم مجتمعنا لا يفكر بعقله، وهذا الذي أقصده بالاختراق.
1: تمام، شكرا دكتور. أيضا تفضل يا لا سألتي
0: صوت واضح بدون مايك.
1: تفضل.
0: تبي تجمع الأسئلة ولا؟
1: اللي يريحك.
0: أنا ما أدري أساس.
1: على طبيعة الأسئلة.
0: أساس الوقت بس أنا، لأن ممكن أستطرد في كل جواب ويروح يعني البعض. نأخذ سؤالين ثلاثة بعدين نرجع.
1: تمام. إذا في سؤال آخر، تفضل أخو.
0: يعافيك ويسلمك. طيب
1: تمام، سؤال آخر تفضلي. استأذنت بس عشان شنو مسألة الوقت، أنا هو التعليق مو سؤال، فأنا استأذنت عشان يجاوب الدكتور بعدها أقدر أخذ أكبر قدر من الأسئلة. طيب الأخت طبعا ما اختلف معها، وهي تعليق على الإثراء يعني للمحاضرة. بالنسبة للسؤال الأخت عن من الذي يبحث عن العلل الغائية، المفترض أنا كل باحث، يعني كل باحث مسلم يكون بحثه الأخلاقي جزء من بحثه العلمي. يعني أنت مهما كنت في أي مجال من المجالات، في المجال الطبي مثلا، ما في أخلاقيات للطب؟ طيب هذه الأخلاقيات أنت يجب أن تطورها بناء على مرجعيتك الأخلاقية. أنت لديك مرجعية، لأن مثلا لما نقول العدل، العدل صح مفهوم مشترك بين البشر، لكنه في دائرة من دوائره يحتاج إلى مرجعية ثقافية، لأن ما تراه عدلا قد لا أراه عدلا. فبالتالي من الذي يفصل بيننا؟ هنا نرجع إلى المرجعية الثقافية في كل مجتمع. وبما أننا بما أن مجتمعاتنا مسلمة، فإذا مرجعيتنا الإسلام في هذا الأمر. فالذي يبحث عن العلل الغائية هو كل باحث مسلم يحق له أن يبحث، مش بالضرورة يكون عالم الشريعة، كل باحث مسلم يحق له أن يبحث البحث الأخلاقي وأن يعرف ما الذي يجب عليه. لأن أحيانا المسألة الأخلاقية مرتبط بالواقع العلمي، يعني طبيا مثلا الآن عندنا مشاكل، مثلا لنفترض أن، أو ما بيدخل في هذه القضايا، لكن في قضايا الطب كثير فيه مشكلة في تحديد ما هو الأخلاق الجيدة في الطب. العالم الشرعي ما يقدر يفتيك، لأن أنا ما أعرف إيش راح يترتب عليه. لذلك أنت تجيب قانوني وتجيب واحد من النيابة العامة تقول له صارت عندكم مشاكل لما سويتوا كذا ولا ما صار. فأنت تشوف بعدين في قضية تعارض المصالح مع المفاسد، وتحدد الأخلاقيات بناء على حركتها في الواقع. أنت عندك مرجعية شرعية صح، بس ما تكفي، لازم تشوف أثارها في الواقع، لأنك أنت ممكن تجيب أخلاق معينة. مثلا الصدق، أنت ما تقدر تكون صادق دائما. أنت لنفترض مثلا أن، وهذه صارت يعني في حالات كثيرة، أن الرجل وزوجته جاءوا، الزوجة حامل، الولد لا، الجنين لا ينتمي للأب، أنت ما تقدر تكون صادق مع الأب وتعطيه، لأنه ممكن يقتلها صح. فعندنا الآن مشكلة في التشريعات القانونية، ماذا يجب أن يفعل؟ صار يقول لك والله إذا ثقافته تتقبل ممكن تقول، إذا ثقافته ما تتقبل. يعني هذه الجدليات اللي ممكن ترتب عليها مفاسد أكبر، ما تقدر تعطي أخلاقيات عامة. لذلك البحث الأخلاقي ضروري، وهذا أنا لاحظته للأسف عند الطلاب العلوم الطبيعية، الهندسة وغير الآخره، عندهم مشكلة وضعف كبير جدا في التصور في على مستوى صناعة الوعي، لأنه هو ما يهتم بهذه الأمور. لذلك أنت لما تشوف الحركات مثل داعش لما طلعت في 2015، أكثر من التحق بها هم من طلاب العلوم الطبيعية، خاصة الهندسة والآي تي، أكثر التخصصين كانوا مصدر. أنتم عندكم شفتوا واحد من داعش تخصص علم اجتماع أو تخصص تربية أو تخصص فلسفة أو علاقات دولية؟ لا، معظمهم يعني اللي أنا على الأقل شفت من عندنا من قطر كانوا من تخصصات العلوم الطبيعية. ليش؟ لأنه هو عنده واحد زائد واحد يساوي اثنين. ما أبالغ. هذا الأمر متى أدركته؟ لما كنت عميد في الدراسات العليا، فصارت عندنا مشاكل في الكلية أن أحيانا الطالب يختلف مع الدكتور في رسالة الدكتوراه والماجستير، فالدكتور يقول لا أنا ما أقبل هذا الرأي، والطالب يصر عليه. فرحت حطيت قانون معين عشان نضبط العلاقة بين الطالب والدكتور، أن الطالب يبدي رأيه في متن الكتاب والدكتور يحط رأيه في الهامش. فجيت أعرضها على عمداء الدراسات العليا في الكليات الأخرى، تبع الطب قال لي أنتوا أصلا ليش تختلفون يعني؟ هو لما سألني هذا السؤال ادهشني، يعني ليش تختلفون؟ كيف ليش تختلفون؟ قال يعني هو متعود على أن التجارب رآها الدكتور والطالب، وبالتالي متفقين على النتيجة، فما هم مش متعودين على الاختلاف في الرأي والرأي والرأي الآخر، ففي رأي واحد هو اللي يمشون عليه. فهو لما يسمع مقطع فيديو يوجهه يمين بيمشي يمين. أنا طبعا ما أقلل من عقولهم، لكن أنا لما أنت تنقص منسوب المعرفة الإنسانية المتحركة للرأي والرأي الآخر لدى طلاب العلوم الطبيعية، أنت تورطه. هو يطلع مجرد جهاز آلي معه معلومات، لكن ما يعرف كيف يتصرف هذه المعلومات. لذلك مثل ما هو مهم للعلوم الإنسانية، أيضا العلوم الإنسانية ضرورية للعلوم الطبيعية. لازم تعود على الآراء، يعني الآراء الإنسانية المختلفة في جميع فروع المعرفة، بحيث تتوسع مداركه، ويتعود على أن إذا سمع رأي في رأي آخر ممكن يكون أقوى منه. أما أنك بهذه الطريقة تعزلهم تماما عن المعرفة الإنسانية، أنت تولد آلات، هذه الآلات بعدين يمكن أي واحد يستثمرها غيرك.
2: نعم. أيضا بالنسبة لسؤال الأخ كان عندنا سؤال أنه كأكاديمي كيف ممكن، بس سؤالك باختصار ثاني مرة،
3: كأكاديمي أو كمعلم قاتل عندي طلاب أو شيء،
1: أهم شيء أنك تعرف ما هو ما هي ذاتك الحضارية. يعني أحيانا الذي يريد أن يواجه الحداثة هو جزء منها من حيث لا يشعر. لذلك إذا أنت لم تدرس حضارتك الذاتية، لم تدرس معرفتك الذاتية، لم تدرس دينك، وبالتالي أنت تكون على علم ماذا يريد الدين في السياسة، ماذا يريد الدين في الاقتصاد، ماذا يريد الدين في الاجتماع، ماذا يريد الدين في القيم، هنا أنت تبقى لك على الأقل ذاتك الحضارية، وبعد ذلك تبدأ تدرس الآخرين بناء على ذات واعية. وهنا محمد عبد الجابر كان دقيقا جدا حينما قال لا يمكن الاستفادة من الآخرين ما لم نصل إلى معرفة ذاتنا أولا.
2: في مجال دكتور ناخذ سؤالين أخيرين لو سمحتوا، بس عشان الوقت بشكل مختصر الأخيرين.
3: لما نخطي الحياة يعني نفسك جيد فيه ومتفقين وياه، بس هل البديل الإسلامي ناضج؟ يعني إحنا مع البديل الإسلامي بس
4: هل هو جاهز ولا نحتاج نشتري عشان
0: نصلح؟ لا، البديل الإسلامي ليس جاهزا، والذي يقول لك جاهز أنا أختلف معه، كنت أظنه جاهزا قبلا لكن الآن أؤمن بأنه ليس جاهزا، لأن التصورات التي لدينا عن السؤال، سؤال السياسة، سؤال الاقتصاد، سؤال المعرفة، نظرية المعرفة، وهذه الأمور تصورات فقهية. يعني إلى الآن نحن ما فعلنا القرآن في مجالات الحياة، يعني ما هو التصور القرآني في السياسة، ما هو التصور القرآني للاقتصاد، ما هو التصور القرآني للمعرفة، هذه الأسئلة إلى الآن لم تتم الإجابة عليها.
2: تمام. الثانية آخر سؤال تفضلي.
0: تمام، سؤالك ممتاز. الإسلام ليس هو المرجعية الوحيدة، في شيء اسمه المشترك الإنساني، ما تشترك عليه البشرية. القانون الدولي ليس مؤسسا على الإسلام، مؤسس على التوافق البشري، البشرية تناضت بالقانون الدولي وأقامته. القيم الإنسانية في حدها الأدنى هي مشترك بشري، وإن كانت تختلف بعدين في دائرة النسبية، لأن كل قيمة لديها دائرتان، دائرة مطلقة ودائرة نسبية. المطلقة متفق عليه بين البشر، مثلا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كل البشر يتفقون على هذه القاعدة. لكن بعدين نجي عند مبدأ شخصية القانون أو شيء شخصية القانون أو غيره من المبادئ، نبدأ نختلف في الأمور النسبية هذه. أو مثلا وهذا يردني لسؤالك، عفوا نسيته، على قضية الحرية وارتباطها بالأمن الفكري. الحرية هل هي حق للناس؟ نحن حتى نقول أن الحرية حق يجب أن تقوم على العدل، يعني أولا يجب أن نحدد ما هو العدل، ثم بعد ذلك نحدد ما هي الحرية. لأن الحرية ماذا تعني؟ ليست أن تفعل ما تريد، أن تمارس حقوقك. طيب إذا كانت الحرية هي أن تمارس حقوقك، السؤال ما هي حقوقك؟ لن أستطيع أن أجيب على هذا السؤال إلا إذا إيش حددنا قواعد العدالة التي بموجبها توزعت الحقوق. لأنك لما تقول كلمة حق معناته وجود طرفين، من له الحق ومن عليه الحق. فإذا نحن نؤسس المجتمع على قواعد العدالة، ثم بناء على تأسيس على قواعد العدالة نوزع الحرية. لكن مشكلة اليوم التصور الحداثي أنه يريد أن يتجاوز سؤال العدالة، هو يقول لك يجب أن تعطيه حريته. طيب من قال أنه حق هذه الحرية؟ يعني هذه مشكلة عند بعض النساء لما يتناقشون عن حقوق المرأة، تجد المؤتمر عن حقوق المرأة كلهم نساء. يا سلام، إيش السالفة؟ يعني حقوق المرأة لما تقول حق معناته حقك على طرف آخر، الطرف الآخر وينه؟ مش موجود، مش حقك على الرجل. طيب الرجل وينه؟ والحين إذا جاء رجل يتكلم عن حقوق المرأة يقول لا ما له حق، يعني ويضحكون عليه، تطنزون، يقول شوف رجال حاضرين يتكلمون عن حقوق المرأة. إذا كانت المرأة تريد أن تتكلم عن حقوقها بنفسها، هي تتكلم عن مزايا وليس حقوق. أنا لما أجلس هنا بنفسي وأتكلم عن حقي كأكاديمي بدون وجود الطرف الآخر الذي عليه الحق، إذا أنا لا أتكلم عن عدل، أنا أتكلم عن امتيازات. لذلك يجب أن نجلس ونتحاور حتى نؤسس الحق. افترض المرأة جاءت اليوم وقالت والله من حقي أخذ الإرث كله، أنا أتعب وأشقى في المنزل وكذا، فأبي أخذ الإرث كامل. من يحدد ما هو الحق؟ لازم أن نتفق على قواعد العدل، وإذا لم نتفق على قواعد العدل لا توجد حدود حريات وحقوق. لذلك هذه الإشكالية مع الفكر الحداثي، أنه يريد أن يتجاوز سؤال العدل مباشرة إلى سؤال الحرية، وأي مدخل للحقوق من بوابة الحرية يحولها إلى مزايا ولا يحولها إلى حقوق.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

يا رب. دعاء يرفعه محمد إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ممتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف.

0: موجبات عذاب القبر. الجزء الأول.
1: إن الحمد لله نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ولا نكفرك، ونصلي ونسلم على من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بتحية الإسلام في مستهل حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومع مرحب بدعاء الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بفضيلة حضرتك. مرحبا.
1: يعني بداية نود أن نشكر الناس على هذا التواصل الجميل مع برنامج الوعد الحق، فلله يتقبل منا هذا برنامج صداه طيب، وبالتالي نحن نبادلهم حبا بحب وشوقا بشوق.
2: ولكن عندي أمل أكبر
1: فيما
2: وأن بلست القضية في التفاعل مع البرنامج. نحن نريد أن نتفاعل مع الدين واقعا حتى يؤخذ هذا الكلام ويطبق في الإطار العملي، فنرى نسخ إسلامية تسير على قدمين. هذا ما أوده، وليس مدى تأثير البرنامج أو عدم تأثيره، من هذا نقصد.
1: يعني التأثير بداية إيجابية لخطوة، لأن نرى ذراع إسلامية وشاب إسلامي يمشي على الأرض إن شاء الله.
2: أنت من المبشرين الحمد لله.
1: بارك الله فيك. في اللقاء السابق تحدثنا عن بعض من موجبات عذاب القبر، وتفضلت من فضلاتكم بعدد لا بأس به أرهبنا جميعا وخوفنا ورب الكعبة، منها النميمة والاستبراء من البول والكذب والنائحة والمستمع إليها والرشوة والربا وأكل مال اليتيم والسعي بالبدع وإنشاء البدع والسعي بالكذب بين الناس، وكلها أشياء تستشري في المجتمع الإسلامي ربما بدون قصد.
2: طيب إذا كنت أنت في حالة رعب فما بالي أنا؟
1: أعانكم الله.
2: طيب نحن لا نقصد أن نرعب أحدا المجتمع، نحن نريد كما قلت أن نوقد المصابيح بهدايتنا وهداية من معنا ومن يحبوننا في الله، أن نهتدي إلى سلاسل السبيل، وأن يعني نخلع عما نصنع حتى نصنع خيرا بالإسلام ثم لأنفسنا ثم لقبورنا.
1: نعم
2: نعم، هذا ما نقصده.
1: اليوم من شاك الله تبارك وتعالى نستكمل موجبات عذاب القبر. اليوم نكمل إجمالا.
2: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أهلا بعض.
2: نحن توقفنا بالأمس، أنت تريد أن نسردها من البداية أم نكمل ما بدأناه بالأمس؟ ولم أن تتوقف عند النقاط التي تريد أن نستودعها؟
1: أنا أتوقف عندها كلها إن شاء الله.
2: توكل على الله.
1: فنكمل ثم نأتي على كل نقطة تفصيلا.
2: من ضمن موجبات عذاب القبر من يبنون المساجد على القبور ويتخذون عليها المساجد والسرج، والمصابيح والقناديل والمزهريات وهذه
1: على القبور.
2: على القبور الشموع كما تصنع مدد اخرى. ثم المطففون ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كادوهم او وزنوهم يخسرون. ثم الهمازون ويل لكل همزه لمزه، الهماز الذي يشتمك في وجهك، الهماز واللماز الذي يلمزك من خلف ظهرك.
1: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، هماز يشتم في
2: يعني يقبحك امامك،
1: يبقى بالتالي الهماز واللماز
2: او اللماز الهماز واللماز ويل لكل همزه لمزه. ويل هذا وادي في جهنم تضع فيه قطاعات من الناس تستعيذ منه النار كل يوم 14 مره وقيل 100 مره. من ضمنها الهمازون اللمازون إلا أعرض الناس
1: سبحان الله.
2: شوف اصنع ما شئت فالتوبة إن شاء الله مفتوحة، إلا أعرض الناس
1: يا
2: أمسك لسانك عن أعرض الناس. إياك، المجتمع الإسلامي ما خرب إلا بإطلاق الألسنة في أعراض بعضهم البعض. نحن نريد أن نتوقف، يعني
1: وإذا كان هنالك اضطرار في أحد الإحن والمشاكل والبغضاء يضطر إلى أن يخوض في أعراض
2: المسائل التي أباحها الشرع بالغيبة ستة، لا مناص عنها ولا محيص عنها ولا بعد عنها، هذه حددها الشرع
1: للغيبة.
2: لأن يعني أقول فيك شيئا، هذا أمام القاضي، من عرف بهذا العيب، من عرف بهذه الصفة سبحان الله لأخذ حقي، من ظلم يعبر عما عنده. اما ان اخذ في امرك عمال على بطال يعني بالباطل وبغير الباطل هذا ما لا يجوز.
1: واذا كان عرضه هكذا
2: والله ادعو له الله بالهدايه، فإن كان عرضه هكذا فأنا ربما عندي من السوء ما هو أكبر، ربما عندي كبر، ربما عندي صلف، عندي غرور، عندي عجب، لأن دي من موجبات عذاب القبر اللي هي أيضا اللي هي الاهتمام أو التركيز على عيوب الناس ونسيان عيوبي والتركيز على ذنوب الناس ونسيان ذنوبي، هذا من ضمن الموجبات.
3: صحيح. نعم. ولكن مسألة العرض أو شتم العرض ربما قديمة في المجتمع العربي، يعني عم ترى كل أشياتين من عربي ولم أكتمهما والنازرين ولم ألقاهما دمي.
2: نفس القضية، جاء الإسلام ليربط هذا
3: تماما،
2: ليربطها ليوقفها.
3: لما أعراض الناس تحديدا؟
2: أعراض الناس لأن أنت تهدم أسرة وعائلة بكلمة. بماذا كان من افترى على إنسان بقذف بماذا يوجد ثمن جلد أمام الناس؟ ما هو الهماز
3: ودون يرمون المحصنات
2: نوعي مفرد من رحمة الله،
3: اللعنة طرد من رحمة الله.
2: إبليس يا فرق إبليس
3: سلم يا رب
2: سلم على ما أنا ذو. ولذلك يا رب. قال عمر لو أن عمر أمير أميركم رأى رجلا يفعل الفاحشة مع امرأة ماذا أيقيم عليهما الحد؟
3: لو أن عمرا أميركم رأى رجلا يفعل الفحشة مع امرأة
2: أيقيم عليهما الحد؟ وهو أمير المؤمنين وعمر بن الخطاب.
3: نعم.
2: مش أي عمر يعني.
3: صحيح.
2: مش عمر بن عبد الكريم، ده عمر بن الخطاب. تمام.
3: نعم.
2: فقال علي أنا أمير المؤمنين شهود ثلاثة تقطع عمر رأسه. قال لا يا علي، لا يا أبا الحسن. قال إذا نقيم على أمير المؤمنين حد الفرية والبهتان، تفترى على الناس عشان أمير.
3: ولم يأتوا بأربعة شهداء.
2: إذا جاء الأربعة فشهد أولهم وشهد ثانيهم وشهد ثالثهم وتردد الرابع يقام الحد على الأربعة.
3: يقام الحد على الأربعة؟
2: حد القتل يعني. إذا الرابع ده تردد فليس ده إذا ما رأيته تكذبين إلا أعراض الناس لما أخذ.
3: وإن كان شاهد معهم ولكن لا يود أن يخوض.
2: لا لما تردد يبقى لم يشاهد خلاص.
3: سبحان الله.
2: أعراض الناس
3: هذا في وجهة نظر الشارع الإسلام.
2: ماعز مش في قصة ماعز الغامدية.
3: نعم.
2: لما جاء واعترف بفاحشته ورجمه النبي صلى الله عليه وسلم فاثنين من الصحابة مشين ولا يعرفان أن الرسول يسير خلفهم، يقول أحدهم بصوت مرتفع أخزاه الله لو ستر نفسه لكان خيرا له. بعد خطوات وجدوا حمارا، جيفة حمار شالت رجلاه، يعني انتفخ رجلاه سبحان الله. قال كلا من هذه الجيفة.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: كيف يا رسول الله؟ قال ما أكلتما من عرض أخيكما شر عند الله من الأكل من هذه الجيفة.
3: وهو حقيقة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا
2: فكلتم.
3: يعني بعد لو حقيقة لا نقول به
2: ولمات من عندي بلاوي، من عندي مصائب، من عندي ذنوب نستر.
3: يعني الشريعة تفسرنا
2: هو يعني لما جاء رجل وقال يا رسول الله قال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. انت في ايه يا اخي؟
3: لا اله الا
2: الله. انت عارف ان سبحان الله قال سيدنا عيسى لما جاء كل واحد بحجر عشان يلقي قال من كان منكم بلا خطيئه فليخلفها بحجر فوضع كل يهودي حجره. الاعراض انا اؤكد في رمضان الاعراض وفي غير رمضان الاعراض مجتمع الاسلام لن تقوم له قائمه الا اذا امسك بعضنا السنتهم عن اعراض الناس.
3: طب تحدد العرض، ما هو العرض؟
2: العرض اعيب عليه في سلوكياته، افتري عليه في انه كذا وكذا، افتري انه رجل سكير خمر، انه رجل مرتكب الفواحش، انه رجل مرتكب الكبائر، انه رجل والعياذ بالله بوجهين، انه رجل منافق، انه لا تصدق هكذا هذا الكلام، هناك انا اعرف عنه ما لا تعرف انت، لقد تجسست جهه معينه عليه وعرفت عنه كذا وكذا وانت لا تعرف، كل هذا عرض.
3: وبالتالي هذا ينسحب على المرأة.
2: طبعا نفس القضية.
3: طب اذا كان هذا من قبل جهات امنيه مثلا
2: ربنا يهدي الجهات الامنيه لان الله سبحانه وتعالى ما امرنا بالتجسس قال لا تجسسوا مش الا ضابط شرطه على رجل من الشعب
3: ليس هنالك استثناء في الامر
2: لا استثناء في الامر بمصلحه امن الدوله يعني امن الدوله
3: الامن العام
2: الامن العام يعني مثلا ان نرى سيف الاستطلاع تذهب وترى كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ليرى كم عدد الجيش
3: الاعداء
2: في قضيه الاعداء
3: مش قلنا ليس
2: على عمر قال عمر لواليه لا تتجسس على يا سعد لا تتجسس على الجنود فتفضحهم خذ ما امامك
3: وسيدنا عمر كان يتجسس على الشباب
2: لا
3: دخل عليه
2: لا ولما حاجوه توقف لما جادلوه فنحن أخطأنا في واحدة
3: أخطأت عن ثلاثة
2: فتوقف واستغفر أمر. قال ألستم براجعين؟ قال لست براجعين. لأن التوبة أمر،
3: التوبة
2: أمر. والعفو والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.
3: صحيح.
2: المجتمع المسلم نريد كيانا له كيان يحافظ بعضنا على بعض ونسدد ونستر، نرأى عورة سترنا ونصحنا، لكن أن نفضح ونشهر.
3: طب ماذا نقول في بعض المجالس التي تفتح فيها سيرة أعراض الآخرين؟
2: إما أن أنهى يقام هذا حرام، إن لم يرعوه وغادر المجلس.
3: وإذا كان فيه كبار من القوم
2: يأكل الحلال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم.
3: يعني هناك إحراج مهم في المجلس وفيه كبار من
2: القوم. لو جاء لهذا الجالس نزيف من أنف رعاف يعمل إيه؟
3: ينصرف.
2: طيب لو جاءوا استطلاق بطن بطن مجلد ومش عايز يؤذي الآخرين يعمل إيه؟
3: ينصرف.
2: جاءوا استطلاق ذنوب يعمل إيه؟
3: يهرول.
2: فلابد خلينا نفعل عليه.
3: نحن نخرج الكلمين
2: بالله
3: الهماز واللمال
2: والعياذ بالله رب العالمين.
3: اتفضل.
2: ثم الطاعنون في السلف
3: بمعنى
2: ولك يا عمي ابو بكر من يا عم ده كان من اللي عنده لا تلفزيون ولا دش وكان عايش كده جنب الرسول وخلاص يا عم ابو بكر ده اخي هذا اساس ادب. ابو بكر كان موجود في مجتمع قريش كان فيه البيوت اصحاب الرايات الحمر زي ما في اوروبا اليوم بيوت معروفه ان دي بيوت اتخان فاحش موجوده عائشه تحتها بيوت اصحاب الرايات الحمر موجوده القينات المعازف موجوده
3: صحيح
2: الخمر موجوده الربا موجود كان تدر اموال الربا على العباس كل يوم 40,000 دينار يوميا
3: العباس من
2: العباس بن عبد المطلب
3: 40,000 يوميا
2: يوميا كل يوم
3: الله اكبر
2: اذا فرقته كانت كام وده في خطبه الوداع في حج الوداع قال الا وان كل ربا في الجاهليه موضوع كله الا وان ربا اول ربا اضعف ربا العباس بن عبد المطلب اي واحد له مبلغ زياده عن القرض بتاع العباس ولا لازم ولا العباس عم يقدر يطلبه بشيء
3: يا سلام
2: الا وان كل دم في الجاهليه موضوع كله الا وان اول دم دم ربيعه بن الحارث
3: هذا هو منهج الدم وضعه حبيبنا ده المنهج اللي هيتصلح به الامه لكن اي منهج اخر اي تمزق اخر اي بعد اخر عن كتاب السنه فمن شر ما لا تسال عن الخبير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بشؤون دنياكم.
2: دنياكم في الامور التي ليست فيها نص. في الامور في اكل في شراب في طريقه حب
3: في تقدير النخل
2: في تقدير في زراعه في نبات في صناعه في امر من الامور لكن في الامور التي فيها شرع وفيها اعراض ناس وحقوق اخرين ليس الا من كتاب الله.
3: والطعن في السلف
2: طعن في
3: ذات عذاب القبر.
2: ان تخوض في ابي بكر وان تخوض في عمر معاويه هذا رجل ماكر عمرو بن العاص رجل ماكر ابو يوسف الاشعري رجل
3: لا اله الا الله
2: سبحان الله
3: هذا في التحكيم فيه شد وجذب
2: لا اله الا الله ينشط السنتان قال الحسن البصري
3: اذا سئل فقيه
2: ايوه
3: بما تنفع صبيرتكم في حادث التحكيم تحديدا
2: فتنه طهر الله منها ايدينا فلم نلوث بها افواهنا
3: الله
2: نحن سوف نفضي الى الله عز وجل ويحاسبنا على صغير الامر وكبير هل لي انا يا واحد جاي سنه 2005 من رعاع المسلمين انا اتكلم شخصيا عني انا اتكلم واخوض وانظر واقول هذا صحابي احبه هذا صحابي لا احبه ذرات التراب داستها اقدام الصحابه اشرف منا من انجبونا
3: يا سلام
2: لابد ان نتادب يا اخي احمد بن حنبل كان في مرضه كان يتادب كافئ تعبان ينكر الشافعي يجلس
3: سبحان الله
2: يجب ان نحترم علماءنا فما بال الصحابه
3: ينكر يجلس
2: برضه يقول قال الشافعي يجلس يتحمى على نفسه يجلس كده بادب
3: هذا امام اهل السنه
2: هكذا هكذا انا اريد ان نغرس هذا في قلوبنا والله يعني من ضمن صلاح الامه ان تلتئم مره اخرى حول علمائها لتدافع عنهم والعلماء يقودهم الى الخير ان شاء الله.
3: ياتي احدهم ويقول معاويه كان مخطئا ومعاويه في النار وعلي في النار واذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام
2: هذا نص الحديث لكنه لا يدري من الذي تقاتل ولماذا تقاتل.
3: لا لا لا فقال المقتول القاتل عرفناه والمقتول لانه كان اعرف على قتل اخيه
2: لكن ليس في جيل صحابه الرسول ده الموضوع
3: لا لا لا لا فتنه طهر الله منها ايدينا
2: فلم نلوث بها افواهنا
3: ربنا
2: بارك الله فيك تفضل من اتى الى عراف او كاهن
3: في
2: فصدقه بما قال، فقد برئت منه ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يا رب
2: خرج من المنبر
3: سلم.
2: قيس عليها ايه؟ قراءة الفنجان،
3: المندل،
2: المندل،
3: فتح المندل والفنجان،
2: قراءة الكف، اللي مش عارف ورق الكوتشينة. في ناس
3: هذا يخرج من الملة.
2: قال وإن لم يصدقه ما قال. طب راح كده من جنب الهزاك، راح فتح الصحيفة الصبح صباح،
3: برج الجدي،
2: برج الجدي، برج الجدي، رسالة مهمة تصلك، يجيب قلب فصل بفضل الله سبحانه وتعالى من العمل. هذا إن لم يصدقه ما قال فلن يتقبل له عملا 40 يوما.
3: إن صدق يخرج من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، وإن لم يصدق لا يقبل له عمل 40.
2: لأن أنا أشجع، لأن أشجع أنا العراف والكاهن وضرب المندل وضرب الودعة وفتح الكفر الكفر وكل كلام تهليشة.
3: ماذا يدور هذا في مصادر الشرع الإسلامي؟
2: وكأننا نصدق غيبا غير غيب الله، ولا يعلم الغيب إلا الله.
3: يقول انها حسابات فلكية.
2: لا لا لا، كذبوا. لو كانوا يعلمون لعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم، هذا على لسان رسول الله كتاب الله. انا ما ادري
3: رسول ما كان.
2: لا لا، سبحان الله، لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء. قل لا يعلم الغيب الا الله،
3: ان الله عنده علم الغيب،
2: عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بياضا تموت. هذه ما قالها الملك لما رأى ملك الموت في الرؤيا، قال له متى تقبض روحي، بخصوص الحلقات الوعد الحق. ملك الموت عمل كده في الرؤيا، اشار بخمسة اصابع،
3: ما يعرفش
2: ما يقع. فقام الملك يسأل عالم التفسير ابن سيرين، قال له انهم خمس يعلمون ان الله عالم المدينة، ان الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. الغيب لا يعرفه الا الله. نلغي من حياتنا. تعرف ان في قطاعات من المسلمين حياتهم كلها على المنجمين والعرافين والاعمال والابراج، ويدخل فيها السحر والشعوذة وفك العمل ومش فك العمل.
3: كان يقول له رب الظهر حينما كانت تستمع الجن الى السماوات يتفطن ويعرضون الاخبار وتبلغها للكهنه، والكهنه تبلغها للناس.
2: اما
3: فيها شيء من الحقيقه.
2: لا لا لا، اما بارسال بعثات النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما نزل اقرا الشروق المحمدي ظهر، وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، لم يستمع الان
3: يجب له شهاده رصده.
2: اغلق الموضوع
3: حتى انتهت.
2: اغلق الموضوع. نحن الان الجن في عالمهم ونحن في عالمنا، ونتقي الله ونرفع ديننا دون خزعبلات ودون دخول في هذه المعمعة.
3: يعني اسمح لنا، يعني احنا نتعلم. يعني سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى سخر له الجن، فيقال انه له مواثيق وعهود على الجن كانت تحت الكرسي حينما مات ووقع دبت الأرض تأكل من ساته، انكشفت هذه المواثيق فأخذها واتصلوا بالجن، ومن هنا يعرفون هذه الكلمات.
2: وأنه كان، أنا مجدع كل قصد، أنا جاء بعض كتاب الله، وأنه كان بأي ثابه شو تعلمت المسؤولة بفيك ولا الفرامة جدا في على تاني ثالث ترمضي. أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. سليمان وجنود من الجن، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا أمر. الأمر الثاني أن كانوا الجن يعملون له تماثيل. تماثيل كانت مباحة في عصر سليمان. هل التماثيل مباحة في عصرنا؟
3: لا،
2: بس خلاص، هذه شرعة. لكل جعلنا إيه منكم
3: شرعة ومنهاجة،
2: جعلنا شرعة ومنهاج. شرعة ومنهاج كان الجن في العصور. أما الآن اكتمل العقل البشري، الأمور واضحة، تركنا على المحجة البيضاء، هذا طريق الصواب، هذا طريق الخطأ، اعمل ولا تكن كهؤلاء الذين لا يكادون يفقهون قولا يا ذا القرنين إن جدا. احنا مش عايزين نكون جهلة زي دول، عايزين نكون علماء فضلاء نبني الدين ببناء الدنيا.
3: وسيدي معرفش مين العارف بالله،
2: العارف بالله من عرف في دين الله وعرف كتاب الله وعرف فقه رسول الله ودل الناس على الخير، انا احمل حذاءه على رأسي.
3: وإن اسم أمك ويتصل باسم أمه.
2: الكلام التهريج ده ما أنزل الله من سلطان.
3: تهريج.
2: قال صلى الله عليه وسلم أحسنوا تسمية أبنائكم فإن العبد ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة.
3: مش باسم أمه.
2: ما فيش اسم أمه.
3: إحنا مقتنعين إن باسم أمه.
2: باسم أبيه. باسمه واسم أبيه. يا فلان يا ابن فلان، مش ابن فلانة. ما ذكر في القرآن اسم امرأة قط إلا أمنا مريم عليها السلام والرضوان، أم الصديقة، أم سيدنا عيسى، اللي حالتها الخاصة. لقد سمع الله قولا لك،
3: نعم،
2: وراودته لك،
3: صحيح.
2: سبحان الله. الثانية بتاع الملاك نفس القضية، وأوحينا إلى أم موسى نفس القضية، امرأة نوح
3: تحت
2: ليس هذا من باب احتقار، هذا من باب أن الدرة اليتيمة تحفظ حفظا غالبا.
3: مريم ذكرت
2: بحالك الخاص، بحالك خاص فقط لا.
3: لما نص الرسول صلى الله عليه وسلم تحديدا على العرافة، هل كان هذا منتشر في شبه الجزيرة العربية؟
2: الله الله أكبر. عرفت العرافة دي والكهانة كانت أساس في البيئة العربية، فجاء الإسلام أنهى هذه المسألة. كانت الدولة اللي علق الدولة اللي هي زي الحجاب، الخرزة، الوضعة، خرزة الزرقاء،
3: التميمة،
2: التميمة. من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق وديعة فلا أودع الله له. وهذا حديث، هذا حديث رسول الله.
3: جاءت في القرآن
2: نفس القضية.
3: هي في آية الكرسي.
2: هو آية الكرسي تقرأ ولا تحمل. هو مصحف.
3: كذا بعث المخدة تحت المخدة.
2: هذه بدعة. الأهم يبتدعونها. كنا على بدعة. هذه بدعة. القرآن بقراءته لا بحمله. لا بحمله. هذا كلام يعني يكون واضح.
3: يعني لا يضع في جو تحرصه من كذا أنا.
2: الحراسة بقراءته وبالعمل به.
3: الحراسة بالعمل به.
2: ولذلك احنا رأينا من ضمن الذين يقرؤون القرآن ولا يطبقونه.
3: صحيح.
2: من اول من جبهة
3: العمل
2: ما نفع القرآن إلا ان يعمل به.
3: صح.
2: ثم من
3: اتى
2: العراف كان فصدقه بما قال وقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام خطير
3: جدا.
2: يجب ان نتوقف.
3: سورة العراف والكهن الآن فضيلة الشيخ متمثلة في من؟ قارئ الكف، قارئ الفنجان، الفتح الكوتشينا،
2: عامل الأدراج، سمى بالمندل، سمى
3: بالمندل والأدراج.
2: لكن ده الفلك ده علم، الفلك ده علم، ده حركة النجوم والكواكب.
3: لا دخل له في هذه
2: الأعمال. ثم من لا يحج هو يستطيع أن يحج،
3: يعني ما أموال ولا يحج.
2: من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. هذا حديث رسول الله صلى الله
3: عليه وسلم.
2: قال عمر لو جيء بمتوفى وكان يستطيع أن يحج ولم يحج لا أصلي عليه، أول مخاطر، ولا نصليش عليه.
3: يعني ربما حالة دون ذلك أحوال.
2: ما من الذي يحول
3: انشغال أعمال مرض مثلا.
2: سبحان الله.
3: يقول طرقت الباب لم يفتح.
2: لا شمال. عنده مال وبطرق الباب. لا قبل
3: يقدم في القرعة. لا
2: معلش معلش لما يقدم وخلاص قدم. لما يستطيع ان يتقدم ويغلق امام الباب يتقدم، لكن هو لم يفكر قط ولا لا انا احج في الشتاء، انا ما احج لما احال على معاش عشان اكون فاضي شوية. انت تحج ان شاء الله في حتة تانية.
3: أو لما يكبر بيه السن.
2: ولذلك أنا أنصح أي إنسان
3: شابا كان أم كبير
2: قادر على الحج أول ما يستطيع يذهب وهو صغير أبطل. إذا كبر الإنسان في السن المسألة صعبة.
3: والله الحج الآن غالي جدا يا فضيلة الشيخ.
2: ما استطاع
3: والنية نأخذها إن شاء الله
2: بإذن الله رب العالمين. ما استطاع هكذا. لكن المسؤول يقول لك إيه، أنا أبوي عايز أحج عنه. أبوك هو على قيد الحياة كان يستطيع الحج؟ يقول لا، ده كان فقير كبير السن مريض، أو ده سقط عن أبيك الحج ولا تحج عنه.
3: جميل.
2: هذا فهم جميل رسول الله.
3: جميل.
2: أنا أفهم الفكرة هكذا.
3: مرة ثانية هذا
2: يعني هذا النصر من استطاع أن يحج، يعني من استطاع إليه كبير الحراس إلى استطاع. طيب يجي يقول لك أنا أحج عن أبي، طبعا حج عن أبيك، طالما أنت حجيت حج عن أبيك الذي مات. طيب بس السؤال، أبوك على قيد الحياة كان يستطيع ولا لا يستطيع؟
3: لا والله يا سيدنا الشيخ ما كان يستطيع،
2: يعني كان فقير الحاجة أو ما في خير حاجة، كان كبير سنانا كان مريض، كان مريض، سقط عن أبيك الحج فلا تحج عنه.
3: وإذا كان الأب على قيد الحياة
2: ولا يستطيع أن يذهب؟
3: نعم.
2: أنا يعني كابن يعني من باب البر أذهب لأحج عنه.
3: وأن يخرجه؟
2: يعني ما أنت ومالك لأبيك، يعني ما احنا ندخل
3: هذا حديث صحيح.
2: نعم. المشكلة ندخل في دوامة ايه، الاب ولا الام؟ مشكلة.
3: نعم.
2: بعض العلماء المحدثين يقول لك لا، وأب الام، لان الاب ممكن يرتزق يوما ما يقدر يروح يبيع حتة ارض يعمل شيء، لكن الام التي اذا تملك شيء ربت بيت ايه اللي عندها؟
3: لا.
2: انا عن نفسي انا؟
3: نعم.
2: يقول لك لا حج عليها.
3: انت الشيخ عمر عبد
2: الكريم؟ ايوه. لا انا كاتب من عندي.
3: نعم. ما الدليل؟
2: لا يعني لم تستطع.
3: صحيح.
2: لم تستطع. وليس فرضا زي بعض الزوجات ولا ياخد امه ويروح حته. تعمل ايه في البيت؟ تقول ليه؟ تقول انت تفضل امك علي صح
3: صح
2: احنا بقى حدنا وده لا فرض علي ان احدد امي ولا فرض علي احدد زوجتي لا ده انا عملت
3: تفضل لان محدش الاب والام ليس فرضا
2: ولا الزوج
3: ولا الزوجة
2: لا طبعا
3: تفضل
2: تفضل
3: طب يعني رأي فضلاتكم الذي يريح المجتمع في هذه النقطة يعني حتى على الأقل يخفف من عذاب القبر إذا كنت مثلا أستطيع أن أحج وأبي وأمي مثلا
2: وعند الإمكانية
3: وعند الإمكانية
2: كما خير
3: يعني نخرجهما يعني طبعا
2: بارك الله فيكم
3: أن نحج عنهما وهذا يكفي
2: لا بقى نفس القضية
3: واحدة قضيرة يجوز أن أحج عنهما
2: طبعا
3: أما إذا مات لا يجوز أحج عن نفسي أولا
2: طبعا
3: بابوت كان مخلع حج عن شبرومة
2: فنفس قضيه على قيد الحياة ما ينفع حج عنه إذا لما حج أنا برضه
3: أيضا
2: أكان الله لأن حج أنا الأول عن نفسي وإن حج عنه الحياة
3: إذا كان معي مبلغ واحد وأنا أفاضل بين وبين أبي برا به أخرج أبي أم أخرج أنا برا بالوالد
2: خلاص أنا أنت جبت البر خرج أبوك
3: هذه النية فعلا يعني
2: ربنا يبارك فيك خلاص خير وبركة تقدر بالنية وربنا هيعوضك ما لم تحج به أنت
3: إن
2: شاء الله نعم الذي يؤخر الصلاة لآخر وقتها بالذات صلاة الصبح وصلاة العصر يأخذ لغاية ما تصاب الشمس يأخذ لغاية ما تكاد تشرق الشمس
3: لآخر وقتها
2: نعم
3: هذا لا يضيعها يعني هذا في عذاب القبر لآخر وقتها فقط
2: طبعا. قال أبو بكر
3: الصلاة على هذه النقطة
2: الصلاة في أول الوقت رضوان وفي أوسطه رحمة وفي آخره مغفرة مغفرة عن إيه؟ يعني في ذنب
3: الله جميل
2: نعم كلام ابو بكر واضح معايا او في اول الوقت رحمه وفي اوسطه رضوان في اول رضوان وفي اوسطه رحمه وفي اخر مغفره يعني هناك ذنب ارتكب ما افضل الاعمال يا رسول الله قال الصلاه لوقتها
3: مغفره من يعني نشرح الكلمه مع ذلك
2: مغفره من
3: الله من الله
2: ورحمه من الله في وسط الوقت
3: طيب
2: ومغفره ليه؟ لان المؤذن قال حي على الصلاه حي على الصلاه لا لا لا مفيش حاجه على الصلاه خلينا نشتغل
3: انا افهم مغفره من الله
2: ايوه مغفره من الله نعم
3: طب هذه طيبه
2: بس في ذنب
3: عندك نود ايضاح الكلام
2: عندك عندك مرآه في مدخل البيت
3: نعم
2: خلاص ونفس المرآه اشتريتها في نفس الوقت وضعتها في الحمام
3: نعم
2: مع بخار الحمام بعد سنه المرآه التي في الحمام غير المرآه اللي في مدخل البيت
3: صحيح
2: ليه؟ ليه؟ لان الاولى دي عليها بخار

0: بخار ومسحناه، بخار مسحناه. هكذا القلوب، قلب لم يذنب هذه مرآة الصالح، هذه مرآة المدخل. وقلب أذنب واستغفر هذه مرآة الحمام. أي مرآة تريد؟
1: المدخل.
0: المدخل هذا هو المدخل.
1: نعم. طيب إذا حي على الصلاة حي على الفلاح ونحن في العمل،
0: أترك العمل وقتها طالما إلا إلا طبيبا في غرفة الجراحة، مراقب جوي للطائرات.
1: يعني أعمال لو تركها تترتب عليها خسائر و...
0: لا ضرر بإنسان،
1: ضرر بأجمال.
0: أينما تكون المصلحة فثم الشريعة، هذه قاعدة أصولية خذها.
1: أينما تكون المصلحة
0: فثم الشريعة،
1: فثم الشريعة،
0: تجد الشريعة هناك.
1: سبحان الله.
0: لأن الشريعة لإسعاد الناس، نحن لا نقول هذا الكلام لإرعاب الناس وإرهاب الناس، لا، هذا
1: صحيح،
0: هذا الباب لمصلحة الناس،
1: مصلحة الناس. يعني نترك العمل نصلي. إذا لم يترتب عليه
0: ضرر بإنسان،
1: بإنسان
0: يعني ماكينة لا تستطيع أن تتفق، إذا وقفتها ربما تتعمل مشكلة فيها، يعني نحاول أن نوازن المسألة. في الحرب يقسم القائد الجيش
1: الجزائي، صحيح. سبحان الله.
0: ماشي، يصلوا معك ركعة وبعدين التانيين ياخذوا أسلحتهم وحذرهم، شوفوا شو الإسلام، لا ترك شاردة ولا واردة. وبعدين يجي اللي وقفوا للحراسة يدخلوا في الركعة الثانية مع الإمام، ويذهبوا يصلوا الركعة الأولى للحراسة، وبعدين يعملوا تبادل ركعتين، هذه صلاة الخوف أو صلاة المعركة. إذا لا تترك، لا تسقط الصلاة إلا عن ميت
1: أبدا. سبحان الله.
0: لا تسقط عن ميت،
1: وتأخيرها من موجبات عذاب القبر مجرد تأخير الصلاة. لا، إذا مجرد تأخير من يصلي، من لا يصلي؟
0: سيدنا عمر قال إيه؟ كيف تتوضؤون؟ شرح لهم الوضوء. كيف تخشون؟ شرح لهم الخشوع. فواحد من المسلمين اهتز، قال أمير المؤمنين، وأخافه عمر بأسلوبه، قال رجل يا أمير المؤمنين هذا حال من يصلي، فكيف حال من لا يصلي؟ فنظر إليه عمر فزرا هكذا وقال له أنا أكلمك عن المسلمين.
1: الله، من لا يصلي ليس في هذه الدائرة.
0: أن قضلنا عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة، فما بقى لنا إلا الصلاة. يعني أفرق بين أحمد وجون الصلاة،
1: الصلاة. بس العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
0: يعني إيه؟ يعني يقول حي على الصلاة،
1: يكون حي على الصلاة.
0: حي اسم فعل أمر بمعنى تعالى أو أخبر
1: شو بيت.
0: نعم،
1: فعل أمر بمعنى
0: تعالى.
1: يعني بالمناسبة سألتني ابنتي لماذا نقول في حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: نعم، لأنني في العبادة، لأنني في العبادة لا أستطيع أن أعبد إلا بحول الله وقوته، فأنا لا حول لي ولا قوة. أنا عندي شيطان وعندي نفس أمارة بالسوء، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي إلا بحول الله وقوته.
1: سبحان الله. ولازم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: نعم
1: نعم. ثم ماذا من
0: آخر ما جمعنا من يشتغل بعيوب الناس وينسى عيوبه، ويشتغل بذنوب الناس وينسى ذنوبه.
1: نعم دي غريب الناس. وينسى عيوبه
0: هو. هذه تقريبا محمد ابني من يعني 35 تقريبا موجب من موجبات عذاب القبر.
1: نعم،
0: يعني جمعناها يقرب من 200 مرة.
1: ما شاء الله، بارك الله فيكم.
0: يعني وحققناها ودققناها بالأحاديث الصحيحة.
1: بارك الله فيك. لنا معها وقفة الآن
0: إن شاء الله.
1: من أراد أن يفكر معنا هذه الموجبات كما جمعها الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي فليجهز نفسه، ونبدأ بأولى موجبات عذاب القبر كما كتبناها خلف فضلاتكم. النميمة، واحد النميمة. بداية المفق بين الغيبة والنميمة.
0: قبل أن أتحدث عن الغيبة والنميمة، عذاب القبر عامة، الصحابة المسلمين يسيرون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويركب بغلته، قفزت البغلة قفزة كاد الرسول أن يقع من فوقها، ويسير جار البقيع، قال يا رسول الله يعني ساءت البغلة وساء خلقها، هذه بغلة خلاص بيعها هذا خطر. قال ما ساء خلقها وكيف لا تقفز وهي تسبع مقامع الحديد في القبور. قال يا رسول الله أتسمعها البغلة؟ قال كل مخلوقات الله يسمع عذاب القبر إلا الثقلان، الإنس والجن. سبحان الله، وده كلام يعني خطير. والله عز وجل من رحمته أن خبأ على أسماعنا

0: عذاب القبور حتى تهنأ لنا الحياة، لأن لو سمعناها ما أكلنا وما شربنا، ومن سوء أخلاقنا لعير بعضنا بعضا. كنت تعال تقول أبوي أبوي أبوي أبوك، أنا كنت مرة جنب القبر وشافيني، وهكذا.
1: معهم صوت مقامع،
0: مقامع الحديد،
1: مقامع. ما معنى المقامع؟
0: مقامع المطرقة الكبيرة التي يقمع بها رأس الإنسان فينزل إلى سبع أرض ولا يجب الله. لأكبر في الدنيا، في الدنيا قمع الحياة والهناءة من قلوب الناس، قمع الدين من قلبه، ضيع الدين.
1: ألا يتنافى هذا مع قول الله تبارك وتعالى رؤوف رحيم غفور؟
0: الله غفور رحيم لمن ترك الباب واستغفر. يا ابني هناك فرق بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي. ده في ناس مش تذنب وتضحك، ده تذنب وتشجع غيرها على الذنب وتسخر من يتوب. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إلى أن قال رب العباد فاليوم يوم القيامة فقط الذين آمنوا من الكفار يضحكون. بس بعد إيه؟ بعد ما شافوا الغير منهم. يا أخنا سبحان الله، قال لقمان ابني وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ما أمر آمر ولا نهى نهي ولا نهى نهي إلا رأى كل المجتمع ضده. يا ابني أنت غريب في عائلتك، الناس المسلمة غريبة في عائلتها، في أسرتها، في بيتها، في مجتمعها، هذه غربة. فكيف لا يقبع يا أخي ده؟ كيف يعيش بهم صدور قوم المؤمنين؟ حتى يا أخي الله عز وجل فتح للناس أبواب الجنان وأبواب الرحمة، فما دخل الناس فساقهم إلى الجنة بالسلاسل. عذب ربك من قوم يساقون إلى النعيم بالسلاسل، يخوفهم، أبدا يخوفهم. للأسف ما زادهم إلا غرورا، كبر واستكبار. تقول يا أخي حرام، لا لا لا مش حرام، أنا مش حرام إزاي؟ يا أخي في حلال وفي حرام، في طريق الجنة وفي طريق النار، أنت ليه نايم؟ لهذا أنا ننتبه، لعل الحلقات تنبهنا من غفلتنا. هذه بس قبل أن أدخل في الموضوع الأول أردت أن أجمد هذه القضية.
1: احنا لنا وقفة مع فضلاتكم وقفة اخرى مع عذاب القبر اجمالا مرة اخرى في نهاية المطاف، يعني نقاعد القواعد كما تقول فضلاتكم دائما، ونأخذ بنقاط محددة في هذا الموضوع.
0: اسوأ المعاملات، يعني اسوأ العبادة عند الله، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الاحبة، الملتمسون للبراء العيب. انظر الى جمال حديث رسول الله جمال ما في جمال الله، هو يعطيني الحل. وأنا أقول يا أخي لما طبيب يقول لك الدواء سبحان الله العظيم، خذ الدواء، أخذت الدواء وأنا أعلم أن معطي الدواء هذا صادق، ما العلاج؟ النتيجة بفضل الله الشفاء. الرسول أعطاها لي. أسوأ العبادة عند الله المشاؤون بين الناس بالنميمة. ما هي النميمة؟
1: نعم،
0: الغيبة ذكرك أخاك بما تكره،
1: بما يكره،
0: بما يكره، بما يكره.
1: طيب
0: نعم. سواء أمامه أم خلق، سواء أنت هماز أو لماس ولا يجب الله.
1: نعم
0: تمام. النميمة نقل كلام الغير بالإيقاع بينهم.
1: يعني
0: الله يقول لك خلي بالك أنت مصاحب فلان ده ماشي معك ده يقول عليك كلام ولا يجب الله ولا ما يحبه، عارف ليه؟ كذا وكذا وكذا وكذا.
1: وإن حدث
0: وإن حدث
1: وإن كان ما ينقله
0: وإن كان ما ينقله حق.
1: هذه نميمة،
0: هذه نميمة، هذه كبيرة،
1: ليست من قبيل النصح.
0: هذه كبيرة، هذه كبيرة. أحكي لك حكاية؟
1: يعني
0: لك أولا عشان كيف أقول النميمة قبل الحكاية؟ يعني إزاي أخلي النمام النميمة تختفي في المجتمع؟ ما كل ينوم على كل،
1: هنالك بادرة أمل؟
0: طبعا
1: ائتنا بها.
0: طيب يا سيدي بس صعبة شوية،
1: محاول.
0: طيب جي واحد قال لك فلان يعرف كذا،
1: لا
0: هو بصراحة بيتكسف وسخ لكن هو من خلف ظهرك
1: الأناجي وسكتت.
0: سبحان الله، يعني قولوا شوف اول شيء انا كان بيني وبين اخي صفاء وود، انت عكرته
1: هذا كله هذا
0: انا ذكرت ان من اللي جاوب بي انا واجهه هذا، ان انت عكرت الصف اللي بيني وبين اخوي. نمرة اثنين، هو اعتمدك على سرش، انت اصبحت خائن بالسرش، والخائن من ضمن مجلات عذاب القبر الخيانة، انت خنت السرش. نمرة ثلاثة، انت اليوم نميت لي بكرة تنم علي. نمرة اربعة، كان الواجب تنصحه في الله وتابعوا دوبة هجاية في جهة كنت وصل هذا الكلام. لو صنعنا مع كل نمام هكذا ماذا حدث؟
1: سيقول لك ما اقوله الان،
0: ما هو؟
1: انا غلطان اني جيت ابلغك عشان عرفك مصلحتك.
0: خلاص خلاص اهجره هجرا جميلا.
1: العم من اللي بينه وبينك مفيش عم،
0: ما فيش عم،
1: وانت مبسوط.
0: ما هو؟ انا لا
1: التجارة بيننا
0: تعرف. انا لا افصل عند الله، انا لا افصل من رزق الله، انا لا افصل من رحمة الله، انا عبد من

0: سنوات
1: في شهر زي ما انت وكلت معنا كده
0: ها
1: ثلاث سنوات
0: قال لا استنوا له سنة واحدة قال لا اله الا الله قال تركنا لك يا رسول الله
1: المفاصلة
0: ايوه
1: انا حكيت المصالح مش مصالح انا مصلحتي ان انا لو جبت اليوم القى الله بوجه سليم وبقلب سليم
0: ورزق الاولاد ومستقبل الاولاد
1: لا بي. هو انت اللي بتمسك الاولاد ولا ما؟
0: لا
1: رأحت زوجي أكالا لا رزاقا فإن ذهب الأكال فقد بقي الرزاق
0: ونعم بالله
1: وفي السماء رزقكم وما توعدون وأنا كلام أقرأه وأنا كلام أقرأه وأنا تسجيدي يردد وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب سبحان الله
0: ولا ولا مثل شيء
1: لا هو ولا غير
0: نعم.
1: المشاؤون بين الناس
0: بالنميمة
1: المفرقون بين الأحبة فرق الأخوات مع بعض فرق سبحان الله ليس منا من خبضت زوجا على زوجها أفسد يعني
0: نعم.
1: وليس منا من خبض زوجة على زوجها ها؟
0: نروح للشيخ فلان يعمل عمل علشان يطلق ونتزوجها
1: ثم الملتمسون للبراءة العين
0: يتتبع
1: العرب في بغيت مخبو ذكري
0: اه الله اكبر كان انتصرت
1: لا لا لا
0: ذبابي الاخلاق جميل المصطلح
1: نعم نعم
0: مع قبحك
1: او العيب بالله
0: ذبابي الاخلاق
1: لان الذباب سمي ذبابا لانه كلما ذب اب كلما طردته
0: ذب اب
1: ولما ذباب
0: عامل زي الذباب في بلاكش كده
1: والعياذ بالله
0: كلما ذب اب ذباب
1: ذباب
0: نعم نعم الاستبراء من البول
1: يستهين به الناس يستهين به الناس يعني انا دخلت اعزكم الله للاستنجاء كي اتوضا لا اتحرى الدقه في قطرات بول تبقى بعد الاستنجاء اذا كان حاله مرضيه ربنا يشفي المريض
0: ده
1: اسمه ايه وضوء المعذور وقسم في الفقه يا اخي الفقه الاسلام عجيب
0: سبحان الله
1: مش وضوء وصلاه المعذور اصحاب العذار فاطمه بنت حبيش تقول يا رسول الله صحيح مسلم
0: نعم
1: يا رسول الله انت كده ذكرتني بالبخاري ومسلم
0: نحن نقلق ان
1: شاء الله ورب الله قالت يا رسول الله ان امرأة اصطحاب فلا اطفر ابدا باستمرار ادعو الصلاة عندها نزيد في شفاء الله
0: نعم
1: سبحان الله فشوف سبحان الله فاطمة بنت حبيش من 1400
0: واحنا نقول سنة
1: يا انت عايز ايه تذكر من هذا العلم يا ابن تعالى عند أكثر من هذا
0: رسول الله سبحانه وتعالى
1: أنت تأمن يا ابن عبد الله المرأة بين يدي ربها في الجنة الرضوان ولكن هذا كلام الله لعباد الله الصالحين
0: نعم
1: يقول أبو حنيفة يقول ابن تيمية
0: عليه رحمه
1: الله سبحان الله
0: عليه
1: يقول ماذا يقول
0: سبحان الله
1: فقال يا فاطمة تجنبي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي وصلي ولو قطر الدم على الحصير
0: تكمل الصلاة
1: ايه العيش به
0: يا
1: رسول الله عائشة تسأل
0: نعم.
1: بيدي في الحاكم وفي الدارقطني وفي القبراني في الأوسط يا رسول الله نمر على مجابر المدينة مجاري وما كانش فيه طبعا سبحان الله فأثوابنا تلتصق ربما تلتصق بالنجاسة
0: نعم
1: ثم ننسي للمسجد ماذا نصنع لأن كان أثوابهم مجرجان
0: صحيح
1: طويل
0: طويل
1: قصيرة
0: أنا مقصرة حتى لا تهمني من قدرات
1: بس هي كلها قدرات إذا قصرت
0: يا سلام
1: كلها
0: ربما يكون تقصير زائد إلى حد ما ولكن حتى لا تجرر القدرات
1: أنا أتكلم عن النساء
0: أنا أتحدث عن النساء أيضا
1: أحسن توتر إحنا من
0: الرجال أنا أتحدث عن النساء الآن
1: ما قصرنا عشان كده والله وعلى الأسفلت في مجال على الأسفلت ما سامحك السيد أمنا عائشة تقول يقول له ألا تمرون على أرض جافة بعدها رمض يعني في
0: نعم بلى
1: قال هذا يطهر هذا
0: ده سلام
1: ما أي سبب
0: ما كل هذا
1: ما شاء الله
0: نعم إذا الاستبراء من البول مسألة مهمة جدا
1: ليه لأنه
0: يعني ما دخل هذا في كون العرض في عذاب القبر
1: لا في شيء ولا شيء أبو حمد الغزالي له كلام عجيب
0: عليها
1: في كتاب المنقذ من الضلال تقريبا يعني يقول ايه؟ يقول الصلاة جارية تهديها للملك هل تهدي للملك جارية عمياء أو بكماء أو شلاء أو عرجاء؟
0: لا
1: طيب تقدم الملك ايه؟
0: أفضل الجوال حل جميل
1: لما أنت تستهين بالتبول والاستنجاء كأنك تستهين بشرع الله.

0: قال لك انت عشان تيجي تقف بين يديك لابد ان تكون طاهر الثوب طاهر البدن طاهر المكان. انت ما طهرت البدن ثم نجست الثوب ها؟
1: نعم.
0: وقفت بين يدي وانت نجس كأن الله يقود هذا بالله عليك. لما اقف امام الملك او الحاكم كده وانا لابس ثوب ممزق وهو يعلم ان عندي ثوب غير ممزق ماذا يقول الحاكم؟
1: صحيح استخف بك صحيح
2: وإذا قال قائل ليست من فرائض الصلاة يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق.
0: قلنا إن هناك للصلاة أركان وهناك شروط. الشرط ليس جزءا من الشيء ولكن مبنى جزء منه.
2: مرة ثانية حتى هنالك
0: شروط
2: وأركان
0: بصحة الصلاة وفي هناك أركان. الركن جزء من الشيء
2: صحيح.
0: الجدار هذا والجدار هذا ده ركن من المبنى الذي نجلس فيه.
2: نعم.
0: لكن المهندس شرط ببناء هذا المبنى بعد ان يبني المهندس يتوكل لحال سبيله. لكن شرط مهم هو ليس جزءا فيه.
2: نعم.
0: فطهارة البدن طهارة المكان ده شروط صحة الصلاة واستقبال القبلة لابد ان يعني تصح شروط الصلاة حتى تصح الصلاة.
2: صحيح.
0: وانا ما اقمت بالشروط.
2: نعم.
0: ولما اخرق ما بني على الباطل
2: فهو باطل. كده النميمة الاستبراء من البول الكذب
0: عياذ بالله رب العالمين
2: عياذ بالله
0: الصغير والكبير سواء
2: ابيض كذب بيضاء
0: لا يباح في الكذب الا للاصلاح بين المتخاصمين. الكذب في الحرب الكذب عند بين الزوجين يعني لاصلاح الحاله الزوجيه يعني كده
2: للاصلاح اي بس
0: لا يصح بس
2: كذبه صغيره
0: ما في صغيره وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هاتت امره عائشه من جابها لابن اختها قال يا عائشة في يدك شيء؟
2: قال ادالها رسول الله
0: ما فيه. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة.
2: يا الله.
0: وفي المصيبة كنت خدم في كذب الجمعة عن كذب القول. مش كذب القول كذب الفعل.
2: كذب الفعل.
0: ما فيه ده كذب القول ده بسيط. ده بسيطة بسيطة.
2: ما كذب الفعل.
0: أدرك ما فيه.
2: فضل.
0: ندعي محبة الله ولا نعمل بطاعته. فأنا كذاب. ادعي محبة رسول الله ولا اعمل بسنته ولا احب العلماء فانا كذاب. ادعي محبة الجنة ولا اعمل بالطاعة فانا كذاب. ادعي خوف من النار ولا ابتعد عن المعاصي فانا كذاب. هذا كذب اسوأ من كذب القول.
2: ما وجه الادعاء هنا؟ لما حكمت عليه فضلاتكم بان هذا ادعاء؟
0: لان
2: انا احب الله.
0: واين طاعته؟ اذا انت مدعي
2: اتي من الدين ما استطعت.
0: لا مش ما استطعت جميل بس مش ما استطعت على طريقتي.
2: لا على
0: منهج الكتاب والسنه. اصل لم يمتحننا بما فيها العقول به. يعني زي اللي مثلا ايه انا عايز اصلي 24 ساعه لا ده كنت خلاص 6 ساعات على صبر ركعتين ما خليش اصوم 12 شهر شهر في السنه ما خليش دهات مالك كله يسالكموها فيكم تبخلوا ويخرج ابغاناتك ده ب 2.5 لاخوك نص لاخيك الفقير 97.5 ده.
2: يعني الله تبارك وتعالى حينما شرع لنا هذه الشرائع علم في سابق علمه أن سنتحملها.
0: ولذلك قال في البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
2: وبهذه الآية الكريمة نأتي وفضيلتكم إلى ختام هذه الحلقة ونكمل في حلقة غدا إن شاء الله.
0: شكرا لكم جزاكم الله خيرا
2: وجزاكم خيرا مثله. بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي فلست مطيقا للغدو ولا النفرة غبرت أسيرا في يديه ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عن النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عن النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الخلق اليوم الستر، فالستر على المسلم تغطية عيوبه وإخفاء هناته، يعني أخطائه. ومعنى من ستر مسلما أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار، فالإنكار عليه فيما بينهما شيء، وأن تستره عن الناس شيء آخر. لا يعني الستر ألا تنصحه، لا يعني الستر ألا تنكر عليه فيما بينك وبينه، هذا شيء وذاك شيء آخر. والستر محله المعصية، يعني إن رأيته على عمل طيب وذكرته للناس فهذا لا علاقة له بالدرس. الستر على معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها فيجب عليه الإنكار. الإنكار شيء والستر شيء آخر. والمراد بالستر الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفاً بالأذى والفساد، يعني إنسان غلب عليه الصلاح. والتستر هو لا يريد أن يظهر أخطاءه، يستحي بأخطائه، يستحي بأخطائه فيسترها ويغلب عليه الصلاح، يعني ما عرف بعقيدة زائغة ولا بسلوك شائن، لكن وقعت منه هفوة، هذا ينبغي أن تستره. أما المعروف بهذه المعاصي والآثام ويذكرها ولا يستحي بها هذا له شأن آخر، هذا ينبغي ألا تستره، لأنك إن سترته غششت به المسلمين، وإنك إن سترته جعلته يتمادى في المعصية والإثم. أيضاً المجاهر بالمعصية هذا ليس محل هذا الدرس. إذاً الستر شيء، والإنكار على المخطئ، والنصح والأمر بالمعروف شيء آخر. أما جرح الرواة، راوي كذاب ينبغي أن أفضحه، قضية دين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والشهود شاهد زور ينبغي أن أفضحه وأن أطعن بشهادته. أمين على صندوق وجدت في حركة مالية غير مقبولة يجب أن أفضحه، لأن هذه الأموال أموال المسلمين. قضية راوي، قضية شاهد، قضية أمين صندوق أو أمين على وقف أو أمين على مال أيتام، فلا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليته، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. إنسان في مسجد يفعل شيئاً منكراً يثير فتنة، أخي أنا لا أريد أن أغتابه، من قال لك هذا؟ إذا في خطأ بالعقيدة ويروجها أو يفسد العلاقات بين الإخوة أو يستخدم كلمات لا تليق بالمؤمن هذا لا ينبغي أن تستره. بالمناسبة الستر مصدر والستر اسم، يعني كيف أنا أمسك بورقة أنا أفعل هكذا، هذه العملية اسمها شق، أما هذه السلمة في الورقة اسمها شق، فالفرق بين المصدر والاسم دقيق جداً. هلا السحور غير السحور، والغسل غير الغسل، والشق غير الشق، والستر غير الستر. الستر مصدر، يعني عملية إخفاء العيوب ستر، أما هذا الذنب الذي خفي عن الناس ستر. أيها الإخوة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فاتني في التعريف اللغوي أن من معاني الستر أن تستر نفسك، لا أن تفضح نفسك. ليس في ديننا ما يسمى بالاعتراف، الله عز وجل سترك، ينبغي أن تستر نفسك. إذاً الستر شيء والإنكار شيء، والواجب أن تستر أخطاءك. ومن أدق ما قاله الصديق رضي الله عنه: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. يعني لما الله عز وجل يستر عبد لحكمة بالغة، إياك أن تخرق ستر الله عز وجل. وعن صفوان المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنه آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يعني الله عز وجل يوم القيامة يقرر العبد بذنوبه ويقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملاً ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيفضح نفسه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وفي حديث ثالث: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يعني قصة إنسان توفي رحمه الله، كان صديقا لي من لبنان، كان مرة في مركبته في بيروت فصدمه إنسان من سوريا يركب سيارته ومعه نساء محجبات. قال لي: والله كبر علي أن أزعجه، وقد جاء لنزهة ومعه نساء محجبات فعفوت عنه.
2: بعد سنتين كان في الشام وصدم سيارة وصاحبها يبدو أنه سفيه، لكن لما رآه قال اذهب أنا أسامحك، أنا رأيت دمعة تنحدر على خده. سألته لماذا؟ هو إنسان ميسور الحال، يعني ما بكى لأنه لم يدفع مبلغاً يسيراً. قال والله أردت ألا أزعج هذا الإنسان المسلم قبل سنتين، فجاء من يكافئني بعمل مثله تماماً. يعني أنت إذا سترت الله يسترك، إذا عفوت الله يعفو عنك. يقول عليه الصلاة والسلام من رأى عورة فسترها كان كمن استحيا موؤودة من قبره. من رأى عورة فسترها كان كمن استحيا موؤودة من قبرها. رجل جاء إلى النبي قال له يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، يعني استمتعت بها، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، الفاحشة الكبيرة لم يفعلها، فأنا هذا فاقضي في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله، لو سترت نفسك. فقال فلم يرد النبي شيئا، فقام الرجل وانطلق، فأتبعه النبي رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لما سيدنا عمر أنكر عليه سكت النبي بمعنى أنه أقره على إنكاره، لما فضحت نفسك؟ فالنبي وجهه افعل حسنة تمحى بها هذه السيئة. فقال رجل يا رسول الله هذه له خاصة؟ قال لا بل للناس كافة، يعني فعل سيئة ليتبعها بحسنة، الحسنة تمحو السيئة ولا تفضح نفسك. أنا أشدد على أن مئات القصص وصلت إلي عن خلافات زوجية طاحنة في معظمها انتهت إلى الطلاق لأن الفتاة الحمقاء قالت له كنت أحب شابا قبلك مثلا. هذا كلام فارغ، تزوجت وقبلك وأحبك وأنت في موضع كبير عنده والله سترك فاستري نفسك. وأحيانا هو يتكلم عن علاقاته قبل الزواج فيسقط من عينها، هي حينما تزوجته ظنت أنه شاب طاهر عفيف نقي. فما وجدت أحمق ممن يخرق ستر الله له ويفضح نفسه. ومرة ثانية نحن ليس في ديننا ما يسمى بالاعتراف، الغفور هو الله، استغفر الله فيما بينك وبينه وتب توبة نصوحة. يعني أنت لا سمح الله ولا قدر لست مكلفا كمسلم أن تبلغ الحاكم، طبعا إذا حاكم يقيم أمر الله، لست مكلفا أن تبلغ الحاكم عن ذنب يوجب حدا، مو مكلف. وليس المسلم مكلفا أن ينقل ذنبا يوجب حدا للحاكم، لا المذنب مكلف ولا إنسان آخر مكلف، لكن الحاكم إذا كلف إنسانا أن يضبط الأمور هذا الإنسان إذا وقع على معصية وكتمها يقول عليه الصلاة والسلام لا عفى الله عنه إن عفى. حينما يرفع إلى ولي أمر المسلمين ذنب يوجب حدا، فإذا عفى عنه يقول النبي الكريم لا عفى الله عنه إن عفى، وما في خيار. لكن الله عز وجل لا يوصل هذا الذنب الذي يوجب حدا إلى الولي، ولي أمر المسلمين، إلا عندما تقتضي حكمة الله أن يفضح. أما ما دام الله قد سترك فاستر نفسك، لا المذنب مكلف أن يقول أنا اقترفت ذنبا يوجب حدا فأقيموا علي الحد، ولا إنسان عادي مسلم ليس مكلفا من قبل الحاكم أن يضبط الأمور. أما الذي كلف أن يضبط ولم يرفع الأمر إلى الولي فقد ارتكب إثما كبيرا، والولي إذا عفى لا عفى الله عنه، هذا هو التشريع. فنحن قعود في المسجد، جاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف النبي الكريم قال أبو أمامة: فاتبع الرجل رسول الله. حين انصرف: واتبعت رسول الله، أنظر ماذا يكون. فلحق الرجل بالنبي الكريم وقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فقال النبي الكريم: أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال النبي الكريم: فإن الله قد غفر لك حدك أو أقال ذنبك، ما دام توضأت وصليت وأتيت المسجد تائبا ولم يفضحك الله عز وجل، فستر الله لك ينبغي أن تشكره عليه وأن تقدسه وألا تفضح نفسك. من الستر، وهي عادة شائعة في المسلمات، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. في أكثر السهرات، والله حضرت عرس هالمرأة طالعت لها ما شاء الله على الجمال، هذا حمق، هذا بدك تنقلي صفات هالمرأة العروس إلى زوجك، هو رجل كمان يتمناها لنفسه مثلا، ينصرف عنك من أجلها، يتمنى أن يراها في المستقبل، هذا حمق كبير. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها، أي تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، هذا محرم. وجهوا نساءكم أنه لا يجوز أن تبوح المرأة بصفات امرأة أخرى أجنبية لا تحل لزوجها. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر بيته. في شخص فضايحي وقناص، لقط قصة نشرها، هذا الإنسان كيف يعاقب؟ يفضحه الله في عقر داره، بنشأ ببيته مشكلة كبيرة وتسري بين الناس. كل إنسان يتتبع عورات الناس أو عورات المسلمين يفضحه الله في عقر داره. الصديق رضي الله عنه يقول: لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله، ولو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله. من شدة رحمته على الناس هو يعاقب السارق ويعاقب شارب الخمر، لكن كان يتمنى أن يستره الله عز وجل. امرأة قالت لعائشة: يا أم المؤمنين، إن كريا، يعني صاحب دابة استأجرتها منه، أخذ بساقي وأنا محرمة. فقالت: حجرا حجرا حجرا، يعني أعرضت عنها، يعني سترا سترا، أستري نفسك. وأعرضت بوجهها وقالت بكفها، لمست كتفها بكفها وقالت: يا نساء المؤمنين، إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس، ولتستغفرن الله ولتتب إليه، فإن العباد يعيرون ولا يغفرون، والله تعالى يغفر ولا يعير. الأمور واضحة تماما، من أطفأ على مؤمن سيئة كان كمن أحيا موؤودة، قال أبو هريرة رضي الله عنه. والحسن البصري يقول: من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشفه. إنسان ارتكب ذنب أو ارتكب الذنب مرتين، ثم مشى في طريق الإيمان مع إنسان يدعو إلى الله لكن ليس في المستوى المطلوب، فذكر هذين الذنبين، ثم نشبت بينه وبين هذا الذي سار معه مشكلة فتركه، فجاء هذا الذي يدعو إلى الله وفضحه بالذنبين السابقين لأهله ولأهل زوجته، فقامت مشكلة والآن تتفجر. لا تتكلم عن شيء وقع منك وقد سترك الله عليه. الفكرة أعدتها صرت 10 مرات. يقول عليه الصلاة والسلام: أخرج لأصحابي وأنا سليم الصدر. يعني لا تفضح إنسان، انصحه بينك وبينه، لكن لا ترفع الأمر لمن يعمل في الدعوة، بنشأ مشكلة إنه هذا إنسان سقط من عينه. كن ستيرا، من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كالذي بدأها. من سمع بفاحشة فأفشاها كان كالذي بدأها. شرحبيل قال: إنكم نزلتم أرضا فيه نساء وشراب، فمن أصاب منكم حدا فليأتنا حتى نطهره. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه: لا أم لك تأمر قوما ستر الله عليهم أن يهتكوا ستر الله عليهم. قال له: لا أم لك، مين أخطأ ليأتي ليعترف حتى نطهره بالحد؟ فسيدنا عمر استقبح هذا العمل، قال له: لا أم لك، لا ينبغي لأحد أن يهتك ستر الله تعالى. قيل: كيف يهتك ستر الله تعالى؟ قال: يعمل الرجل الذنب فيستره الله عليه فيذيعه في الناس. أيها الإخوة، من أجمل صفات المؤمن أنه يتخلق بأخلاق الله. الله ستير والمؤمن يستر. أخواننا الكرام، في موضوع دقيق جدا، نحن في العالم الإسلامي لا نحسن معاملة التائب. يقع إنسان بذنب، هذا التائب يجب أن تنسيه ذنبه، تعامله كمؤمن طاهر، لكن دائما من عيره. هذا خلق سيء جدا، وهذا يمنع التوبة، يمنع التوبة. لكن ما أجمل مجتمع إنسان أخطأ ثم تاب، هذا الذنب كأن لم يكن، كأن لم يكن. فالتائب كيف يعامل؟ يعامل معاملة يمكن أن يشعر بمكانته بين الناس. سيدنا حاطب ارتكب خيانة عظمى، النبي قبله، قال: إني صدقته فصدقوه، وكلفه بعمل من جنس خيانته، دليل أنه وثق به. والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبهة قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 674 من مقاطع حضر التجول، والحلقة الخامسة من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا كلام الله سبحانه وتعالى عن المتقين، ثم عن الكافرين، ونثلث بالمنافقين. ورد ذكر المنافقين في 13 آية، أكثر من ضعف عدد الآيات التي ذكرت المتقين والكافرين مجموعين على بعض. ومتغلطوش غلطة الحاج شعبان وتفتكروا أن أول خمسة بيتكلموا عن المتقين، لأن أول آية ألف لام ميم، يبقى 4 زائد 2 في 2 ب 12، دول 13 آية، يبقى أكثر زي ما بقول. ده لخطورة هذه الفئة على المجتمع المسلم وعلى أمة الإسلام. هذه الفئة اللي هي الطابور الخامس لم تكن موجودة في مكة، لأن الإسلام من الناحية المادية كان ضعيف في مكة. ما تقولش أبدا الإسلام كان ضعيف أو الإسلام ضعيف، الإسلام عمره ما يبقى ضعيف، لكن من الناحية المادية. أما في مرحلة المدينة فقد أصبح للإسلام دولة ونفوذ، دولة صغيرة صحيح ونفوذ بسيط شوية، لكن المنافقين بيظهروا بمجرد ظهور النفوذ وبيشتدوا ويزدادوا في العدد كلما ازداد النفوذ. تعالوا بقى نقرأ مع بعض الآيات من 8 إلى 20، اللي هي الآيات اللي بتتكلم عن المنافقين، وهنتدبر منها النهاردة 5 آيات تقريبا بإذن الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا

ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

وصفهم وقال: من الناس، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فقال ومن الناس، ما قالش من المؤمنين ولا من المسلمين، مع انهم في الظاهر مسلمين ومؤمنين، بيذهبوا الى الصلاة في المسجد النبوي في المدينة، يعني شكلهم انهم الانصار تماما، ده المنافقين لكنوا في المدينة يعني. ودي الحقيقة فرصة اتكلم معاكم في موضوع ان كذا حد بيبعت لي دلوقتي، طيب ايه التصرف مع المنافقين، نعمل ايه بقى في المنافقين اللي في المجتمع، هم خربينها كده. هو اولا تفتكر ايه هو عقاب المنافقين؟ مفيش حاجة، ما نقدرش نعاقبهم بحاجة. ليه؟ عشان مين اللي هيحكم على حد بانه منافق؟ مين هيحكم على بواطن الناس؟ مين من حقه يحكم على بواطن الناس؟ ده انت لو اديت، لو فتحت الباب ده، انت اول واحد هتتحاكم بتهمة النفاق، وهيجيبك اللي في السلطة والملك الفلاني والرئيس الفلاني والناس كلها ويحاكموه، يقول لك مسكنا عليك انك منافق. مفيش حد بيتحاكم بتهمة النفاق، امال ايه فايدة الايات دي؟ الايات دي عشان حاجة تحاكم نفسك. لو انت بتقرا صفات المنافقين وعمال ماسك الناس جيرانك اللي في الدور الاول وفي الدور الثاني وفي الدور الثالث وعمال تطبقها عليهم، لا انت بتطبقها على نفسك. المفروض اول حاجه تعملها تخاف على نفسك انت ان انت تكون منافق، مش عشان تحاكم الناس. فدي اول حاجه احب بس الناس تكون فاهماها. طالما هنبدا نتكلم على المنافقين، عشان تعرفين سيدنا عمر بن الخطاب كان دايما يذهب الى سيدنا حذيفه بن اليمان اللي هو امين سر رسول الله، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اسماء 17 منافق، فكان يروح له سيدنا عمر اثناء خلافته ويقول له اسالك بالله هل سماني لك رسول الله؟ خايف يكون منافق، عمر بن الخطاب خايف يكون منافق. واحنا عايزين نحاكم بعض بتهمه النفاق؟ لا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اسأل نفسك، هل أنت فعلا بتقول أنا آمنت بالله واليوم الآخر؟ أنت فعلا من جواك مؤمن؟ ممكن إنسان يدعي الإيمان بالله وباليوم الآخر وهو في الحقيقة مش مؤمن بالله أو باليوم الآخر أو بالاثنين، هل معك أنه ملحد؟ طبعا أنا أكيد الحمد لله مؤمن بالله لان انا مش ملحد. لا، مين قالك كده؟ مين قالك كده؟ الايمان بالله يعني الايمان باحديته وبفرديته وبصمديته وباسمائه وبصفاته. فلو انسان ما امنش بان ربنا هو الحكيم فعلا ويرى ان في حاجات تانية افضل بكتير من اللي ربنا قالنا عليها، فاحنا هنطبق حاجة احسن من اللي ربنا قالنا عليه في شرعه، يبقى هو مش مؤمن بالله. بس مؤمن بوجود الله لكن مش مؤمن بحكمة الله، مش مؤمن بكمال علم الله. ففي الحقيقة ناس كتير عندها هذا الخلل في إيمانها. يعني معظم المنافقين في المدينة كانوا مؤمنين بالفعل بوجود الله، ومع ذلك كانوا بيتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة دون أن يخافوا الله. إذن الخلل كان في إيمانهم بقدرة الله على عقابهم. ليه بيعملوا كده؟ إيه اللي جرأهم على النفاق؟ اقرأ الآية اللي بعدها، الآية 9: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الخدع هو الإخفاء. غرفة النوم تسمى مخدع. فين فلان؟ في مخدعه، يعني في أوضة نومه، لأنه بيختفي جواها عشان ينام، لأن النوم عورة، مش مفروض حد ينام قدام الناس. فالمنافقين بيقولوا لمين؟ احنا مؤمنين. بيقولوا للمؤمنين، المنافقين يشوفوا المؤمنين يقول لهم احنا مؤمنين. اذا بيحاولوا يخدعوا المؤمنين. طيب والمؤمنين بينخدعوا ولا لا؟ ممكن جدا ينخدعوا طبعا، الانسان ممكن يخدع، لكنهم بيحاولوا يخدعوهم في أمر يخص الإيمان بالله. إذن هم بيحاولوا يخدعوا الله. هل حد يقدر يخدع الله؟ لا. لا ليه؟ لا،
الخدع قلنا هو الإخفاء، ولا أحد يستطيع أن يخفي شيئا عمن لا تخفى عليه خافية. بالتالي اللي يحاول يخدع الله هو في الحقيقة بيخدع نفسه هو. اقرأ بقى الآية 9 بالفهم ده، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هم مش حاسين بالمصيبة اللي عملوها في نفسهم بنفاقهم ده، هم بيحاولوا يخدعوا المؤمنين، بس عشان بيحاولوا يخدعوهم في أمر يخص العقيدة والإيمان يبقى هم بيخادعوا الله، ومحدش يقدر يخادع الله، ففي النهاية هم بيخدعوا نفسهم ومش حاسين انهم بيخدعوا نفسهم. هم بيكذبوا على المؤمنين وفي الاخر هم بيكذبوا على نفسهم هم، بس مش حاسين ليه. اقرا الايه 10، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. ايه دخل القلب هنا؟ في قلوبهم مرض. ايه دخل القلب؟ هما بيعملوا، هما بيكذبوا، والكذب هو ان تقول بلسانك ما ليس في قلبك، فهم في قلوبهم مرض الكذب والخداع، بيحبوا يكذبوا. في ناس بتكذب دون أن يكون هناك حتى أي سبب أو داعي يخليهم يكذبوا. أنا شفت بعيني ناس الطبيعي بتاعهم أنهم يكذبوا وما يقولوش الحقيقة بدون ما يكون لهم أي مصلحة في الكذب، يعني زي ما يكون كده في مثلا إيه حد علمهم وهم صغيرين أن الصدق حرام، فالطبيعي يكذب من غير أي سبب، ما فيش أي مصلحة. في ناس في قلوبهم مرض الكذب، فزادهم الله مرضا، راح مشيلهم النفاق. هم اللي بدأوا، فلما هم بدأوا بعد كده ايه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. نفس الكلام، هم في قلوبهم مرض حب الكذب طيب راح ربنا ايه مشيلهم النفاق كمان، فزادهم الله مرضا. فهمتم بقى؟ طيب، في قلوبهم مرض وليكن مرض الكذب والخداع، فزادهم الله مرض النفاق ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ده مش هيعدي، لهم عذاب مؤلم أليم، يعني فعيل مصدر الفعل، أليم يبقى مصدر الألم، لهم عذاب، العذاب ده يكون مصدر للألم، بما كانوا يكذبون بسبب الكذب بتاعهم ده. اقرأ 11 بقى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني إذا قيل لهم، إذن هناك مسلمين مخلصين هيحاولوا ينصحوه، النفاق بتاعهم ده بيفسد المجتمع، بيدعوا ان هم مسلمين وانهم مخلصين للوطن، وفي الحقيقة هم بيحاولوا افساد اخلاق الناس، يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، يحاولوا ينشروا الفساد الاخلاقي، يستهزئوا بالمتدينين علشان الاطفال والشباب ما يحبوش يبقوا متدينين، لان الطفل هو بينمو والشاب هو بيكبر ما يحبش يبقى من طائفة ناس بتستهزئ بيها، فهم طول النهار يستهزئوا بالمتدينين ويعملوا عليهم نكت ويعملوا عليهم أفلام ويعملوا عليهم حاجات استهزاء، فيفضوا الناس من حول الدين، يستهزئوا بالمحجبات وبمظاهر التدين. طب مين بنت هتنشأ وهي صغيرة عمالة تتفرج على المحجبات بيستهزئ بيهم، وبعد كده تقول لها أنها تتحجب، مش سهل عليها أن تتحجب، مش عايزة تبقى من طائفة بيتم الاستهزاء بيها. ما حدش قال ان مظاهر التدين هتدخل حد الجنة ولا تخرج حد من النار، لا، لكن الاستهزاء بيها استهزاء بالدين. فلما يقال لهم، وهنا واضح بقى ان في مؤمنين بيشوفوا الافعال بتاعتهم فبينصحوهم من غير بقى

احنا عاوزين نبقى زي بلاد بره، عايزين نبقى زي اوروبا. فهم بيسموا الافساد بتاعهم ده اصلاح، هما بياخدوا ايه من بلاد بره؟ بياخدوا الخيابه وسايبين التطور. طيب فربنا رد قوي جدا عليهم، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الا حرف تنبيه، يعني اسمعوا الكلام اللي جاي ده، الا فالناس تنتبه تسمع ايه، انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الا تنبيه، الناس انتبهت، اسمع الكلام، انهم هم المفسدون. انهم هم المفسدون، اسلوب حصر، يعني ما فيش مفسدين غيرهم هم، ده للتوكيد برضو. ما هو مش معقول ما فيش مفسدين غير دول، لكن ده برضو اسلوب توكيد، اسلوب المبالغة في اللغة العربية بيستخدم للتوكيد. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم مش حاسين بخطورة اللي بيعملوه، هم بيفسدوا أخلاق الناس وبينشروا الفساد وعمالين يضموا إليهم أعضاء جدد في نادي المنافقين بتاعهم، لأن النفاق معدي، النفاق معدي وبينتشر في المجتمع. إقرأ 13. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الناس اللي تنصحهم وتقول لهم ما تؤمنوا يا جماعة زي ما الناس مؤمنة، ما تخليكوا زي الناس كلها، الناس المحترمة، الناس اللي ما بتدعوش للفساد دول، انتوا ليه عاوزين تعملوا نظام إيمان خاص كده يعني؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، خليكوا عادي، يوم منتهى التعالي يقولوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هما بيدعوا الإيمان لكن مش هيؤمنوا الإيمان بتاع السفهاء. إحنا نؤمن زي الجهلة دول. السفهاء جمع سفيه، السفه هو الخفة، قماش سفيه يعني قماش خفيف رخيص، قماش أي كلام. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقولوا هنؤمن زي الناس الجهلة، الناس السطحيين. فربنا يقول ألا، حرف تنبيه تاني، إنهم هم السفهاء، أسلوب حصر فيهم هم، ده ما فيش سطحيين غيرهم هم، وما فيش تفهين غيرهم هم، وما فيش خفاف إلا هم، بس هم مش عارفين ولكن لا يعلمون. خلي بالك النفاق عمال يفقدهم الإدراك، يعني في آخر الآية 9 وما يشعرون، آخر الآية 12 ولكن لا يشعرون، ودلوقتي ولكن لا يعلمون. شوية شوية عمالين نشوف، ولسه لما نيجي إن شاء الله للآيات بتاعة حلقة بكرة هنشوف الإدراك عمال يفقد منهم شوية شوية. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا

0: لينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي سريلانكا وفي الهند وفي كشمير، وانصر كل من نصرهم، واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري. يا خير أمة
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، وقد وصلنا إلى باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. لا تنسوا بأن السالك إلى الله تعالى محتاج إلى هذه التراجم التي أخذها الإمام النووي رحمه الله تعالى من القرآن والسنة. وهذه الدروس ليست للسماع أو للحفظ أو للإعجاب أو لعدم الإعجاب، لكنها تذكرة للناس وتأييد للذاكر أنك لن تصل إلى الله تعالى إلا بهذه المفردات. باب تعظيم حرمات المسلمين. مستحيل أن يصل إلى الله تعالى من يعتدي على حرمات المسلمين. مستحيل أن يكون مرضيا عند الله عز وجل من يلوغ في أعراض المسلمين. مستحيل أن يكون مرضيا عند ربه من يأكل ظلما أموال المسلمين. مستحيل أن يرضى الله تعالى عنه من يعتدي على أموال اليتامى. باب تعظيم حرمات المسلمين. لا زال الأولياء، لا زال الصالحون، لا زال عباد الله تعالى الذين فهموا عن الله تعالى أوامره ونواهيه يعظمون أموال غيرهم، فتجدهم يحاسبون أنفسهم على الذرة، ويعظمون أعراض غيرهم فتجدهم يتشددون في أعراض الناس. والله شيء عجيب يا أيها الإخوة، يكتب علماء المسلمين في هذه المسائل الشيء العجيب، شيء العجيب اللي تكاد لا تتصوره. كيف أوصلهم خوفهم من الله وتعظيمهم لأمر الله تعالى إلى أن يدققوا في المسائل البسيطة؟ يكتب الإمام النووي مثلا في كتاب الأذكار في باب السلام والاستئذان، في باب من يسلم عليه ومن يكره السلام عليه ومن يحرم السلام عليه، فيقول الأصل في إلقاء السلام بأنه سنة، ورد السلام هو واجب فرض، لكن قال ماذا على من مر على فتاة شابة، رجل دخل إلى مكان أو مر في طريق فوجد شباب فتاة شابة جميلة، قال يكره السلام عليها، وإذا سلم لا ترد عليه. أما إذا كانت عجوزا لا تشتهى، قال يسلم عليه وترد عليه السلام. وقل مثل ذلك في الفتاة الشابة إذا دخلت على شاب، لا تسلم عليه. لما؟ تشديد في تعظيم حرمات المسلمين. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كيف تبدأ الحرائق الكبيرة؟ من أشياء صغيرة. كيف تحترق الغابات؟ من بقايا، يعني من رميم أو رماد بقي مشتعل شيء بسيط منه تحترق الغابة كله. كيف يقع الناس في موبقات؟ كيف يلوغون في أعراض أعوذ بالله الناس؟ يبدأ الأمر هكذا من السلام والكلام واللقاء والجلوس، ثم يتمادى إلى أشياء تؤذي الفرد وتؤذي الأسرة وتؤذي المجتمع. والأمر بدأ هكذا من رسالة على الواتس، الأمر بدأ بس هكذا من إلقاء سلام، الأمر بدأ بس من هيك استرسال في جواب في مسألة بدأت علمية لكن لاحقا تحولت إلى شيء آخر. على كل الأحوال، كتب علماؤنا أشياء عجيبة من أجل تعظيم حرمات الناس، تعظيم حرمات المسلمين. وأنتم يا شباب وأنتم تسلكون درب الله تعالى، عظموا حرمات الناس، راعوا
حقوق الآخرين في أموالهم وفي أعراضهم ولا يستسهل أحدكم. مرات بعد ذلك يعني شو بيصير؟ شو بتخرب الدنيا؟ شو يعني بدك تأكلني؟ شو أنا بدي أكله؟ يا أخي هلأ إذا أنا أخذت هالمبلغ البسيط يعني زاد بالصندوق طلع معي زايد 5000 ورا، إذا يعني أخذتهم شو بيصير بهالدنيا؟ يعني إذا هذا الزلمي أنا طلبت منه رشوة 1000 ورا سوري يعني شو بيصير بهالدنيا؟ أما السالكون إلى الله فيعظمون حرمات المسلمين، وأما البعيدون عن حضرة الله تعالى فيستسهلون الحرم. وقد قال الصالحون خمس في الذنب أو خمسة في الذنب شر من الذنب، خمسة في الذنب شر من الذنب. نحن كلنا أيها الإخوة نحن لسنا معصومين، نحن بشر تزل أقدامنا نخطئ، لكن فرق ما بيننا ما بعد الذنب. في الذنب نحن سواء، لكن فرق ما بيننا ما بعد الذنب. فهناك من يذنب ويضحك، هناك من يذنب ويبكي ولا يستويان، هناك من يذنب ويتوب وهناك من يذنب ويصر لا يستويان، هناك من يذنب ويستعظم وهناك من يذنب ويستصغر. وقد قالوا استصغار الذنب شر من الذنب، انه اوكي انا شو ساوي شو عم بعمل أكلنا شغلة صغيرة دخيلك يعني شو خربت الدنيا. أما السالكون إلى الله باب تعظيم حرمات المسلمين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويلي ما بيعظم شعائر الله معناتها فإنها من فسق القلوب. هناك من يذنب ويضحك وهناك من يذنب ويبكي، هناك من يذنب ويتوب وهناك من يذنب ويصر، هناك من يذنب ويستعظم الذنب وهناك من يذنب ويستصغر الذنب، هناك من يذنب ويستتر وهناك من يذنب ويجاهر ولا يستويان. عم بيحط صورته على على الفيس وهو في مكان المعصية، يعني شو عم تعمل؟ عم تخبر كل الناس بأنك عصيت الله. لما إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، إن الله لا يغضب على العبد يذنب الذنب فيستره ثم هو يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت، وقد بات يكشف ستر الله تعالى عنه. الله سترك، ليش عم تقول للناس؟ ليش عم تقول له لرفيقك؟ ليش عم تدق لرفيقتك وتخبريها؟ هناك من يذنب ويستتر وهناك من يذنب ويجاهر، هناك من يذنب ويدعو إلى الذنب وهناك من يذنب ويندم على الذنب. في واحد بيذنب بيروح بيعزم رفيقه ثاني مرة، شو بدك انت مبليت بهالبلاء كمان بدك تعزم رفقاتك؟ انت مبليت بهالبلاء ليش عم تضيف؟ واحد سامحني مبتلى بالتدخين، ليش عم تضيف الناس التدخين؟ ليش عم تعلم الآخرين التدخين؟ ليش عم تدلهم منين بدهم يشتروا التدخين؟ شو بدك بهالشغلة؟ انت بليت بهذا البلاء، ادعو الله عز وجل ان يخلصك. خمسة في الذنب شر من الذنب، الشاهد عند تعظيم الحرمات. أما السالكون إلى الله يا شباب يا بنات يا أخوان يا أخوات فأحدهم يعظم حرمات الله تعالى، وأما البعيد عن حضرة الله تعالى فتجده يستسهل حرمات الله تعالى. المرأة الصالحة لا تخرج شيئا من بيتها حتى تستأذن زوجها، تعظم حرمات الله تعالى، هي مؤتمنة على هذا المال، إنه أنا بدي أخذ لبيت أهلي، أنا بدي أبعث لابني، أنا بدي أسكب لجيراني، أنا هدول الثياب ما عاد نحن بحاجة لهم بدنا نصدق فيهم. تعظم حرمات الله تعالى. وفي وحدة يا حرام زوجها يشتري الأشياء يبحث عنها فلا يجدها، هي مصرفته للأشياء، والله يستر كمان تكون قد رمتها بالقمامة، وربك سيحاسبها على هذه الأشياء لأنها تعتدي على حرمات الله تعالى. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. في الباب باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. كل واحد بيناتنا يا أخوان يفحص في قلبي، هل هناك شفقة في قلبه على المسلمين؟ هل يشفق على أمه؟
هل يشفق على والده؟ هل يشفق على زوجته؟ هل تشفق على زوجها؟ هل تشفق على أولادها؟ إذا وجدت امرأة تترك أطفالها الصغار عند أبيهم وبتحرد لها شيء 4-5 أشهر، ينفكر حالها بأنها بطلة وما تعلم بأنه نزعت الشفقة من قلبها. والآن ستسمعون الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الرجل الأعرابي، يقول وما أفعل إن كان الله نزع الرحمة من قلبه. إذا هالأم نزعت الرحمة من قلبها فلتعلم بأنها بعيدة بعيدة عن حضرة الله تعالى. يا أخوان، ولو قرأت ختمات القرآن الكريم، القرآن الكريم بده ينعكس سلوكا وينعكس أقوالا وينعكس رقة في القلب. أما هي أعوذ بالله، كيف معقول يا أخوان بدنا نفكر؟ أنا بدي أفكر بساوي خطبة اسمها حنان الأم، والله أجمع لها مادة. معقول أنا لازم نحن نخطب عن حنان الأم؟ معقول نقول للأم كوني حنونة مع أولادك؟ ما هذا أمر فطري، هذا أمر مغروس، يعني في كل خلية من خلايا الأم. بس الأم السوية، الأم التي بقيت على فطرة الله تعالى، الأم التي لم تغمسها المعاصي

ولم تشتغل بالموبقات. أما تلك الأمة التي شغلت بالموبقات وانشغلت بالمعاصي، فالله يسر ما يكون رب العالمين ضرب على قلبها بالقسوة كما ضرب على قلوب بني إسرائيل، فصارت قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة. معقول بدنا نخطب الخطبة لنقول للابن أنه لازم تحن على أبوك، أبوك محتاج إليك، لا تسافر، تركت والدك لوحده، أبوك مقعد في السرير، وين مسافر؟ قال بدي أمن مستقبل. شو مشان أبوك؟ معقول نحن بيحصلنا بحاجة أن نخطب نقول للأبناء يا أبناء آباؤكم أو آباءكم، يا أبناء أمهاتكم؟ بس فيما يبدو نعم. يا حرام يا أخوان، الابن الذي مولود على الفطرة، هذا أمر فطري، أنا أن أحنو على أبي، أن أشفق على أبي، أن أرحم أبي، أن أعتني بأبي، ما بحاجة لا لدرس ولا لخطبة ولا لمحاضرة ولا لتعليم. لكن بسبب المعاصي، بسبب البعد عن آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالس العلم ومجالس الذكر، صارت القلوب تقسو القلب. فبتلاقي ابن يترك أباه وأباه يبكي يبكي يبكي يعني بغيبته، يقول لك بدي أمن المستقبل. أمه تبكي بتقول له لك يا ابني الله يرضى عليك ارجع، بيقول لك وين بدي ارجع؟ لا عنكم كهرباء ولا عنكم مي ولا عنكم مكيفات، شو بيرجعني لعندك؟ خلص حبعت لك مصاري. إيش من قال لك أمك تحتاج إلى المال وفقط؟ بس في نسأل الله السلام أيها الإخوة، كأننا حقيقة بحاجة إلى أن يعني نعيد هذه الثوابت الفطرية الفطرية. يعني هذا لو كان الإنسان مو إنسان، يعني سائر المخلوقات تشفق وتحنو يا رجل. على كل الأحوال، اعلموا إنكم إذا رأيتم إنسانا شفوقا رحيما معظما للحرمات فهذا قريب من الله تعالى. وإذا رأيت إنسانا يعتدي على الحقوق، قلبه قاسي، لا يرحم، لا يشفق، لا يراعي حقوق العباد، فاعلموا أنه بعيد. وأنتم مدعوون أيها الإخوة، حتى لو كان أحدنا بعيدا، أن يعود. هذه الدروس عشان أنت تعود، هذا الدرس لك أصلا ولك أصلا، مشان تعود إلى هذا الدرب. يعينك كما سبق في دروس ماضية، يعينك على هذه الشفقة وعلى هذه الرحمة أن تكثر من ذكر الله تعالى، وأن تصاحب أهل الرحمة والشفقة، وأن تغدق على ولدك حبا وحنانا. ما الذي يزرع الشفقة والرحمة في قلوبنا؟ ثلاثة أمور: واحد، أكثر من ذكر الله، وثاني، صاحب أهل الرحمة والشفقة، والثالث، أغدق على ولدك حبا وحنانا، لأن الإناء ينضح بما فيه. والله واحد من أساتذة الجامعة الكبار اليوم الموجودون في كلية الطب، قبل 30 سنة تخرج في كلية الطب، سافر على فرنسا، أخذ اختصاصا في العصبية، ثم اختصاص أدق، يعني داخلية عصبية، ثم اختصاص أدق، ثم اختصاص أدق. أظن بأنه حصل يعني 3 شهادات جامعية دقيقة في اختصاص طبي رفيع. اتصل، يعني هو يطمئن على والدته، على والده باستمرار. في آخر اتصال قال لأمه: الحمد لله ماما، أنا أخذت كمان شهادة وكذا. قالت له: يا ابني الله يرضى عليك، ارجع على الشام. قال له: ماما أنا إذا رجعت يعني ما بستطيع أن أفيد من كل مادة العلمية التي يعني حصلتها، هون بقدر أفيد وبقدر أزداد. قالت له: أنا بدي إياك ترجع. امرأة مسنة. قال له: بس أنا هون ما عندي عيادة، وبيتهم بطرف من أطراف مدينة دمشق. قالت له: الله يرضى عليك ارجع. والله أيها الإخوة، موجود الآن هو هذا الطبيب حفظه الله تعالى. لما علموا في فرنسا أستاذه علم بأنه ناوٍ أن يرجع إلى الشام، جاءه بعقد عمل يقول له: اكتب الرقم الذي تريد. الراتب الشهري طبعا الطرف الثاني، هو الطرف الأول هو الطبيب.
والطرف الثاني المشفى قال له اكتب الراتب الذي تريد وأولادك مكفولون ومؤمنون وبيتك مأمن وسيارتك مأمنة. قال لهم بدي أرجع لعند والدتي. ورجع إلى الشام ورجع الحقيقة وما ظاهر يعني شو حيصير مستقبله هذا الرجل، عيادة ما عنده، بيت ما عنده. سبحان الله، أكرمه الله تعالى بعيادة وأكرمه بمنزل وصار رئيس القسم في الجامعة وفي المشفى، وعيادته لا تهدأ يخدم هؤلاء العباد، وهو شاكر لله تعالى لأنه فعل هذا الأمر، لأنه عاد إرضاء لأمه وشفقة على هذه المرأة العجوز. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمته. ويبدأ الإنسان بالأقرب فالأقرب، كلما اتسعت دائرة رحمتك كلما اتسعت دائرة شفقتك كلما اتسعت دائرة احترامك لحقوق الآخرين، فاعلم بأنك تزداد قربا من حضرة الله تعالى وقربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. مو رحمة للوالدين، مو رحمة للزوج، مو رحمة للأولاد، مو رحمة للرحم، مو رحمة للجوار، مو رحمة للإنسان، مو رحمة لأبناء بلدك، مو رحمة لأبناء حيك. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالم. هلأ كل ما أنت توسعت هيك دائرة الرحمة عندك والشفقة صرت أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالعكس كلما ضاقت دائرة الرحمة والشفقة، سامحوني يا شباب إذا بتسمع أو نسمع أنه في شاب يصرخ في وجه أبيه وأمه، اعلم بأنه هذا أقل دائرة شفقة غير موجودة عنده. إذا بتسمع بأن شابا أو فتاة، أن بنتا تغضب أمها وتخرج من البيت الأم تبكي وهي تضحك، معناتها هي لسه ألف باب بالسلوك إلى الله تعالى ما عندها، لو قرأت قرآن ولو صلى، معناتها في مشكلة يا بنتي، أنت بحاجة إلى ذكر أكثر، بحاجة إلى مجالس علم، بحاجة إلى صحبة أهل الشفقة والرحمة، من أجل أن تدخل الشفقة في قلبك فترحمي هذا العجوز وهذه العجوزة، وبعد هذا ترحمي زوجك وترحمي أولادك. ونصيحة يا شباب، أنا بقول مرات واحدة ما أدري من أين جاءنا هذا الكلام، كله من تمثيليات تزاع وتخبر، أنه بتقول له أنا مستعدة أترك الدنيا وأهرب معك. أي وحدة هذا حالها، هذه إنسانة لا تصلح أبدا. إذا كان ما عندها شفقة على أبيها وعلى أمها، هيكون لها شفقة على زوجها وأولادها؟ مستحيل مستحيل. أي واحد بيقول لتلك الفتاة أنا مستعد اترك أبي وأمي وروح تزوجك، يا بنتي هذا رجل لا يصلح أبدا أبدا، ما عنده شفقة لأقرب الناس إليه، كيف بكرة سيشفق عليك؟ الآن أهواؤه تدفعه نحوك، وهذه الأهواء ستنطفئ بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، ويعود إلى تربيته الإيمانية. تربيته الإيمانية في قسوة، في غلظة، وفي شدة. يغنى أغاني ويتكلم بكلام بأنها مستعدة أن تهرب معه وهو يتزوجها من دون علم أهله أو أهلها. وبعض الناس يعني يبدأ بالمحاكمة العقلية، أنه ساوي لما ما ساوي هي. الله، مجرد التفكير في هذه المسألة السيئة دليل على أفضل يعني في نقص في هذه الرحمة وهذه الشفقة وهذه الحقوق وهذه الحرمات وهذه الأعراض. والسبب يا أخوان بأن المسلم لا شيخ له. سامحوني، حدا بيناتكم بيروح لعند طبيب ما إله ولا معلم في الطب وما معه ولا إجازة من أي أستاذ في الطب يجيزه، شايف على اليوتيوب 10,000 مقطع طبي، حدا بيناتكم بيسلمه عينه عشان يساوي له عملية، سلمه قلبه عشان يفتح له يا؟ قال أنا الله وكيلك يا أستاذ، 10,000 عملية جراحة قلب شايفها على اليوتيوب، مين بيناتكم بيروح لعنده إذا مريض قلب إنه بركي بيفتح له قلبه وبيعالجه؟ ما في واحد عاقل يذهب إليه. صار المسلم بياخذ دينه من اليوتيوب، يقول أنا بتابع على الفيس، والله كل يوم عندي درس على الفيس،
من قال لك بأن الدروس تؤخذ من الفيس ولا تؤخذ من اليوتيوب؟ صار هكذا المسلم، هذا ما بيشكل دين. مين بيناتكم بيرضى أن لمهندس أن يقول له، هو ما معه شهادة هندسة لكن بيقول لك أنا شايف محاضرات بالهندسة خير الله؟ ما أحد يقبلك أن تكون مهندسا حتى تلتحق بشيوخ الهندسة وتلتزم عندهم ويجيزونك، يعطونك هذه الشهادة بأنك أنت مهندس. وقل هذا في سائر العلوم. طيب لماذا المسلم في دينه؟ تعال احضر درس، من شيخك؟ من علمك؟ من رباك أنت؟ لا له شيخ ولا له معلم ولا له مربي. فلذلك صار مسلم يطلع معه طامات، وصارت المسلمة بيطلع معها طامات. وأنا بيجيني شاب يقول لي أستاذ والله أنا كل يوم عم صلي ركعتين قضاء حاجة شان الله يجعلها من نصيبي لهي البنت. أني بنت عمو هاي والله صلي 4 سنين بروح وبيجي أنا وياها. الشامع يا حرام هذا المسلم اللي ما بيعرف، هو ما نعرف أنه 4 سنوات في المعاصي، وعم يدعي كمان الله يجعله من نصيبها هذه التي تعصي الله عز وجل معه، وهذه كمان عم تقرأ ختمات وتتصدق عن نية الله يبعث لها هذا العريس. طيب كيف صارت المسلمة هيك؟ يا حرام. بس هذا المسلم ما له معلم، وهذيك ما له معلمة، بس بيسمع يوتيوب بالحمد لله دروس خير الله، عشان هيك صار يطلع معه طمع. وصار يصير في مسلم بياخذ من هالناس أموالها بالحرام، وبعدين بيقول لك والله بدي جيب براد على الجامع عشان الله يغفر لي، بدي اكفل شيء 5 أيتام عشان الله هيك يسامحني، وبدي ابني جامع كمان. اللي بيسرق أكثر بيقول لك بده بقى شغلة أكبر، يعني هلا بيسرق شيء بسيط بيقول لك أخي نص بالنص، نص له ونص على أساس إنه هو يتبرع فيهم. بيسرق شغلة كبيرة بيقول لك بدي ابني جامع. شو عم تبني جامع؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالمهم يا أخوان، صار المسلم لأنه ما له معلم ولا له شيخ يطلع معه طامات. فنحن أيها الإخوة، نصيحة لوجه الله تعالى، هذه الشفقة وهذه الرحمة وهذا الحفظ للحقوق لا يعطيك إياه إلا أن تنضبط بأوامر الله تعالى، إلا أن تكثر من ذكر الله تعالى، إلا أن تصحب أصحاب الرحمة والشفقة، إلا أن تغمروا أولادكم أيها الإخوة بالحب والحنان، حتى إذا يعني بلغوا سنا أفاضوا من هذا الحب والحنان التي امتلأت به قلوبهم. وإذا امتلأ قلب العبد بحب الله وحب رسوله سبحان الله يصير من الرقة ومن الشفقة والله به عليهم. نحن في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. إن شاء الله الدرس القادم نتابع في قراءة الأحاديث، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقلنا إن هذه الآية وقعت بعدما بين الله موقف اليهود من سيدنا عيسى وموقفهم من أمه الصديقة سيدتنا مريم، لأن الله قال: وبكفرهم، أي أخذهم الله بذنوبهم بكذا وكذا وكذا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فكأن قول البهتان على مريم لم ينشأ إلا من منطلق الكفر، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وعلمنا مما سبق ما قالوه عن أم عيسى الصديقة سيدتنا مريم، وهم بقولهم يناقضون أفهامهم ويناقضون عقولهم ويناقضون واقعا هم شهدوه. لقد كانت مسألة ميلاد عيسى عليه السلام من أمه بواسطتها دون واسطة الذكورة شيئا مذهلا يناقض ناموس الكون، في أن كل تكاثر إنساني ينشأ من لقاء رجل بامرأة أو ذكر بأنثى. ولكن الحق شاء سبحانه أن يرد على مادية اليهود الذين أرادوا أن يجعلوا الله مرئيا جهرا ولم يؤمنوا به غيبا مطلقا، وظنوا بسخافة الفكر أنه إن رؤي بأعينهم جهرا كان إلها يستحق أن يعبد، وما علموا أنه لو كان مرئيا جهرة لخلقه لم استحق أن يعبد، لأن المرئي قدرت عين الرائي عليه فحيزته، وحين تقدر عين الرائي على مرئي لتحيزه يصبح المرئي مقدورا عليه، والقادر الأعلى لا ينقلب مقدورا لأحد أبدا. إذن فغباء فكرهم أنهم جعلوا المقتضي للإيمان مانعا من الإيمان. المقتضي للإيمان أن الحق لا يقدر عليه أبدا، وإدراك حاسة من حواس الإنسان له تجعله مقدورا للحاسة. أنت إذا أعطيت مسألة حساب أو تمرير هندسة ثم جئت فقدرت على

قال لي يقال أن التمرين أو المسألة أصبحت مقدورة لعقلك، فلو رؤي الله وأدرك لأصبح مقدورا عليه، والمقدور عليه لا ينقلب قادرا. حينما قالوا ذلك البهتان ناقضوا عقولهم في الفن، وناقضوا الواقع الذي شهدوه. كانت الحادثة وهم أصحاب النفوذ الديني، وهم الذين يحكمون على الناس الذين يخالفون منهج دين. فإذا كانت مريم الصديقة قد فعلت البهتان الذي ادعوه، فنقول لهم كان الأمر بأيديكم، فلماذا لم ترجموها والرجم وارد عندكم في التوراة؟ لا شك أنكم لم ترجموها لأنكم وجدتم آية بينة تشهد بأنها لم تأتي بهتانا، وإلا فما الذي منعكم أن تقيموا عليها حد الرجم وأنتم أصحاب النفوذ هنا؟ لا شك أن آية من الآيات بهرتهم فلم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا من ذلك، لأن الذين شهدوا الآية معهم يخطئونهم فيما ذهبوا إليه من حكم. طب ما هي هذه الآية؟ أن عيسى عليه السلام تكلم وهو في المهد، وكلام عيسى وهو في المهد براءة لأمه. إذن فالدليل قام أمامهم فلم يستطيعوا أن يرجموا، وبقي شيء آخر وهو لماذا لم تثبتوا في أناجيلكم أن عيسى تكلم في المهد، مع أنها معجزة واضحة بينة، وأنتم تتصيدون أشياء تثبت فوقية عيسى، فلماذا لم تقولوها في أناجيلكم؟ لم يقولوها لأن عيسى لم يبدأ كلامه في المهد ثم يستمر متكلما في أطوار حياته، لا، إنه تكلم كلمة واحدة ثم عاد إلى قانون الطفولة التي لا تتكلم، فكأن حادثة كلامه مقولة واحدة قالها ثم رجع إلى ناموس الكون في تكلم الأطفال. فإذا كان قد تكلم في المهد وكلمة واحدة يبقى لازم تتعارف هذه الكلمة ولازم تعلم. بقى إذا قيل بقرة تكلمت مش هنقول قالت إيه، هنقول قالت إيه دي. فإذا كان عيسى قد تكلم في المهد فما الذي قاله؟ القولة التي تثبت المعجزة من كلامه في المهد تناقض ما ادعوه في عيسى من الألوهية، لأنه لم يتكلم إلا بكلمة تشهد ببشريته وعبوديته للحق الأعلى. إذن ما أثبتهاش لأنها تنقض قضيتهم في ألوهية عيسى. ثم تكلم بعد ذلك عن قضية الصلب وقضية القتل. ومن العجيب أن الخلاف الذي بين اليهود وبين النصارى يلتقي في هذه المسألة. لماذا التقيتم عليه؟ دول بيقولوا قتلوه وصلبوه، دول كان برضو مسألة الصلب يؤكدونها، وهم معذورون في ذلك إن لم يأتي الحق ببيان فيها. قول الله وما قتلوه ولكن شبه لهم يدل على أنهم معذورون إن قالوا ذلك، لهم عذر مدام قال شبه لهم أنهم صلبوه. لكن كان الواجب أن يتمردوا على مسألة الصلب هذه، لأن كيف تقولون بألوهية أو ببنوة ألوهية ثم يجيء أعداؤه ليقدروا عليه فيمسكوه ويصلبوه أو يقتلوه زي ما بيقولوا؟ برضو انقلب الإيه، مقدور لمقدور، بشر يقدر على بشر. إنما لو كان فيه ألوهية أو جزء ألوهية كان يجب تدارودي أنهم قدروا يصلبوه. إذن الإسلام لما يجي يبرأوا من هذه المسألة بيعينكم على تبرئة عيسى من هذه المسألة، وكان يجب أن تتلققوا قولة الإسلام في هذه القضية.

ولكن شبه له، وتستترون وراءها في شبه له. حين يقص الحق كل ذلك يحكم حكما إلهيا، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. هم يقولون بالرفع ولكن بعد الصلب، ونحن نقول بالرفع ولا صلب. يأتي قوم ليتكلموا في هذه المسألة وخاصة من المسلمين، من رفعه الله إليه، احنا بنقول رفع وسينزله. ايه الحكمة؟ لان لم يوجد رسول من الرسل السابقين فتن فيه قومه فجعلوه إله، وتلك قضية يجب ان لا تسكت عنها السماء، لازم تخليه لحد ما ينزل ويسفه من يقول هذه القولة، وبعد ذلك يجري عليه قدر الله في موته. والذين يقفون في هذه المسألة يجب أن لا يقفوا، لأن مسألة سيدنا عيسى عليه السلام بدأت بعجيبة، وهي أنه ولد من أم دون أب، وتلك عجيبة خلقت النواميس. فإن كنتم قد صدقتم العجيبة في الميلاد، فلماذا لا تصدقون العجيبة في مسألة الموت والرفع؟ بدأت قصته بعجيبة وكذلك تنتهي قصته بعجيبة. وإذا كنا نحن المسلمين فينا من يقول بغير ذلك ويقول لا دمات ولا شحيجي ولا في السماء، نقول له ماذا تقول في نبيك عليه الصلاة والسلام؟ أصعد إلى السماء معروجا به إليها؟ يقول نعم. وكان حيا بقانون الأحياء؟ يقول نعم كان حيا بقانون الأحياء. وظل مدة ولو وجيزة في السماء وظل ثم نزل إلينا. إذن فالمسألة في أن يذهب خلق من خلق الله بإرادة الحق وبقدرته إلى السماء وهو حي لا يزال حيا ثم ينزل إلى الأرض ليست عجيبة. المسألة فقط في المدة، والمدة لا تنقض مبدأ. المهم أنه صعد بحياته ونزل بحياته وظل فترة من الزمن بحياته. إذن مسألة صعود إلى السماء والبقاء فيها مدة أمر وارد في شيء في شريعته. يقول الحق سبحانه وتعالى تأكيدا لهذه القضية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ليؤمنن به؟ طب مدام أهل كتاب هم يبقوا مؤمنين به، نقول له لا، يؤمنون به إيمانا مرادا لله. هم آمنوا به إيمانا مرادا لأنفسهم، آمنوا به إلها أو جزءا من إله هو الثالوث، ولكن الله يريد أن يؤمنوا به أنه بشر وأنه رسول وأنه عبد. فإذا قال الحق وإن من أهل الكتاب، أي ما أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى رسولا وعبدا وبشرا قبل أن يموت، وقلنا في اختلاف الضمائر الضمير هنا عايد مين؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى. طب ما هم مخاطبين وأهل كتاب ومؤمنين به؟ لا، يؤمنون به كمراد الله وهو أنه عبد وبشر ورسول قبل موته. قبل موت من بقى؟ يبقى موت عيسى. يبقى إذن مش حيموت الموت الحقيقية اللي هي تنهي أجله في الحياة إلا بعد أن إيه؟ أن يؤمنوا به. ولا يؤمنون به إلا إذا جه بشحمه ولحمه ودمه وقال لهم أنتم مخطئون فيما اعتقدتم فيه، وأنتم مخطئون في أنكم أنكرتم بشارتي بمحمد القاتم، وأنتم مخطئون في اتهامكم لأمي، والدليل على خطئكم وأنني جئت مبشرا فقط برسول أنني سأصلي خلف واحد من أمة ذلك الرسول. مما يدل على أنه لن يأتي بتشريع جديد، بل يأتي ليصلي خلف واحد من أمة ذلك الرسول. أهناك تقريع لمن يتبعونه أكثر من ذلك؟ حين يصنع ذلك ماذا يقول الذين فتنوا فيه؟ لا شك أنهم يؤمنون به وتنتهي المسألة.
طيب ليؤمنن به أي عيسى قبل موته، أي قبل موت عيسى، أو أن الضمير أن يؤمن به أي بعيسى قبل أن يموت الكتابي. الله، طب ما فيه ناس إن لسه ما جوش اللي هيعصروه، دول اللي هيؤمنوا به قبل أن يموتوا، لأنه هيجي يقرعهم ويوبخهم، فيكون جواب إنهم يؤمنوا به. ده كلام عام. يؤمنون به إيه؟ بشرا، عبدا، رسولا، مبشرا بمحمد. طب والناس اللي ماتوا بقى من عن عهد الرفع إلى أن ينزل، يبقى إيه ده؟ تبقى وإن من أهل الكتاب يعاصر نزوله إلا ليؤمنن به. تقول له طب واللي ما عاصروش نزوله إيه ذنبهم؟ يفضلوا كده على عماهم؟ أم قال لك لا، الآيات يصح أن تكون عامة. وإن من ما واحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت ولو في مدة هذه الغيبة. ليه؟ أم قال لك اسمع، النفس البشرية هواها يستر عنها الحقائق ويغلف اليقين، وغرور الحياة يدفع إلى ذلك، فإذا ما جاءت سكرة الموت بالحق انتهى كل شيء يبعد عن منهج الحق واليقين، ولم تبق إلا القضايا بحقها وصدقها ويقينها. تستيقظ النفس البشرية على أمر تظن أنها ستلقى فيه الله، انتهت المسألة، غرور الحياة انتهى. لما يجي يراجع كده يقول أنا اتبعت هوى نفسي في أنني جعلت عيسى إله. ولكن هذا الإيمان أينفعه؟ لا، ما ينفعوش. زي ما إيمان فرعون ما نفعوش، فقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قول الله لا أحد من أهل الكتاب إلا وهو سيؤمن بعيسى قبل أن يموت عيسى أو قبل أن يموت الكتاب بالفهمين الاثنين، يدل على أن أهل الكتاب خرجوا عن دائرة الإيمان، لأنهم لم يشهدوا النزول بعد الرفع ليتأتى لهم الإيمان. يبقى أكنهم مجانبين مين؟ مجانبين قضية الإيه؟ الإيمان. ويوم القيامة يكون عليهم. طب هو حيشهد على من عاصر نزوله هذا في الدنيا، وإذا رأوه يصلي خلف واحد من أمة محمد وبعد ذلك يكسر الصليب ويقتل الخنزير. طب الناس اللي قبل كده إيه؟ قال لك يوم القيامة حيبقى إيه؟ شهيد عليهم. حين يسأله الله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين إلى إيه؟ إلى آخر القضية. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. ثم عاود الحق سبحانه الكلام عن فضائع اليهود في قول الحق سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. يبقى بظلم من الذين هادوا وبصدهم عن سبيل الله وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وما هي يعني بأخذهم؟ ما أنا أشرح معنى دلوقتي. بظلم وبصد عن سبيل الله وبإيه؟ وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه وبأكلهم أموال الناس بالباطل. يبقى دي حيثيات إيه؟ تحريم ما أحله الله قبل ذلك. طب بظلم من الذين هادوا، أي ظلم؟ الظلم معناه أن تحكم لغير ذي الحق بحق، وقمة الظلم أن تحكم بأن الله له شريك. ولذلك قال إن الشرك لظلم، لظلم عظيم. بظلم من الذين هادوا حر وبكذا وبكذا وبكذا وبحيثياتهم حرم الله عليهم أشياء كانت حلالا لهم. حين يحرم الله
شيئا ننظر

حاجات كتير قوي وما حرمش منها الا القليل. خلق من النعم ما لا يعد وما لا يحصى وحرم منها القليل. تحريم القليل لتبقى نعمة في مجالها، لتبقى نعمة في مجالها. يجي واحد يقول التحريم لأن هذا الشيء ضار، نقول له جائز لكن ليس هو الحكم. قد يحرم للأدب، قد يحرم كما تحرم على ابنك أكل من الأكلات أو تحرم على ابنك مصروف من المصروفات. هو المصروف مش ضار، إنما أنت تريد منه العقوبة. ولماذا استحقوا عقوبة التحريم؟ لأنهم جاءوا من خلف منهج الله وأحلوا لنفسهم ما حرم الله. فإذا كان قد جاءوا فأحلوا ما حرم الله يقول اجترأتم على ما حرمت فحللتموه، فمن حقي أن أحرم عليكم ما أحللت لكم قبل ذلك. ليه؟ قال لك لحتى لا يفهم إنسان أنك بتحليل ما حرم الله أخذت شيئا من وراء الله. لا، أنت خدت دي لأنه نفع نفسك، وأنا حاخد دي اللي كنت أحللت لك عشان تبقى المسألة أنت ما غلبتنيش في حاجة. وهذا إما أن يكون تحريم تشريع وإما أن يكون تحريم طبع. الرجل الذي أسرف على نفسه في تناول محرمات كالخمر مثلا، يأتي الحق سبحانه وتعالى فيحرم عليه طبعا أشياء كانت حلال له. يقول للدكتور كبدك انهارك، ممنوع عليك تأكل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الله، يبقى بظلم حرم عليك لأنك استحللت ما حرم الله. فحرم الله عليك مش تشريعا بقى، ده طبعا وتكوينا وسنة كونية. يجي مثلا اللي أصرف على نفسه في تناول الأشياء، سكر مثلا، يأكل الحلو كتير كتير فوق ما تدعو إليه الحالة، يقول والله انت خدت أكثر من الحق، تعال في آخر عمرك كده واوعى تتناول السكريات دي أبدا لأنك انت أخذت منها حقك زائد عما. ويقعد كده هو يعني يبقى الحلوى موجودة عنده في البيت ولو قدر يتناول منها شيء. يبقى بظلم منك حرمت ما أحللت لك. وكذلك الذي يأخذ مالا بالربا. انت واخد المال بالربا ليه يا سيدي؟ عشان يكتر مالك تبقى المية مية وعشرة. نقول له عايز المال ليه؟ لذات المال ولا لحاجة تانية؟ طب ما هو المال رزق صحيح، انما هل المال رزق مباشر يعني تنتفع به مباشرة ولا لازم تجيبه حاجة؟ احنا قلنا زمان هبك في صحراء ومنقطع عنك الطعام ومعك جبل ذهب، ينفعك بايه جبل الذهب؟ رغيف عيش قد كده وشوية ماء قد كده احلى من الحكاية دي كلها. اذا المال رزق صحيح انما رزق مش مباشر، يأتي به الرزق الايه؟ يقول له انت زودت المال عشان ايه؟ تعمل لنفسك متع؟ والله لم طير لك ده المال كله. الله، يبقى برضو بظلم من الذين هادوا واخذهم الايه الربا وقد نهوا عنه. يبقى اذا الانسان هو الذي يسوس نفسه. انت عايز يبقى لك ما احله الله لك الى ان الى ان ياتي اجلك، اياك ان تضع شيئا حرمه الله عليك. تفضل متنعم كده بكل شيء من نعم الله عليك لحد ما ايه ما تنتهي. وما ربك بظلام للعبيد. المسألة أنت اللي بتظلم نفسك، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وكلمة طيبات دي تدل على أن من الذي نقل الطيب إلى غير طيب؟ الإنسان. هل نقل ذات الشيء ولا حكم الشيء؟ ده نقل حكم، كان حرام فعملوا إيه؟ حلال. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم.

0: صدهم عن سبيل الله كثيرا. بصدهم عن سبيل الله كثيرا، قال لك اه، لان الايه الاولى ظلموا وبعد ذلك اخذوا الربا، تلك امور عائده عليهم يبقوا ضالين. انما ان يتحمل الانسان ضلال نفسه ويتحمل وزر اضلال غيره، اه الصد عن سبيل الله ده مثل وزر تاني، يبقى ضل بنفسه وايه ليحملوا اوزارهم ايه واوزارا مع ايه، تلك نتيجة ضلالهم في ذاتهم، والتانية نتيجة ايه الاضلال. علشان لما تيجي آية زي دي ما يجيش واحد بقى من المتشككين يقول لك يا اخي شو القرآن عمال يلقب بعضه ده، بقول ولا تزر وازرة ايه، وبعدين يقول لي يحملوا اوزارا مع اوزارهم، طب ليه ده لا تزر وازرة وزر اخرى، يقول لا ده كل واحدة لها طريق، ده الاولانية وزر ضلالهم والتانية وزر ايه اضلالهم لغيره. نعم. واخذهم الربا وقد نهوا عنه، واكلهم اموال الناس بالباطل، رشوة، سرقة، غش في سلعة، كل ده ما دام مال بتاخده من غير حق باخذ اموال الناس بالايه بالباطل. واعتدنا للكافرين منهم عذابا ايه عذابا أليما. واعتدنا مش لسه هنعمل، لا ده الحكاية منتهية، كل واحد معد له مقعده، مقعد من الجنة إن قدر إيمانا، ومقعد من النار إن قدر. مش ربنا عامل مقاعد للجنة وبعدين تنزحم، لا ده عامل مقاعد على فرض إن كل الناس هيكونوا إيه مؤمنين، ومقاعد تانية على فرض إن كل الناس كافرين. يبقى إذا ولذلك إيه الذين يرثون الفردوس، يبقى لما يجي مقعد الجنة اللي يكون معد لواحد وكفر فلم يستحقه، نقول له للمؤمنين بعد ما خدوا الحكاية دي خدوا بتاعت ولاد ما نازل وخدوه، يبقى نورث الجنة بتاعته. نعم. وقلنا العذاب الأليم والعذاب المهين. العذاب الأليم المبالغ في إيه، في إيلام المعذب. إنما المهين قد يصمد إنسان كده وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الظهر لا أتضعضعه ويتحمل العذاب الأليم ده، نقول له لا، مع كونه أليم هو مهين ومزيل، عشان ما تنفعش الحكاية بتاعتك دي. لكن هل هذا كل ما كان من أهل الكتاب؟ ألم يوجد في أهل الكتاب من كان يدير مسألة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم في عقله، ويقف يعرض القضايا اللي موجود عنده من وصفه ومن نعته ويطبقها على النبي الجديد ده جدا؟ قال لك آه، إذن الحق يؤرخ تأريخا صادقا، الدول اللي بيعملوا كده، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. يبقى إذن لم يعمم الله الحكم لا بكفرهم وقولهم ولا بظلم وبأخذ للربا وبكذا وبكذا، ولكن قال منهم أناس فيهم هذه الأوصاف، كعبد الله بن سلام مثلا، ألم يفكروا في أن يؤمنوا برسول الله؟ فكر عبد الله بن سلام في أن يؤمن برسول الله، ولكنه يعلم أن اليهود قوم بخت، فماذا قال لسيدنا رسول الله؟ قال يا رسول الله إني أؤمن بك رسول، ووالله لقد عرفتك حين رأيتك كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يجي يقول طب اللي أنزل من قبل قبل ما يأمنوا باللي أنزل إليه، فكأن الذي أنزل إليك أصل يرد إليه كل كتاب، أصل يرد إليه كل كتاب. ولأنك لو نظرت إلى قوام الكتب في أصالتها وجدت القرآن إيه متضمنه ومتضمنها وزائد عنه. يبقى حين يؤمنون بما أنزل إليه يبقى لازم يؤمنوا بإيه؟ باللي قبل كده، لأن القرآن قايل عليه. وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. اللي ياخد باله بقى من نسق الأسلوب يوم يجد إن الأسلوب نسق الإعراب اختلف، لأن بيقول هنا إيه؟ لكن الراسخون في العلم منه والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، والمؤمنين يبقى والمقيمون للصلاة مش كده، إنما هنا المقيمين. وإحنا نعرف بقى القضية الأولانية إن جمع المذكر السالم بيرفع بالواو وبيجر بالإيه؟ بالياء. طب هنا الياء ولكنها معطوفة على مين؟ معطوفة على مرفوع. يسموه بقى علماء اللغة كسر الإعراب، كسر الإعراب. إيه يعني كسر الإعراب؟ الإعراب يقتضي حكم، والتفت لقيت الحكم انكسر هنا. الأذن العربية واخدة على الفصاحة، ساعة ما تلاقي حتة انكسر فيها الإعراب تعمل إيه؟ وتنتبه، إيه الإعراب ده انكسر دي ليه؟ يعني جتتهم ما تستحملش إن الإعراب إيه؟ يبقى فيه خطر. النبي قال للراجل اللحن، قال للصحابة إيه؟ أرشدوا أخاكم فقد ضل، فسمى اللحن إيه؟ والأمة العربية أمة فصاحة، أمة بلاغة، أمة إعراب. فلما يسمع كلام مش ماشي في النسق الإعرابي ماذا يحدث له؟ ينفزع كده. أظن أنتوا عارفين قصة الرجل اللي لما خطب الخليفة لحن لحنة، فلما لحن لحنة صر الأعرابي أذنيه. يعني إيه صر الأعراب؟ يعني طرد. ثم لحن لحنة فهب واقفة، ثم لحن الثالثة مطأش. قال له أشهد أنك قد وليت هذا الأمر بقضاء وقدر، يعني أنت ما تستحقش أنك أنت تكون في الإيه المهم ده، يدل على أن العربي إيه نقص. فلما تيجي في آية وآية في كتاب والكتاب يتحدى به الفصحاء، كان على الأقل اللي بيقوا على كفرهم وأهل فصاحة كانوا يقولوا شوف يا أخوة، بيقول أنا أتحدى بالفصاحة وهو ما استقمش له الإعراب أهو، قال والمقيمون والإيه وقال المقيمين، ساب الرفع وراح لمين؟ لكن ما حدش قالها. مما يدل على أنهم تنبهوا إلى السر في كسر الإعراب، استحضار النفس الواعية عند القضية دي. ليه؟ أم قال لك عشان يبين أنها قضية إيه؟ قضية مهمة يقف الذهن عندها. الله طب وش ما أجابها هنا المقيمين الصلاة؟ أم قال لك لأن أصل الصلاة دي زي ما قلنا هي إيه؟ لأن كل ركن من الأركان له مدة وله زمن وله مناط تكليف. أشهد أن لا إله إلا الله بنقولها مرة واحدة في العمر مش كده ولا لا؟ طب انتهينا. طب والصوم شهر في الله ويمكن مريض ولا يصومش مش كده؟ طب والزكاة كل حصاد أو كل ما تيجي غلة مش كده ولا لا؟ طب والحج مانيش مستطيع. الله طب ايه اللي فضل يقول مش الا الصلاة بس؟ يبقى كني إقامة الصلاة دي علامة على الايه؟ ولذلك قالوا لم ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين. شوف ازاي يبقى هي دي اللي ايه. ولذلك احنا قلنا قديما أركان الإسلام شيء وأركان المسلم شيء آخر. أركان الإسلام خمسة صحيح، إنما من الجائز إن واحد ما عندوش إلا ركنين اثنين، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في العمر ما الله يصلي، وباقي الأركان مش متعلق. الله إذن هي دي الصلاة. لما يقولوا المقيم الصلاة يبقى الذين على ودادة من ربهم، مش بيودوا بس في شهر في السنة، مش بيودوا كلما جاءت له غلة، مش بيودوا إن استطاعوا يروح الحج، لا ده بيودوا كل يوم إيه خمس مرات. تبقى الودادة الإيمانية دي أو إعلان الولاء الدائم. وقلنا لذلك جمعت الصلاة كل إيه كل أركان الدين. ألا نقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم. انت بتزكي بالمال والمال فرع العمل والوقت، لا انت بتضحي في الصلاه بالايه للوقت كله، يبقى فيها زكاة. ما بتصومش عما تصوم عنه في رمضان وأكثر شوية. طب في رمضان بنتكلم ونقضي مصالحنا، إنما هنا في الصلاة بنعمل إيه؟ مفيش حاجة. ألا تستقبلوا البيت الله في كل صلاة؟ تبقى أركان الإسلام كلها جاية إيه؟ إذا لما أقول مقيم صلاة ويكسر الإعراب عن جديا ليلفتنا إلى أهمية هذه العبادة. ولذلك يقولون كسر إعراب لقصد المجد. أخص المقيمين الصلاة، أخص المقيمين الصلاة. بتخصهم ليه يا ربي؟ لأنها دوام إعلان الولاء لله الذي لا ينقطع في أي حال من أحوال المسلم ولا في أي زمن من أزمان الإيه؟ من أزمان المسلم. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. الله، طب ما قال الكلام ده، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الإيه؟ والمؤمنون بالله واليوم الآخر. فكأن كل الأعمال العبادية عشان تستديم إعلان ولاءك للإيمان بالله. وبده يقول لنا القوسين اثنين بتاعه الإيمان، أن تؤمن بقمة الإيمان وهو الإيمان بالله، وأن تؤمن بالنهاية التي نصير إليها وهي اليوم الإيه؟ اليوم الآخر. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. طب أجر كان كفاية وعظيم؟ قال لك لا، لأنهم شذوا عن جماعتهم ووقفوا هذا الموقف اللي يخليهم يتمردوا على باطل هؤلاء، يبقوا ياخذوا ايه؟ ولانهم بفعلهم هذا بينوا صدق القران في ان ايات الرسول والاعلام به موجوده في التوراه، يبقى القران صادق بدليل نزول ايه؟ بدليل نزول الامر. انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح. احنا قلنا زمان حين يتكلم الحق يأتي بضمير التكلم، وضمير التكلم له لونين، يقول انا ويقول نحن. هنا بيقول ان يا جماعة. طيب ايه الحكاية بتاعت ان وبنشاهد كده يقول إنني ونحن؟ ثلاث حاجات. الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب خلقه يخاطبه بما يجلي مواقع الصفات من الكون الذي نعيش فيه. والكون الذي نعيش فيه فيه أجناس بتخدم الإنسان كتير. هذه الأجناس التي تخدم الإنسان كثيرا تحتاج قبل أن يوجد الإنسان أن تهيئ للإنسان حتى يرد الإنسان على نعم الله له. الإنسان طرأ على الكون، الإنسان وجد كده فوجد الكون معدله، شمس وقمر ونجوم ومطر وريح وأرض بتديله زرع وكل حاجة. الله، إذا معدل الإنسان قبل أن إيه؟ قبل أن يجي هذا الكون المهندس، هذه الهندسة بيحتاج إلى صفات كتيرة أوي، عن علم بالأشياء وحكمة في وضع كل شيء في موضوعه وقدرة لتبرز وغنى بقزائنه عشان يفيض على ذي كذا ويفيض على ذي كذا. إذا بيحتاج لصفات كتيرة ولا لا؟ فساعة يكون العمل متطلبا لمجالات صفات متعددة من صفات الحق يوم يقول إنا أو نحن، لكن لما تيجي عند ذاته ما تجيش إنا ولا نحن. إنا نحن نزلنا الذكر، لأن دي عايزة صفات كتيرة، علم بالحكمة وقدرة على الصياغة وعملية، عايز صفات كثيرة تتكاتف علشان ايه؟ تنزيل الذكر وحفظه. إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أوحينا إليك وحي بإيه؟ بمنهج. منهج ليه؟ عشان قانون صيانة الكائن. قانون صيانة الكائن ده يقتضي إيه؟ يقتضي علم بما يصلحه، وعلم وإيه كمان، وحكمة وقدرة ورحمة. الله، إذن صفات كتيرة عايزة عشان تعمل العملية دي. فيقول إيه؟ إنا. لكن لما يجي عند الذات يديها الوحدانية المطلقة، يقول إنني أنا الله. إنني أنا الله، لأن دي عايزين الذات الواحدة بقى. إنما بالله كده كان يقول إنا نحن الله، ده كانت بقت منفذ لمن يقول بالتعدد. فساعة ما يجي لسيال الصفات يشوف الفعل عايز ايه. صفات كتيرة قوي، يقول صفات الكمال دي تكاتفت وعملت ايه، عملت لكم العملية دي. وقد يكون لخلقه مدخل، قد يكون لخلقه مدخل، يقوم ما يحرمهمش العملية دي. مثلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. بالله إن لما ربنا يقول أنزل من السماء ماء، حد من خلقه له في العملية دي حاجة؟ ليه؟ أم قال لك لأن ده المية بتتبخر، ولا ندراش بتتبخر إزاي؟ ده احنا ما عرفناش إنها بتتبخر إلا بعدين، ما عرفناش إن المطر ده من بخر البحر ويطلع وبعدين ينعقد سحب وساوي، ما عرفناش إلا أخيرا، ما حدش له فيها حاجة. يبقى يقول لهم إيه؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ عشان تعرفوا انصاف الحق للخلق. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ما قالش فاخرجت الم ترى ان الله ايه انزل ايه من السماء ماء. كان القياس يقول ايه فاخرجت به، قال لك لا، ده ينصف خلقه، ينصف المتحركين في نعمه بعقل الله الذي خلقه له. فأخرجنا، لأن المية اللي خدته وبعدين بدرت وحرست وزرعت، قال الله الله الله، يبقى خلق لهم دخل فيدي ولا لا؟ خروج الثمرة، يبقى له دخل. فأخرجنا به ثمرات إيه؟ مختلفة الألوانه. يبقى بينصف خلق ولا ما أنصفهمش؟ طيب هو مين اللي خلق؟ العقل اللي فكر ولا القوة اللي خططت؟ ما هي بتقول إليه ولا لا؟ إنما برضه بقوا أسباب، يوم ما يحرمهمش هذه المسألة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ما حدش وياه فيه. لكن حين يخرج الثمرات ناس كتير هتدخل في الحكاية دي. التربة دي ينفع ايه من النبات، والتربة دي ينفع ايه، ونزرعها ازاي، ونحرط يبقى لازم خلق لهم ايه. فأخرجنا، يعني أنا ومن استخلفته في الأرض، أنا ومن طلبت منه عمارة الكون، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه. وقلنا زمان إن الحق حين ينصف خلقه يريد منا أن ننصفه نحن في صفاته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا.

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

أحوالنا أصلح اللهم قلوبنا أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا أصلح لنا

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

باطل في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب العالمين.

غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد. اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعود

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق،

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الخلق اليوم الستر، فالستر على المسلم تغطية عيوبه وإخفاء هناته، يعني أخطائه. ومعنى من ستر مسلما أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار، فالإنكار عليه فيما بينهما شيء، وأن تستره عن الناس شيء آخر. لا يعني الستر ألا تنصحه، لا يعني الستر ألا تنكر عليه فيما بينك وبينه، هذا شيء وذاك شيء آخر. والستر محله المعصية، يعني إن رأيته على عمل طيب وذكرته للناس فهذا لا علاقة له بالدرس. الستر على معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها فيجب عليه الإنكار. الإنكار شيء والستر شيء آخر. والمراد بالستر الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفاً بالأذى والفساد، يعني إنسان غلب عليه الصلاح والتستر، هو لا يريد أن يظهر أخطاءه، يستحي بأخطائه، يستحي بأخطائه فيسترها ويغلب عليه الصلاح، يعني ما عرف بعقيدة زائغة ولا بسلوك شائن، لكن وقعت منه هفوة، هذا ينبغي أن تستره. أما المعروف بهذه المعاصي والآثام ويذكرها ولا يستحي بها هذا له شأن آخر، هذا ينبغي ألا تستره، لأنك إن سترته غششت به المسلمين، وإنك إن سترته جعلته يتمادى في المعصية والإثم. أيضاً المجاهر بالمعصية هذا ليس محل هذا الدرس. إذاً الستر شيء، والإنكار على المخطئ، والنصح والأمر بالمعروف شيء آخر. أما جرح الرواة، راوي كذاب ينبغي أن أفضحه، قضية دين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، والشهود شاهد زور ينبغي أن أفضحه وأن أطعن بشهادته، أمين على صندوق وجدت في حركة مالية غير مقبولة يجب أن أفضحه، لأن هذه الأموال أموال المسلمين، قضية راوي، قضية شاهد، قضية أمين صندوق أو أمين على وقف أو أمين على مال أيتام، فلا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليته، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. إنسان في مسجد يفعل شيئاً منكراً يثير فتنة، أخي أنا لا أريد أن أغتابه، من قال لك هذا؟ إذا في خطأ بالعقيدة ويروجها أو يفسد العلاقات بين الإخوة أو يستخدم كلمات لا تليق بالمؤمن هذا لا ينبغي أن تستره. بالمناسبة الستر مصدر والستر اسم، يعني كيف أنا أمسك بورقة أنا أفعل هكذا، هذه العملية اسمها شق، أما هذه السلمة في الورقة اسمها شق، فالفرق بين المصدر والاسم دقيق جدا. هلأ السحور غير السحور، والغسل غير الغسل، والشق غير الشق، والستر غير الستر. الستر مصدر، يعني عملية إخفاء العيوب ستر، أما هذا الذنب الذي خفي عن الناس ستر. أيها الإخوة، وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فاتني في التعريف اللغوي أن من معاني الستر أن تستر نفسك، لا أن تفضح نفسك. ليس في ديننا ما يسمى بالاعتراف، الله عز وجل سترك، ينبغي أن تستر نفسك. إذاً الستر شيء والإنكار شيء، والواجب أن تستر أخطاءك. ومن أدق ما قاله الصديق رضي الله عنه: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. يعني لما الله عز وجل يستر عبد لحكمة بالغة، إياك أن تخرق ستر الله عز وجل. وعن صفوان المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنه آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يعني الله عز وجل يوم القيامة يقرر العبد بذنوبه ويقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيفضح نفسه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وفي حديث ثالث: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يعني قصة إنسان توفي رحمه الله، كان صديقا لي من لبنان، كان مرة في مركبته في بيروت فصدمه إنسان من سوريا يركب سيارته ومعه نساء محجبات. قال لي: والله كبر علي أن أزعجه، وقد جاء لنزهة ومعه نساء محجبات، فعفوت عنه. بعد سنتين كان في الشام وصدم سيارة وصاحبها يبدو أنه سفيه، لكن لما رآه قال اذهب أنا أسامحك، أنا رأيت دمعة تنحدر على خده. سألته لماذا؟ هو إنسان ميسور الحال، يعني ما بكى لأنه لم يدفع مبلغاً يسيراً. قال والله أردت ألا أزعج هذا الإنسان المسلم قبل سنتين، فجاء من يكافئني بعمل مثله تماماً. أنت إذا سترت الله يسترك، إذا عفوت الله يعفو عنك. يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى عورة فسترها كان كمن استحيا موؤودة من قبره. من رأى عورة فسترها كان كمن استحيا موؤودة من قبرها. رجل جاء إلى النبي قال له: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، يعني استمتعت بها، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، الفاحشة الكبيرة لم يفعلها، فأنا هذا، فاقضي في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله، لو سترت نفسك. فقال: فلم يرد النبي شيئا. فقام الرجل وانطلق، فأتبعه النبي رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لما سيدنا عمر أنكر عليه سكت النبي، بمعنى أنه أقره على إنكاره، لما فضحت نفسك؟ فالنبي وجهه: افعل حسنة تمحى بها هذه السيئة. فقال رجل: يا رسول الله، هذه له خاصة؟ قال: لا، بل للناس كافة، يعني فعل سيئة ليتبعها بحسنة، الحسنة تمحو السيئة ولا تفضح نفسك. أنا أشدد على أن مئات القصص وصلت إلي عن خلافات زوجية طاحنة في معظمها انتهت إلى الطلاق، لأن الفتاة الحمقاء قالت له: كنت أحب شابا قبلك مثلا. هذا كلام فارغ، تزوجت وقبلك وأحبك وأنت في موضع كبير عنده، والله سترك فاستري نفسك. وأحيانا هو يتكلم عن علاقاته قبل الزواج يسقط من عينها، هي حينما تزوجته ظنت أنه شاب طاهر عفيف نقي. فما وجدت أحمق ممن يخرق ستر الله له ويفضح نفسه. ومرة ثانية: نحن ليس في ديننا ما يسمى بالاعتراف، الغفور هو الله، استغفر الله فيما بينك وبينه وتب توبة نصوحة. يعني أنت لا سمح الله ولا قدر لست مكلفا كمسلم أن تبلغ الحاكم، طبعا إذا حاكم يقيم أمر الله، لست مكلفا أن تبلغ الحاكم عن ذنب يوجب حدا، مكلف. وليس المسلم مكلفا أن ينقل ذنبا يوجب حدا للحاكم، لا المذنب مكلف ولا إنسان آخر مكلف، لكن الحاكم إذا كلف إنسانا أن يضبط الأمور، هذا الإنسان إذا وقع على معصية وكتمها يقول عليه الصلاة والسلام: لا عفى الله عنه إن عفى. حينما يرفع إلى ولي أمر المسلمين ذنب يوجب حدا، فإذا عفى عنه يقول النبي الكريم: لا عفى الله عنه إن عفى، وما في خيار. لكن الله عز وجل لا يوصل هذا الذنب الذي يوجب حدا إلى ولي أمر المسلمين إلا عندما تقتضي حكمة الله أن يفضح. أما ما دام الله قد سترك فاستر نفسك. لا المذنب مكلف أن يقول: أنا اقترفت ذنبا يوجب حدا فأقيموا علي الحد، ولا إنسان عادي مسلم ليس مكلفا من قبل الحاكم أن يضبط الأمور. أما الذي كلف أن يضبط ولم يرفع الأمر إلى الولي فقد ارتكب إثما كبيرا، والولي إذا عفا لا عفى الله عنه، هذا هو التشريع. فنحن قعود في المسجد، جاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف النبي الكريم قال أبو أمامة: فاتبع الرجل رسول الله. حين انصرف واتبعت رسول الله، انظر ماذا يكون. فلحق الرجل بالنبي الكريم وقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فقال النبي الكريم: أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال النبي الكريم: فإن الله قد غفر لك حدك أو أقال ذنبك. ما دام توضأت وصليت وأتيت المسجد تائبا ولم يفضحك الله عز وجل، فستر الله لك ينبغي أن تشكره عليه وأن تقدسه وألا تفضح نفسك. من الستر، وهي عادة شائعة في المسلمات، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. في أكثر السهرات، والله حضرت عرس هالمرة طالعت لها ما شاء الله على الجمال، هذا حمق. هذا بدك تنقلي صفات هالمرأة العروس إلى زوجك، هو رجل كمان يتمناها لنفسه مثلا، ينصرف عنك من أجلها، يتمنى أن يراها في المستقبل، هذا حمق كبير. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها، أي تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. هذا محرم. وجهوا نساءكم أنه لا يجوز أن تبوح المرأة بصفات امرأة أخرى أجنبية لا تحل لزوجها. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر بيته. في شخص فضايحي وقناص لقط قصة نشرها، هذا الإنسان كيف يعاقب؟ يفضحه الله في عقر داره، بنشأ ببيته مشكلة كبيرة وتسري بين الناس. كل إنسان يتتبع عورات الناس أو عورات المسلمين يفضحه الله في عقر داره. الصديق رضي الله عنه يقول: لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله، ولو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله. من شدة رحمته على الناس هو يعاقب السارق ويعاقب شارب الخمر، لكن كان يتمنى أن يستره الله عز وجل. امرأة قالت لعائشة: يا أم المؤمنين، إن كريا، يعني صاحب دابة استأجرتها منه، أخذ بساقي وأنا محرمة. فقالت: حجرا حجرا حجرا، يعني أعرضت عنها، يعني سترا سترا، أستري نفسك. وأعرضت بوجهها وقالت بكفها، لمست كتفها بكفها وقالت: يا نساء المؤمنين، إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس، ولتستغفرن الله ولتتب إليه، فإن العباد يعيرون ولا يغفرون، والله تعالى يغفر ولا يعير. الأمور واضحة تماما. من أطفأ على مؤمن سيئة كان كمن أحيا موؤودة، قال أبو هريرة رضي الله عنه. والحسن البصري يقول: من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشفه. إنسان ارتكب ذنب أو ارتكب الذنب مرتين، ثم مشى في طريق الإيمان مع إنسان يدعو إلى الله لكن ليس في المستوى المطلوب، فذكر هذين الذنبين، ثم نشبت بينه وبين هذا الذي سار معه مشكلة فتركه، فجاء هذا الذي يدعو إلى الله وفضحه بالذنبين السابقين لأهله ولأهل زوجته، فقامت مشكلة والآن تتفجر. لا تتكلم عن شيء وقع منك وقد سترك الله عليه. الفكرة أعدتها صرت 10 مرات. يقول عليه الصلاة والسلام: أخرج لأصحابي وأنا سليم الصدر. يعني لا تفضح إنسان، انصحه بينك وبينه، لكن لا ترفع الأمر لمن يعمل في الدعوة، بنشأ مشكلة إنه هذا إنسان سقط من عينه. كن ستيرا، من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كالذي بدأها. من سمع بفاحشة فأفشاها كان كالذي بدأها. شرحبيل قال: إنكم نزلتم أرضا فيه نساء وشراب، فمن أصاب منكم حدا فليأتنا حتى نطهره. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه: لا أم لك تأمر قوما ستر الله عليهم أن يهتكوا ستر الله عليهم. قال له: لا أم لك، مين أخطأ ليأتي ليعترف حتى نطهره بالحد؟ فسيدنا عمر استقبح هذا العمل، قال له: لا أم لك، لا ينبغي لأحد أن يهتك ستر الله تعالى. قيل: كيف؟ كيف يهتك ستر الله تعالى؟ قال: يعمل الرجل الذنب فيستره الله عليه فيذيعه في الناس. أيها الإخوة، من أجمل صفات المؤمن أنه يتخلق بأخلاق الله. الله ستير والمؤمن يستر. أخواننا الكرام، في موضوع دقيق جدا، نحن في العالم الإسلامي لا نحسن معاملة التائب. يقع إنسان بذنب، هذا التائب يجب أن تنسيه ذنبه، تعامله كمؤمن طاهر، لكن دائما من عيره، هذا خلق سيء جدا، وهذا يمنع التوبة، يمنع التوبة. لكن ما أجمل مجتمع إنسان أخطأ ثم تاب، هذا الذنب كأن لم يكن، كأن لم يكن. فالتائب كيف يعامل؟ يعامل معاملة يمكن أن يشعر بمكانته بين الناس. سيدنا حاطب ارتكب خيانة عظمى، النبي قبله، قال: إني صدقته فصدقوه، وكلفه بعمل من جنس خيانته، دليل أنه وثق به. والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم في وقت الانتظار، أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكثر

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي
1: هدى للناس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله هدى لي وللناس. هذا البرنامج اللي هو بعنوان هدى للناس بدأنا فيه وشرحنا فيه فكرة البرنامج، وقلنا أن احنا محتاجين نمر على معاني القرآن صورة مبسطة تصلح أن هي تنشر لعموم المسلمين، لأن القرآن لم ينزل لطائفة معينة. يعني فيش حاجة اسمها القرآن بتاع الناس دي أو بتاع الطائفة دي أو بتاع الجماعة دي، القرآن هدى للعالمين. فبالتالي احنا دورنا، دور المسلم، أنه هو يقوم بإحدى وظائف النبوة كما ذكرنا، أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، وأن احنا لا نجعل أن الدين حكرا على أناس معينين بسمات أو أوصاف معينة. القرآن لابد أن احنا نسمح بقلوبنا ولنفوسنا ولأوقاتنا أن هي تختلط بكتاب الله سبحانه وتعالى. والله سنجد الخير والبركة والتوفيق والسداد، أعظم حياة الحياة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فما فيش حاجة اسمها أصل فلان بعيد وفلان قريب، كلنا محتاجين للقرآن. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. يبقى إذن كل الناس بحاجة إلى الهدى، بحاجة إلى طلب الهدى، فاستهدوني أي اطلبوا مني الهدى. وإحنا قلنا أن أول سورة بدأنا بها فيها اهدنا الصراط المستقيم، تمام؟ وقلنا هنبدأ إن شاء الله بالمفصل، قلنا في خلاف هل المفصل بدأ من سورة الحجرات أو من سورة قاف. بعض الناس إن شاء الله، إحنا قلنا هنبدأ من سورة الحجرات. بعض الناس لما نيجي نتكلم في سورة الحجرات ونشرح إن شاء الله ونقول إن هي الصورة نزلت في الآخر مش في الأول، يقول مش أنت قلت أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار؟ أيوة، ما هو المفصل ليس كله كما تكلمنا كله نزل في مكة، بل في جزء كامل، الجزء إن شاء الله ربنا يبلغنا بالسلامة، يعني الجزء 28 ما هو أصلا كله مدني وبيتكلم فيه تنظيم العلاقات الاجتماعية في المجتمع المسلم. يبقى إذن إحنا محتاجين إن إحنا المعاني دي بيحتاجها كل المجتمع ان هو يتأسس. لذلك سورة الحجرات فيها حاجة جميلة قوي. يبقى النهاردة خلاص، احنا النهاردة ان شاء الله نتكلم عن سورة الحجرات. سورة الحجرات سورة مدنية، يعني شبه اتفاق ان هي سورة مدنية، تمام؟ السورة دي نزلت امتى؟ بعض العلماء او كتير من العلماء بيقول خلاص في اخر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الاسلام بدأ ينتشر وبدأ الوفود يسمعوا عن الدين وجايين يسمعوا عن الاسلام ويسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الناس تدخل في دين الله أفواجا بعد ما كان الدخول في دين الله أفرادا. يبقى كان اللي بيدخل كان أفراد، كان أفراد الذين يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، أصبح الدخول في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا هنا. وكأن احنا بقى بنرجع للمرحلة الأولى، إن المجتمع بدأ يبقى فيه خليط من طبقات كتيرة، بدأ فيه ناس مهاجرين وناس أنصار وناس مسلمين جدد وناس مؤلفة قلوبهم وناس داخلة لها أغراض وفي منافقين، فالمجتمع بقى فيه خليط، فتظهر أخلاق غريبة نزل القرآن ليهذب المجتمع. هنلاحظ أن القرآن ما تعملش، ما قالش إيه المجتمع ده ما فيش منه أمل ما تصلحوش، لا لا، ده أنت لما تيجي، يعني إن شاء الله نحاول نعمل مشهد كده، عايزين نسمع اللي بيحصل في سورة الحجرات. من الحاجات اللي استفدتها من بعض التفسير كأنك تسمع أحداث السور، ودي استفدتها جدا في صوت العاديات، يقولك اسمع كده صوت الخيل وهي بتجي. فاحنا عايزين كأن احنا بنشاهد وبنسمع ايه أحداث سورة الحجرات، تمام؟ المهم الوفود جايين عايزين يسمعوا عن الدين. يبقى سورة الحجرات تصلح لمين؟ أولا تصلح لكل المجتمعات الإسلامية، وتصلح للمجتمعات اللي بدأت تتعرف على الإسلام جديد، عايزة تعرف الإسلام ده، مسلمين جدد داخلين في الإسلام. فسورة الحجرات ينفع نهذب بها أخلاقنا وبيوتنا وأسرنا ومجتمعاتنا وننشرها لغير المسلمين، والمسلمين لما يدخلوا في البلاد الغير الإسلامية ويبدأوا يسلموا نبدأ نطرح عليهم الإسلام، ولما يدخل مجموعات كتير من المسلمين جدد ولسه ده له معاه شوية أخلاق من الجاهلية وده عنده بعض العادات، سورة الحجرات بتهذب كل دول. لذلك فعلا البداية فيها بالمفصل جميلة جدا. سورة الحجرات انت تتخيل مشهد، بتسمع واحد بيتقدم على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكواحد بيعلي صوته في صوت النبي صلى الله عليه وسلم،

بعد كده واحد فاسق جاي بنبأ غلط، وبعد كده طائفتين بيقتتلوا وصوتهم بيعلى وبيضربوا بعض، وبعد كده واحد بيتريق على واحد بيسخر منه، وبعد كده واحد بيلمز واحد، واحد بيشتم واحد بالألقاب، واحد بيظن في واحد ظن سوء وبيغتابه، وناس بتقول آمنا وهم لسه ما بيفهموا ايه ده. فالصورة مليانة أقوال كتير، عارف تحس ان في دوشة كده في المجتمع. ايه يا جماعة ده؟ قوم بيسخروا من قوم، وناس بتتريق، وده بيغتاب ده. القرآن ما قالش هنعرض عن دول ما فيش منهم أمل، لا، القرآن وجه ليهم الخطاب وقال لهم 5 مرات في السورة يا أيها الذين آمنوا، ومرة واحدة يا أيها الناس. إن شاء الله لما نوصلها نعرف إيه الفرق. يعني القرآن بيتعامل إن في أمل للتغيير، وإن الإيمان مغير. إحنا عايزين نتعامل مع القرآن كده، يعني القرآن عايزين نتغير به. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يبقى مؤمنة عائشة لما سئلت سؤال مركزي يعني مركز خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. يبقى القرآن بيحدث تغييرا حقيقيا في المجتمع، والإيمان بيحدث هذا التغيير. عشان كده في السورة ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، دخول الإيمان في القلب يغير. تمام؟ يبقى سورة الحجرات الأول من السورة العامة كده سورة فيها كلام ودوشة. فمن الحاجات اللي اتكررت فيها القول، من الحاجات اللي اتكررت فيها لفظ الأخوة، تركيز على معاني الأخوة، من الحاجات اللي اتكررت فيها معاني المغفرة والرحمة، من الحاجات اللي اتكررت فيها في وسط السورة معنى الإيمان وأنه مغير. تمام؟ وآخر حاجة اتكررت في السورة الطاعة والأعمال، دي معالم عمل السورة. سورة الحجرات من معانيها حجرة وحجرة وحجرة، جمع حجرات، وقيلت عن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في السورة. طب إيه أصلا كلمة الحجرة دي؟ والحجر، الحجر يقول معنى العقل أو الشيء اللي بيمنعك عن حاجة معينة. فالحجرة بتمنع أنظار الناس عنك، حاجة أنت قاعد فيها زي خباء كده تحجر وتمنع الناس عنك. فالسورة صنعت لكل فرد حجرته الخاصة، محدش يعتدي عليه، انت ليك كيانك، محدش يختابك، وانت مش موجود الشرع يحترمك. يعني وانت مش في المجلس ممنوع حد يتكلم عليك، لا مش ممنوع حد يتكلم عليك بالباطل، ممنوع حد يقول عليك كلام هو فيك بس انت بتكرهه، ممنوع. الشرع احترم ده، احترم ان في اسم انت بتحبوش، محدش يا جماعة لو سمحت يناديني بالاسم ده، الشرع احترم ده. الشرع احترم ان محدش يتريق عليك، محدش يسخر منك، الشرع احترم ده. وزي ما الشرع احترم الفرد وخلى لكل واحد حجرته، الشرع احترم المجتمع وقال لازم نحافظ على المجتمع. ودي المعادلة الغريبة اللي عملتها سورة الحجرات، تلاقي ناس متجهة للليبرالية وحرية الفرد حتى لو بيبوظ المجتمع ويعمل اللي هو عايزه وينشر فساد ويعمل بلاوي في المجتمع وينشر شهوات وفاحشة وفتن واخبار كاذبة، او يقول لك لا الشيوعية بقى والاشتراكية، المجتمع حتى لو الفرد هيذوبه ما بيبقاش ملوش كيان. سورة الحجرات سورة عظيمة، عظمة هذا الدين، إن في 18 آية كل المعاني دي اتقالت، شيء عجيب جدا. طيب إحنا قلنا الصورة تصلح لخطاب ناس جاية تسمع عن الإسلام أو دخلت مسلمين جدد. إيه أوائل الحاجات اللي المسلمين محتاجين يسمعوا عنها؟ يعني الصورة دي مهمة قوي في اللي بيشتغل في الدعوة في الغرب ودخل ناس دخلة في الإسلام جديد. أول حاجة محتاج يفهم ترتيب الأولويات. مش معنى إن الإسلام بيتشوف ان الناس تدخل في الدين ان هو يقدم تنازلات عن اولوياته، لا، الدين في ترتيب اولويات. لذلك في ناس زي ما نشوف ان شاء الله في الحلقه اللي جايه جايين للنبي صلى الله عليه وسلم احنا اسلمنا، يمنون عليك ان اسلم، لا لا تمنوا علي اسلامه، يعني هو انت بتمن علي ليه؟ بالله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. ففي ناس احيانا داخل الدين، وده احيانا بيشوف بعض الناس المشاهير مثلا اللي بتسلم بس لسه ايه، ولما يدخل الإيمان في قلبه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها جميعا، فتلاقيه بيتكلم إيه وكأن الإسلام هو اللي استفاد من وجوده. بعض المسلمين بسبب حبهم لانتشار الدين قد يقع في ده. لا، الشرح عمل أولويات. أول حاجة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، في ترتيب، في حقوق. وزي ما في حضورات ممنوع أنت تتعدى على، يعني إحنا بنقعد نسمع عن حقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الإنسان، أيوة في حاجة اسمها حقوق الله الأول، حق الله قبل ما تقعد تتكلم عن حقوق الإنسان، حق الله على العبيد، في حق للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، في ترتيب للأولويات. أنت لازم دي تكون عندك ثوابت كده. فقبل ما يبدأ، قبل ما السورة تقول لك محدش يسخر من حد ومش عارف إيه، وتلاقي ناس كل خطابها، وده جيد جيد بس ناقص، يعني شيء في الدين كل خطابه مش عارف تحترم مواعيد وتعمل إيه. طب ما فيش مرة الأول نفهم الناس إن في

اسمها حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم، عشان حتى لما يقوم بهذه الحقوق مع الآخرين يبقى بيعملها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى بدأت احنا في حجرات ما ينفعش نتخطاها. اول مقام ما ينفعش تتخطاه يا ايها الذين امنوا، الصوره زي ما قلنا خمس نداءات على اهل الايمان، مش انتوا داخلين للاسلام؟ مش انتوا داخلين للايمان؟ تعالوا نقول لكم مفاهيم الايمان. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فعش تتخطى كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس بيقول لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه. فعش ربنا يقول حاجه وانت تقول بس انا نسيت اقول لك انا رايي او انا حاسس، لا يعني هذه الاحاسيس وهذه المشاعر التي خالفت الكتاب والسنه لا قيمه لها، لا ملهاش قيمه، فبالتالي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله ان الله سميع. خد بالك الصوره مليانه اقوال، لذلك هنا بدات باسماء الله الحسنى السميع العليم، والصوره بدات بعليم وختمت بعليم. ثاني إن الله سميع عليم، الصورة بدأت بعليم ختمت بعليم. غالب الصور اللي بتتكلم عن تنظيم المجتمعات المدنية فيها حديث عن علم الله. تاني غالب إن شاء الله، إن شاء الله لو تكلمنا عن صورة المجادلة والمجادلة كنا شرحناها بكده مع طريق الله في برنامج آية تتلى، غالب الصور اللي بتتكلم عن تنظيم المجتمعات المدنية بيكون فيها حديث عن علم الله. ليه؟ مهما حطينا قوانين صارمة وقضاء عادل ومش عارف ايه، لازم الناس تراعي نظر الله. لازم لازم الزوج مع زوجته والاب مع ابنه، مستحيل نحط في كل بيت قاضي، مستحيل نعمل لكل اسره محكمه، مستحيل، لازم تراعوا نظر الله. فبدات بالعلم والله سبحانه وتعالى عليم وختمت بعليم وبصير، بدات بسميع عليم وختمت بعليم وبصير. واتقوا الله ان الله سميع لاقوالكم عليم بقلوبكم واحوالكم. بداية تاني، يبقى خلصنا المقام الأول. المقام التاني، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن هنا الحديث بعد المقام عن الله ورسوله والتشريع مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ لما يجي المقام مع ربنا والتشريع تحط معك لا تقدموا لدى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء ليبين هذا الوحي. ما ينفعش نفهم القرآن من غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتك، مجرد مش أنت بتجادل ولا بترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده أنت بس صوتك عالي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، ما ينفعش صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول. بس انا ما كانش قصدي ده، انا بتكلم كده مع اصحابي والله، ده انا حتى عيلتي بتكلم معاك. ايوه كجهر بعضكم لبعض، يعني الطريقه اللي انت بتتعامل بيها مع عيلتك واصحابك واسرتك ما ينفعش تبقى هي نفس الطريقه اللي اتعامل فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقه اللي بتناقش بيها اقوال علماء الدنيا والخلافات وكلام البشر مش هي الطريقه اللي بتتعامل بيها مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا ايه ده، ناس داخله للدين وبنحط لها الاسس ده. ايوه الوفود اللي جايه احنا تسمع الكلام، لكن تسمع ان الدين ده فيه حقوق، مش نقعد اقول له هي مفتوحه واعمل اللي انت عايزه لا. ايوه ممكن ده يتوصل له تدريجي، ايوه ممكن يكون فيه تدريج في البيان بحسب حاله هذا الانسان، لكن الصوره اللي محتاجين احنا هدفنا ان احنا نوصلها له ان احنا نقول له كده في حقوق لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده تيجي حقوق الناس. تمام، يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. خطورة أن تحبط أعمالكم. إيه قيمة بيت أعمالك لو أنت هتعلي صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش قيمة؟ لأن يعني أنت ما عندكش ترتيب أولويات وأنتم لا تشعرون. لذلك العلماء وقفوا عند الآية دي، وإحنا قلنا منهجنا هنا إحنا نمشي بسرعة مش هنقف يعني نشر، بس هم وقفوا عند الآية دي إزاي عمل يحبط ولا أشعر؟ عشان لذلك الصحابة يا جماعة كانوا بيتعاملوا مع الآيات على إنها كلام حقيقي، مش إحنا أحيانا بنزحلق الآية كده. يعني أحد الصحابة سمع ثابت بن قيس سمع الآية دي قعد في بيته قال لك انا عامل ايه احبط ليه، اصلا صوتي كان صوتي جهورية عالي كده، صوتي كان بيعلى على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وانا مش قاصد. شوف بياخد الآية يعني ياخدوا الكلام يروحوا يسألوا طب انا اخطأت. تخيل بقى واحد قاعد يقول لك الحديث ده مش عاجبني ويرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر منها ويشاهد افلام ومسلسلات بتسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده فوق الجهر. ده ايه ده؟ ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. طيب ايه القرآن جاب لك الخطأ وجاب لك
النموذج الإيجابي. يعني جاب لك الأمر ما ينفعش تجهر صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين جاب لك نموذجين يغضون أصواتهم واللي بينادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرة. يبقى تاني سورة الحجرات، حتى احنا ممكن نعمل مع بعض رحلة حفظ المفصل والصلاة به في قيام الليل. فأنا بحاول نرتب الصورة كده عشان حتى احنا بنحفظ. يبقى الآية الأولى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وده أول نداء لأهل الإيمان. تاني نداء مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول. وبعد كده نموذج إن الذين يغضون أصواتهم وإن الذين ينادونك من وراء الحجرات. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. من أنا كنت قلت في حاجات متكررة في الصورة زي القول والأخوة والمغفرة والطاعة والإيمان والتقوى. لفظ التقوى متكرر كتير في الصورة. يعني لو جمعت دي من الواجبات اللي انتوا بتعملوها، جمع بيسموها ايه مع ايه، ممكن تبقى الجذر اللغوي للكلمه زي امنا والايمان وامنوا والتقوى والتقوى والمتقين. جمع الايمان والتقوى جين كم مره في السوره؟ 18 ايه. يعني في واحد عمل احصائيه انا يعني ما لحقتش اراجعها، بيقول السوره 18 ايه جذر لفظ الايمان وامنوا جه تقريبا 15 مره، يعني قارب اعداد ايات السوره. تمام. وزي ما قلنا كل ده يفهمنا ان العلاقات الاجتماعيه صعب بتتحل بالقوانين فقط، مهم يبقى في قوانين، يعني مهم يكون في تطبيق حدود وفي قوانين والظالم يروح المحكمه مهم، لكن مستحيل يقوم المجتمع بالقوانين فقط، وده اللي الشريعه عملته. لذلك لما تيجي تشوف طريقه القران في الحديث مثلا عن الطلاق المعاملات الماليه لازم فيها حديث عن علاقتك بالله، ان الحياه مش هتمشي كلها محاكم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك يغضون، من يقولوا الكف في لين، يعني تطس زي غض البصر كده، ما قالش حتى يخفضون، لا صوتك يغضون. ولما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حصل بينهم نقاش كده وصوتهم علا عند النبي صلى الله عليه وسلم خافوا، فخافوا كاد الخيراني أن يهلك، خافوا فكانوا يتكلموا يقول لك كان بيوطي صوته النبي صلى الله عليه وسلم مش سمعك خايف. وده مين؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله دول اللي نجحوا في التقوى. إحنا الصورة مليانة عن التقوى، يبقى في امتحانات بتعرفك أنت نجحت في امتحان التقوى لا، منها طريقة تعاملك مع النبي صلى الله عليه وسلم. علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة محورية. مهم يا جماعة أن اللي يدخل الدين ده نقعد نكلمه كتير عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في ناس أصلا أسلمت بسبب انبهارها بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم. كنت شفت قصة واحد هولندي كان عمل زي حزب سياسي وكان عايز يطعن في المسلم وكان عنده شراسة ضد الإسلام، بيحكي أنه أسلم بقراءته في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي العلماء يقولوا إيه أخلصها للتقوى، يعني امتحنها ونجحت وخلصت فأصبحت من المتقين. تمام. يبقى في امتحانات بتمتحنها عشان توصل لمرحلة اسمها مرحلة التقوى. المعنى ده موجود في السورة، انت مش داخل الدين فجأة من الكفر تدخل لكمال الإيمان، لا ده في امتحانات ودرجات. المعنى ده موجود كتير في السورة. تاني يبقى اللي داخل الإسلام محتاجين نفهمه، خد بالك مش معنى انك دخلت النهاردة الإسلام ان مفيش مقامات في الدين، لا ده في درجات، في سابقين وفي مهاجرين وفي أنصار وانت بتقعد ترتقي، يعني مفيش أمل ان انا أسبل، في أمل بس افهم ان هي امتحانات، ما تجيش تقول انا مؤمن زي اللي لا ذلك ثم لم يرتاب. والصورة فيها المعنى ده انك بتقعد ترتقي تمتحن لغاية لما توصل لمرحلة التقوى. نسأل الله ان نكون من المتقين. لهم مغفرة وأجر عظيم. عجيب قوي عطف الأجر العظيم على المغفرة، مش بس مغفرة وهنعدها لك، ودي من رحمة ربنا زي سيدنا سليمان كده، ربي اغفر لي وهب لي ملكا. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما بيغفر بيغفر بيعفو ويعطي سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا من المعاني المتكررة المغفرة، ليه؟ لأن يعني الأخطاء اللي موجودة في سورة الحجرات بتحصل غصب عننا وممكن تحصل كتير، يجي لك خواطر، صوتك يعلى،
تغضب في لحظة، تغلط في حد، تسخر من حد، الغيبة. السورة مليانة مغفرة، لأن السورة بتفتح أبواب العودة للمجتمع، إن هو إزاي يكون مجتمع بيقارب مراد الله سبحانه وتعالى. وبرضه في نفس الوقت ما يبقاش عندنا تصورات، إحنا عندنا تصورات ملائكية عن المجتمعات المسلمة. يعني السورة بتقول يا أيها الذين آمنوا 5 مرات، وفيها ناس صوتها بيعلى، ناس بتتقاتل مش بتتخانق، ناس بتغتاب، ناس بتسخر. ايه ده؟ بس السورة بتقول لهم تعالوا نرتقي. يعني في طريقتين غلط. ان واحد يشوف الصورة دي في المجتمع يقول لك لا لا المجتمع فيش منه امل، ضاع وقتك معاه. او واحد يشوف الصورة دي في المجتمع يقول لك وماله، خليكوا زي ما انتوا عادي. لا، هو لا ده ولا الايمان بيجي بيرتقي بالناس تدريجيا ويفتح لهم ابواب المغفرة. النموذج الثاني، احنا قلنا القاعدة لا ترفعوا اصواتكم، النموذج اللي طبق وامتحن الله قلوبهم للتقوى واخلصها للتقوى الذين يغضون اصواتهم. النموذج الثاني اللي لسه مش فاهم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. هنا بدا يعتدي على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على مقام للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا الشرع صنع لكل واحد حجرته له كيان، وفي نفس الوقت قال له حجرتك دي ضمن مجتمع، تقولش انا ليا حجرتي الخاصه مع لا. السوره لما جت قالت لك ما تغلطش في اخوك، قالت لك ما تغلطش في نفسك، اخوك زي نفسك، وان شاء الله نوصل له. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. دي قله عقل لما تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي اصطفاه الله ليبلغ الوحي كده، دي قله عقل. اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليه. الوفود كانت مستعجله، واحد جه في بعض الروايات قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وإن ذمي شين بخوفه شغل ده. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الله. يعني يقول أنا ممكن أقول قصيدة تسير يسير بها الركبان والناس تتكلم عنك. يعرف لما يجي واحد والصورة بتخاطب برضو، وصورة عجيبة فعلا تخاطب الإعلاميين. يعني الصورة دي لو إحنا نزلناها على الإعلام هتهذب كتير من الحاجات اللي إحنا بنشوفها. ولو أنهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خير له. وبرضو والله غفور رحيم، المغفرة ماشية معنا والرحمة متكررة في الصورة. إنه جاهل يعلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتهم، يا أيها الذين آمنوا التالتة إن جاءكم فاسق، أمام يا أيها الذين آمنوا لا يسخر الرابعة ولا يغتب الخمسة. لذلك ما قالوا الصورة مقام الله والنبي صلى الله عليه وسلم، مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقام اللي جاي لي بخبر قالوا عليه اللي ممكن يكون فاسق، مقام المؤمن الحاضر اللي انت ممكن تتكلم عنه في وشه، مقام المؤمن الغائب. فجمعت كل عناصر المجتمع، وفي كل مره قالت لك يا ايها الذين امنوا، وفي اخر حاجه بعد الخمس مرات قالت يا ايها الناس. طيب يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. السوره بتقول لك تعال نحافظ على المجتمع. ان سوره الحجرات جت بعد سوره الفتح. سوره الفتح حصل انفتاح، ان سوره محمد صلى الله عليه وسلم سوره القتال، حصل قتال، دعوه انتشرت، حصل فتح. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا، دخل افواج في المجتمع. ازاي نحافظ على المجتمع ده من الانهيار؟ اهم حاجه الاخلاق. السوره بتقول لك في مفاصل كده لو ركزنا عليها هنشيل فتيل العداوه قبل ما ينفجر، لان الوقايه خير من العلاج. وان المشاكل، ركزوا معايا، مشاكل المجتمعات لما بتنفجر حلها بيبقى صعب. حلها من الاول ان احنا نحاول ما نوصلش لمرحله الصراع المجتمعي، ان قبيله بتتخانق مع قبيله وطائفه بتشتت بطائفه وجماعه بتضرب في جماعه. لو وصلنا للهيشات والخناقات دي، عارف احيانا بتبقى ماشي كده فيحصل خناقه بين اتنين، فده يجي يحوش فيقوم واحد ضربه وده يقوم ضربه، فتلاقي ناس بتضرب في بعض وكل اللي معدي حابب يشارك، هو مش فاهم الخناقه قامت ليه، والخناقه عماله تكبر، وبعدين الحاره دي اتضرب منها واحد فيروح يجيبوا ناس. ممكن الخناقه تقعد كده شهر ومحدش عارف هي بدات، يقول لك هو ايه اللي حصل لك؟ والله ما اعرف، انا كنت معدي بس لقيت فلان بيتضرب. طب فلان كان بيتضرب ليه؟ انا لسه هسال. هو ده بيحصل كده، الخناقات بتوصل زي كره التلج. من اول امر اتقال في الصوره، ركزوا، اول امر اتقال في الصوره يحل مشاكل المجتمعات، الاول الكلام كان عن مقام الله ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، خلصنا كده. دلوقتي نزلنا بقى للمجتمع المسلم. اول امر
يفك كتير من المشاكل التبين. يعني كتير من المشاكل ناتج من عدم التبين، من سوء الفهم، من اختلاف وجهات النظر، من إشاعة قال، من خبر أنشر تؤجر، من شير على الفيسبوك وتويتر، من غالب المشاكل بتيجي من هنا. والإنسان عنده عجلة، لذلك بيروى في أثر يذكر المفسرون هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العجلة من الشيطان. الواحد لو خد قرارات قبل ما يتبين، طب إيه اللي ممكن يحصل؟ يعني الصورة قالت لك إيه الخطورة اللي ممكن تحصل لو أنا ما تبينتش؟ الآية اللي بعدها، يعني لو عدنا الآيات اللي بعدها، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إيه ده؟ عدم التبين مش يخليني أغلط في واحد، يخلي ناس كتير تتخانق مع ناس كتير. أي واحد جاي يقول لك أنت عرفت إيه الحد، فلان بيتكلم على بناته، ده فلان بيتكلم على كذا، أنا طب والله لا بعرفه، وبعدين تروح وده أنت جاي تقول لي، وده يجيب عيلته وده يجيب عيلته وده يجيب ناس وده يجيب ناس، خلاص. والأمر بينتشر عامل زي قلت لكم كرة التلج، اللي صعب إنك ترجع ترجعه تاني. زي كان شوف دلوقتي إن إن إن محاولات إرجاع المجتمع لمنطقة العدل والإصلاح صعبة، عايزة مجاهدة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ خبر عظيم، النبأ الخبر العظيم، فتبينوا، لازم تتأكد، في قراءة متواترة فتثبتوا، لازم نتبين. كتير من الأخبار للأسف الواحد بيكتشف بعد كده إن هي أخبار كاذبة، ممكن أنت تنشرها وتتكلم على فلان ويطلع كل ده إن ده جزء من الخبر صح وجزء من الخبر غلط. لذلك بيروا هنا قصة جميلة في سبب نزول الآية، أو من الحاجات اللي تفهمنا الآية، النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا خلاص المجتمعات بدأت تسلم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعت ناس يجيبوا الصدقات الزكاة من القبائل اللي مش في المدينة، فأرسل الوليد بن عقبة يجيب الزكاة من قوم، فوصل للقوم، القوم فرحانين بقى ان اول مرة يطلعوا الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنتظرين ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلعوا منتظرين، فشافهم طالعين تصور ان هم عايزين يموتوه، فقام رجع للنفس، الحق يا رسول الله، جمعوا نفسهم ومنعوا الزكاة وكانوا هيموتوني، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى في روايات كتير، هل هم بقتاله او بعد خالد بن الوليد كان يحصل قتال، ازاي يمنعوا الزكاة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتاري دول طالعين، اللي حصل ان في بعض الروايات ان خلاص كان هيطلع جيش يقاتلهم، كان يحصل قتال وهم جايبين الصدقه، مستغربين، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بعته النبي صلى الله عليه وسلم اتاخر ليه وما جاش خد مننا الزكاه ليه؟ فحصل تبين. فهنا بيروى اي التبين من الله والحجر من الشيطان. ممكن تاخد قرار في عدم تبين يحصل اقتتال، يدوم الاقتتال سنوات بسبب غلطه دي. الشيطان بيبقى قاعد منتظر دي، ان انت ما تبينتش، جالك الخبر، خدت القرار، حصل اقتتال، انت ظلمتني، لا انت اللي ظالم، ده يجيب ناس. لذلك الايات بعد كده وان طائفه، ما عادش افراد، ما عادش فرد، لا وان طائفة. والسوره حذرت من قتال الطوائف قبل الخلافات، انك تغتاب بعضكم بعض، لان قتال الطوائف ده حله صعب جدا، وده للاسف بنشوفه في بعض المجتمعات، ان خلاص لما طائفه او انتماء معين او شيء معين يبدا يحصل منه مشكله مع طائفه تانية حله صعب. أن تصيبوا، يبقى التبين هيمنعنا من إيه؟ هيمنعنا أن إحنا نجهل على الناس. أن تصيبوا قوما بجهالة وترجع بعد ما تكتشف الحقيقة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة النبي بينا ما ينفعش نتخطاها، هي اللي هتحللنا كتير من الأزمات. لو يطيعكم، لو إحنا مشينا كلامنا على السنة، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يبقى تاني، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. عنتم أنا برضو من الحاجات اللي احنا عايزين في رحلتنا إن شاء الله مع المفسر، عايزك على الأقل تحفظ غريب الكلمات في كتاب كده، مفردات قرآن، السراج مثلا في غريب القرآن، أي كتاب يفهمك بس الكلمات الصعبة، العنت يعني ايه، اي المشقة مثلا،
خلاص تعرف لعنتم أصابتكم المشقة. عشان بعد كده وانت بتصلي بالآيات تبقى فاهم معناها. لعنتم لو الشرع والأقدار مشيت بمزاجنا احنا هنقع في مشقة وعنت. اللي قاعد بيقترح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم انها تتغير دي هو عايز يخلي المجتمع يعيش في مشقة. ولكن الله بعض الناس في اول علاقته، لذلك هنا مهم المعنى ده، اذا قلت لك استحضر فكرة اللي جايين وفود جديدة، اللي جاي وفد جديد للإسلام وبيسمع عن الإسلام ممكن واحيانا ده يحصل مننا سوء عرض للدين، يتخض من الأحكام التشريعية، وده بيستغل جدا مع المرأة. انت داخل الدين ده الإسلام في كذا وكذا وكذا وكذا. لما الإنسان بيتبنى تدريجه، ودي من المعاني المهمة في السورة، بيفاجئ انه حب الدين واصبح الدين مزين في قلبه، حبه. وهي دي مرحلة الرشد، لما تبدأ تنظر إلى معاني الدين على أنها أنت شايفها جميلة، هو ده الرشد، ده اللي أنت بتطلبه من ربنا سبحانه وتعالى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. خد بالك لما ربنا حبب الإيمان قال مقابلها ثلاث حاجات، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، قال قصادها ثلاث حاجات، وكرر إليكم الكفر الأول. بتسيب الكفر بس ممكن تقع في الفسوق، والفسوق بس ممكن تقع في شويه عصيان ولا عصيان. يبقى كل ما الايمان بيزيد يبقى الايمان يزيد يطلعك من الكفر، يزيد يطلع من الفسوق، يزيد يطلعك من العصيان، لغايه لما توصل للرشد. يبقى الايمان كان مقابل الثلاث، لان يعني انت قاعد بتنتقل كفر بس لسه بيقع في اشياء فيها فسق صلى الله عليه، وبعد كده بيقع في اشياء فيها عصيان، هو قاعد بينتقل. يبقى حبب اليكم الايمان وزينه فين؟ في قلوبكم. اللي بعد كده ولما يدخل الإيمان فين؟ في قلوبكم. يبقى دخول الإيمان في القلب يغير من الإنسان، تمام؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره. تخيل إن حاجات ناس كانت بتعملها لسنوات في الجاهلية، أو ناس كانوا في الكفر قبل ما يسلموا بيعملوا حاجات ومش قادر يتخلى عنها، لما يمشي في الدين تدريجي هيفاجأ إنه بيكرهها. في ناس لا يعني، واحنا بنسمع مهم قوي ان كل فتره يسمع قصص اسلام المسلمين الجدد بيجدد معاني الايمان. الصحابه لما كانوا يشوفوا اللي جايين يسلموا ويسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويبكوا يقولوا هكذا كنا حتى قست قلوبنا. فيحكي لك انه ازاي ما كانش يتصور انه ممكن في يوم من الايام يتخلى عن الزنا او الخمر. مستحيل، مستحيل اتصور حياتي من غير زنا وخمر. وبعد فتره يحكي لك ان ابغض شيء اليه الزنا والخمر صلى الله العافيه. ازاي وصل لكده؟ وكره اليكم الكفر، ربنا سبحانه وتعالى كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، دول اللي وصلوا مرحله الرشد الايماني، اولئك هم الراشدون. ده حصل ليه؟ فضلا من الله ونعمه، ده مش لاي حد، والله عليم حكيم. لو ما حصلش تبين ايه اللي ممكن يحصل يا رب؟ لو ما حصلش تثبت في الاخبار ايه اللي ممكن يحصل يا رب؟ وان طائفتان من مؤمنين اقتتلوا، يعني ناس مؤمنة اقتتلت مع ناس مؤمنة، يعني مش لازم لما اتنين يقتتلوا نقول على واحد كافر طالما هو مسلم، يعني ممكن يقتتلوا وما نكفرهمش، ما نكفرهمش، تكفير ده شيء عظيم لا يقوم به الا العلماء، مش احد الناس على السوشيال ميديا بتقعد تتكلم في قضايا التكفير، ده مما ابتلينا به، دي قضية عظيمة لا يتكلم فيها إلا يعني الرواسخ من أهل العلم ولا ينشر بين الناس. فهنا ربنا بيأكد لك إن هم لا زالوا مؤمنين. ليه؟ لأنه لسه أخوك حتى بيننا اقتتال، حتى بيننا اقتتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعمل إيه؟ مولع فيه فأصلحوا بينهم. مش معنى إن هم اقتتلوا إن إحنا نقول خلاص بقى دول ما لا، لا زال القرآن بيعطيك الأمل في إصلاح المجتمعات حتى لو وصلت المجتمعات للاقتتال. في ناس أحيانا تبص على مجتمعات الغرب دخل فيها ودمرها، والاستعمار صنع بينهم عداوات وخلى ناس تتخانق مع ناس وفرق الجماعات عن بعض وصنع انتماءات مختلفة وولعوا في بعض وقتتلوا، فخرج بقى الاستعمار وسابهم يولعوا في بعض، قال لك مفيش أمل في المجتمع. ليه؟ لا، القرآن يعطيك هذا الأمل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قالوا الإصلاح يعني إيه؟ قالوا الإصلاح إحنا نردهم إلى العدل،
طب ونجيب العدل ده منين؟ قال لك تردهم الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في اتنين اتخانقوا مع بعض تمام، نعمل ايه؟ تيجي طائفه ثالثه المفروض تبقى القويه. لذلك الصوره دي عجيبه قوي، الصوره دي عماله تكرر ان انتوا اخوات، المسلمين امه واحده، ان انتوا كلكم اخوات. وفي نفس الوقت الصوره دي من اكتر الصور اللي ذكرت ان ممكن الناس تكون متقسمه طائفتان، شعوب، قبائل، قوم من قوم. يعني التقسيمات اللي في المجتمع ممكن تبقى موجوده، اه عادي ان ده ينتمي للقبيله ده، وده ينتمي للبلد ده، وده ينتمي للوطن ده، وده ينتمي للنقابه دي في الشغلانه دي. انتماءات تحصل كتير، وده اقوام، ان يكون في شعوب وقبائل واقوام وطوائف، ده ممكن يكون موجود او ممكن يكون موجود. امال ايه يعني، ايه المشكله؟ المشكله انك تقدم هذا الانتماء الجزئي على الاسلام، ان خلاص انت نسيت ان المسلم اخوك. وزي ما احنا بقى بنشوف للاسف دلوقتي مع اي شيء، مثلا ماتش الكوره ولا مشكله تافهه ولا حاجه، تلاقي ابناء دوله بيشتموا في ابناء دوله تانية، او ابناء قبيله بتسخر، زي ما نشوف لا يسخر قوم من قوم. ايه ده؟ يعني نخلي ننسى انتماءنا لامه الاسلام ونقدم عليه هذه الانتماءات؟ لا، هنا دي الخطوره بقى، دي الخطوره اللي الصوره بتحذرك من الوقوع في هذا الامر. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعمل ايه؟ فاصلحوا بينهما. طيب قلنا لهم يا جماعه العدل بيقول كذا، العدل بيقول ان دي اخطات في حق دي في 1 2 3 ودي اخطات في 1 2. في طائفه قالت لا مش سامعه الكلام. فان بغت احداهما على الاخرى، يبقى انا ما تعجلش لما اتنين يقتتلوا واصدر الاحكام. مش معنى ان اتنين اقتتلوا اقول الاثنين وحشين، او الطائفه دي على الحق ودي على باطل. لا، لازم نشوف مين اللي غلطان، شوفنا مين اللي غلطان، وده غلطان في 1 2 3 وده غلطان في 1 بس، نقول له في طائفه رفضت. فإن بغت إحداهما على الأخرى، رفضت التحاكم، نعمل إيه؟ هنضطر نقاتل. يبقى الشرع مش بيديك تصورات مثالية غير قابلة للتطبيق. يعني ما قالناش إيه؟ طائفتان اقتتلوا وروحنا قلنا لهم، طائفة أصرت على القتال، مش هينفع نقول لها ربنا يسامحك. نعمل إيه؟ ما هو ده واقع. فقاتلوا التي تبغي. يعني الشرع بيديك حلول واقعية، مش بيديك حلول تجريدية مثالية غير قابلة للتطبيق في المجتمع. بس في نفس الوقت بيديك هذه الحلول بأخلاق الإسلام. إزاي؟ فقاتلوا التي تبغي حتى لما تموتهم، لا لما تفش غلك فيهم، لا حتى تفيها إلى أمر الله. أنت مش بتقاتله عشان نفسك، لغاية لما يقول رضيت بحكم الله حتى تفيها إلى أمر الله. فإن فاءت نعمل إيه؟ نجيبهم تاني فأصلحوا بينهما، المرة دي قلب العدل. ليه هنا اصر على العدل؟ ايوه، لان انت ممكن والمره الثانيه وانت بتصالح الطائفه اللي كانت باغيه دي تقول انت ما تنطقش خالص، انت مالكش عين تتكلم. لا، مش معنى انه ظلم انه يبغى عليه، برضه بالعدل. او تيجي بقى المظلوم تقول له ايه، خد حقك وزياده بقى عشان ما يعملهاش ثاني. لا، يبقى لازال ان رغم الاقتتال لازال العدل والاخوه موجودين. تمام، أخلاق عظيمة، أخلاق لو طبقت أخلاق عظيمة وأخلاق واقعية. بعض الكتب بتتكلم على الأخلاق بصورة يعني موجودة في اليوتوبيا، مش موجودة في الحقيقة. وفي ناس بتحط تصورات إنها بتحولها لغابة. فهنا هذا هو كمال التشريع والرحمة. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. بعض العلماء اشتغل معنا جميل قوي، لك ما هي اللي جايه وضعت سلاحها دي ممكن تكون مكسوره، فمحدش بقى يقعد يعلي عليها ويحفل عليها وده لا، احنا خلاص راجعين هنا لمنطقه العدل والقسط. واقسطوا، ان الله كل ده بنعمل عشان ربنا بيحب المقسطين. ان الله يحب المقسطين، ايه اللي يخلينا نحرص الحرص ده كله؟ ما نموت الاثنين، ما يولعوا احنا مالنا. انما المؤمنون اخوه، لان انتوا اخوات. المسلمين الجدد دول اللي جايين من دولة تانية ومن انتماءات تانية، دول أصبحوا إخوة. يعني القرآن بيأكد لك بصيغة الحصر، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هو في حد يكون أب مثلا عنده اتنين عياله تخنقوا مع بعض يقولهم أنا ماليش علاقة بيكم، أو أخوهم الكبير يشوفهم يسيبهم؟ دول إخواتك، فأصلحوا بين أخويكم. تاني، واتقوا الله، أي هنا في إخوانكم، لعلكم ترحمون. عشان الرحمة تمشي بيننا لازم نسعى للإصلاح بين الناس.
الرحمات بتيجي للأفراد وتيجي في المجتمعات، لها أسباب للأفراد ولها أسباب للمجتمعات. من أسباب انتشار الرحمات في المجتمعات الإصلاح بين المتقاتلين. بلاش الصراع الهيشات اللي واحد عايز يسخن، قاعد يسمع عن أي خناقة قاعد بيولع ويسخن فيها وعايز الموضوع يكبر. وانت ازاي تقول؟ ولو حس ان الناس بدأت تتصالح مع بعض يبدأ يتوتر ويحس ان ملوش دور، ايه ده هي هتخلص ولا ايه ده احنا كنا فرحانين، ويبدأ ينشر اخبار. وده الواحد حتى بيشوفه في اخبار اللي يتابع اخبار المسلمين، اي محاولات وصول لتقليل المشاكل عايز يولع الامور، والمش عارف مين موت فلان وسوريا الدماء، هو حابب اشعال الفتن. لا، لازم بين المسلمين نصلح بينهم، اتقوا الله لعلكم ترحمون. يبقى احنا كده عندنا اتكلمنا عن اسم السورة، اتكلمنا عن الجو العام، الاصوات الكتير، الدوشة اللي عمالة تتقال، وازاي القرآن قاعد بيسكت ده يقول له وطي صوتك، ما تتقدمش، تبين قبله، دول اصلحوا بينهم، اختلفوا مع بعض، واحدة بغت قاتلوه، بدأت تسمع الكلام قعدوهم تاني، قعدوهم تاني على الترابيزة ويحصل العدل والقسط بينهم. تمام؟ طيب، يبقى احنا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا اصواتكم ان جاءكم فاسق. هنا نيجي بقى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم. تمام؟ وبعد كده يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. دول اخر ندائين لاهل الايمان. بعد كده يا ايها الناس. خلاص؟ يبقى انا عايزك وانت بتقعد تحفظ السورة تكون السورة مترتبة في دماغك، مقام الله، مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إيه لما يجي لك خبر، لما يحصل اقتتال، بعد كده عندنا هنا إيه لا يسخر ويجتنب. ايه الفرق ما بين ليه اتفصل ما بين يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم وقوم، بعد كده يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثير من الظن؟ طب ما دول في نهي هنا عن ثلاث حاجات في الايه ونهي عن ثلاث حاجات في الايه اللي بعدها. طب ما كان يجي النهي على بعضه في الست. ايه الفرق بين الاخلاق دي والاخلاق دي؟ ده بإذن الله سبحانه وتعالى لنعرفه في الحلقة الجاية. نكمل مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى الوقفات السريعة مع سورة الحجرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. مهم من يعني تطلع بمعنى كده من السورة، وكل سورة مع بعض، عايزك سورة الحجرات تطلع تدعي كتير بحسن الخلق. إن المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، إن المؤمن المسدد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن المسدد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فندعو كثيرا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: مستمعينا الأكارم، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، لا شك أننا متعبدون بتلاوة القرآن الكريم، كما أننا متعبدون بأحكامه وتكاليفه وشرائعه وحدوده. فالمرء يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إما من خلال العمل بما جاء في هذا القرآن الكريم من الأوامر والتكاليف والأحكام، وقد يتعبد أو يتقرب إلى الله أيضا بمجرد التلاوة أو بمجرد القراءة للقرآن. لكن ثمرة القراءة أو التلاوة للقرآن هي التدبر والوقوف عند لطائفه وإشاراته والتأمل في نصوصه وتراكيبه وأفانينه. فلا شك أن المتأمل في هذا القرآن العظيم، سيما إذا كان صادقا في وجهته وفي قصده ونيته، لا شك أنه يستفيد أو يقتنص من خلال تدبره وتأمله، يقتنص بعض اللطائف وبعض الأشياء العجيبة التي يفتح الله بها على من شاء من عباده. فالمرء مأجور على كل حال، سواء كان متدبرا أو غير متدبر، يعني حتى لا يحرم من ليست له قدرة أو استطاعة على التدبر أو على معرفة أساليب القرآن وأفانين القرآن، أيضا حتى لا يحرم، أخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم أن القارئ للقرآن يعطى بكل حرف 10 حسنات، ثم بين صلى الله عليه وسلم حد الحرف فقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأحب أن أشير هنا إلى فائدة أو إلى تصحيح ينبغي أن نأخذه

عين الاعتبار، وهو أنني وجدت الحديث وقد أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وجدت من قاموا بنسخ الحديث أو كتابة الحديث قد قاموا أيضا بتنوين هذه الحروف المبسوطة، وهي حروف بناء من حروف المباني. فوجدت في النسخ المطبوعة لا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا خطأ بلا شك، وينبغي أن نتنبه. الذين قاموا بضبط الأحاديث أو بشكلها هم لم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اجتهدوا في ذلك. فأقول من الخطأ أن نقوم بتنوين هذه الحروف، لأنها حروف مبان. حروف إيه؟ مباني. وإيه يعني حروف مباني؟ حروف المباني هي الحروف التي تبنى منها الكلمة، تبنى منها الإيه؟ فالكاف والتاء والباء في قولنا كتب، أو في قولنا كتب، أو في قولنا كتب، هذه الحروف إذا اجتمعت هكذا تؤدي معنى، لكن إذا انفصلت فنطق الكاف لوحدها والتاء لوحدها والباء لوحدها لا تؤدي معنى. نعم قد يكون للكاف دلالة إذا التحقت باسم، يبقى بنسميها كاف التشبيه مثلا. الواو لا تؤدي معنى إذا كانت من حروف المباني إلا إذا اجتمعت أو دخلت في بناء الكلمة، لكن قد تفتتح بها الكلمة وتفيد معنى كواو القسم، كواو الإيه؟ القسم، أو واو ربة يعني مثلا أقول وقائلة أي ورب قائلة، أو والله تبقى واو قسم. نعم، يبقى إذن حروف المباني أي التي تبنى منها الكلمة دي ملهاش معنى، بنسميها حروف مبسوطة، والتنوين يعتبر خطأ. حينما أنطق حروف المباني منونة هذا خطأ. لماذا أقول؟ لأن التنوين فرع الإعراب، التنوين فرع الإعراب، وهذه الحروف لا محل لها من الإعراب، يبقى التنوين لازمته إيه؟ يبقى لابد أن ننطقها كما ننطقها من خلال تلاوتنا للقرآن. أنا مبني نقرأ في أول سورة البقرة بنقول ألف لام ميم، ولا بنقول ألف لام ميم؟ يبقى كما أنطقها في القرآن أنطقها في الحديث، ما غيرش. ليه؟ لأن يبقى ما نغترش بقى بإن النسخة أو بإن الحديث موجود في الترمذي منون أو الحروف منونة، هذا خطأ من النساخ أو الذين كتبوا، هذا خطأ ما ينبغي أن نسيرهم فيه. إذا عرفنا أن دي حروف مباني يبقى ما يصحش أن احنا ننونها. ليه؟ لأن التنوين فرع الإعراب، فرع الإيه؟ حتى احنا بنفرق بين المنصرف والإيه وغير المنصرف، ممنوع من الصرف يعني. المنصرف يعني الاسم المعرب، المعرب دللته إيه؟ انه يقبل التنوين، لكن الممنوع من الصرف لا يقبل التنوين، لا يقبل الايه؟ التنوين. خلاص. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام حينما عرف الحرف وقال لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف، هكذا الف، ما نقولش الف، الف حرف ولام حرف وميم حرف. اذا احنا بناخد 30 حسنة، او القارئ للقرآن ياخد 30 حسنة على قوله ألف لام ميم. حينما تقول ألف لام ميم تكتب لك 30 إيه؟ يكتب لك 30 حسنة. وبالتالي ما من حرف تقرأه في القرآن إلا أجرت عليه، أي حرف. حتى بعض الناس قالوا طيب ولو كان ما يقرأه الإنسان يحمل الحكاية لقول الكافرين، أقول له نعم برضك أيضا،
حتى ولو هذا الكلام الذي تقرأه يحمل حكاية الله للإيه؟ لقول الكافرين أو لأقوال الكافرين، كقول اليهود مثلا يد الله مغلولة أو إن الله فقير وما نحن، هل الثواب ينقطع؟ لا، مستمر. ليه؟ لأنك أنت بتقرأ كلام مين؟ أنت بتقرأ كلام ربنا، وهو يحمل الحكاية، لكن الكلام كله منسوب لمين؟ وإن كان بيحمل الحكاية لكن الكلام منسوب لمين؟ منسوب للحق. فالقرآن والقضية دي احنا أشبعنا الحديث حولها حينما تكلمنا في مقدمات التفسير، قبل ما ندخل في تفسير القرآن، في مقدمات التفسير تكلمنا عن إن القرآن يعني كلام الله سبحانه وتعالى، لا يمثل الكلام النفسي وإنما يمثل إيه؟ بنقول يمثل الكلام اللفظي، ولكن الله لم ينطق بهذه الألفاظ باعتبار أن كلامه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من كلام الخلق. يعني ما يصحش أن احنا نقول هذه الألفاظ تمثل إيه؟ تمثل حقيقة الكلام أو تمثل الكلام النفسي. لا، في فرق بين الكلام النفسي والكلام المتلو أو الكلام اللفظي. نعم، الكل كلام الله، الكل إيه؟ باعتبار إن العلماء قالوا الكلام إما أن يعرف بمعنى المصدر أو بالمعنى المصدري، وإما أن يعرف بالمعنى الحاصل من المصدر. ده كلام العلماء، قالوا إيه؟ إما أن يعرف الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، إما أن يعرف بإيه؟ بالمعنى المصدري. المعنى المصدري لما نقول هذا كلام، كلام بمعنى تكلم، قد يفيد كلمة الكلام ممكن تطلق ويراد بها الإيه؟ حالة التكلم. وقد يطلق الكلام ويراد به المضمون أو المنطوق، ويراد به الإيه؟ المضمون أو الإيه؟ أو المنطوق. فإحنا دلوقتي بنقرأ إيه؟ بنقرأ الكلام المنطوق أو المتلو، كما فرق العلماء بين الوحي أو في أقسام الوحي، قالوا الوحي وحيان، وحي متلو ووحي غير متلو. الوحي المتلو هو القرآن، والغير المتلو هو السنة، بمعنى أننا متعبدون بتلاوة القرآن ولسنا متعبدين بتلاوة السنة. هذا المقصود، المقصود من الفرق بين المتلو وغير الإيه؟ وغير المتلو. إذن الإنسان لما يجي يقرأ القرآن، وخصوصا إذا استحضر النية وأخلص الوجه، لا شك أنه يأخذ أجرا وثوابا كبيرا، كما نص على ذلك الحديث السابق. يأخذ 10 حسنات في مقابل كل إيه؟ كل حرف، كل حرف تقرأه تأخذ به 10 حسنات. شوف بقى أنت بقى لما تقرأ سورة أو سورتين، أو تقرأ مثلا إذا كنت أنت مثلا لك ورد من القرآن يومي، بتقرأ جزء أو جزئين أو 3 مثلا، شوف بقى يكتب لك في ده بجانب بقى إيه؟ لو كان الإنسان عاشق للقرآن وعاكف على قراءة القرآن مع تدبره. تدبر ده بقى يعني شيء، أعتقد أن من رزق التدبر في القرآن مع صحة الذهن وسلامة العقل وتوفره أو وفرته وجودة القريحة مع توفيق سابق من الله، هذه هي الغنيمة، الغنيمة الكبرى، إن الإنسان يعطف على القرآن فيفتح الله له في فهمه فتحا عظيما. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفل، وهذه في سورة محمد، أم على قلوب أقفل. وفي سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لوجدوا فيه اختلافا إيه؟ لو كان من عند غير الله، أي القرآن، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي فضلا عن اليسير القليل. ولكنه بما أنه من عند الله فلا يمكن أن يوجد فيه
اختلاف يسير فضلا عن الكثير. عشان ما نفهمش الآية فهم معكوس ولا فهم مغلوط، واحد يقول لي طب ما هو الآية كده بنص، هذا النص يفيد ان القرآن ممكن احتمال يكون فيه اختلاف يسير لانه نفى الكثير، فنفي الكثير لا يلزم منه انتفاء القليل اليسير. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ايه كثيرة. قال لك طيب يعني اذا انتفى الكثير ما ينتفيش القليل؟ نقول له لا، ده هذا الكلام لا يصدق الا على صحة الفرض، اي اذا سلمنا بوقوع الفرض يبقى النتيجة لابد ان تصدق على ما يصدق عليه الفرض. خلي بالكم، يبقى على فرض لو كان من عند غير الله، لو كان لوجدنا فيه اختلافا ايه كثير. اما وانه من عند الله فلا يمكن ان يوجد فيه اختلاف يسير فضلا عن الكثير. ادي المقصود. فالقرآن الذي هو كلام الله عز وجل المعجز، ولم يكن معجزا من حيث نسبة الكلام او صفة الكلام، وانما هو معجز من حيث صفة القول فيه، زي ما قلت القضية دي قبل كده وشرحتها وبسطت الكلام فيها، وده كلام طويل جدا، وده موضوع بحث، موضوع بحث، وقد انفردت به بحمد الله لم اسبق اليه. وهو بدل ما نقول بقى الكلام اما ان يطلق بالمعنى المصدري واما ان يطلق بالمعنى الحاصل من المصدر، بدل الكلام ده كله وليس له دليل، لكن الكلام اللي استنبطته او الذي هداني الله له ده كلام منصوص في القرآن نفسه، دليله في القرآن، دليله في الايه. فانا قلت القرآن بيحمل نسبتين، نسبة كلامية وهي تضاف الى من؟ الى الله، ونسبة قولية وتضاف الى جبريل مرة والى الرسول مرة. انه لقول من؟ لقول رسول كريم. يبقى الحكاية، القول عند العرب موضوع للحكاية، يبقى الحكاية بمعنى النطق وبمعنى التلاوة تنسب لمين؟ ما تنسبش لربنا، ما نقولش القرآن قول الله، إنما نقول القرآن كلام الله. فهمنا الفرق؟ القرآن كلام مين؟ دي ما فيهاش شك، القرآن كلام الله، إنما ما يصحش أقول ده قول ربنا. لما أقول قول ربنا يعني معناها ربنا نطق بالحروف دي ونطق بالألفاظ دي، وحاشا لله أن ينطق الله سبحانه وتعالى بهذه الحروف المخلوقة، لأن الله سبحانه وتعالى قديم ولا يصح أن يكون محلا للحوادث، لا يصح أن يكون محلا للحوادث. يبقى القرآن كلام الله باتفاق وبإجماع، ودي دي مسألة ما فيهاش خلاف. فالقرآن كلام الله من حيث ما فيه من الروح، من حيث ما فيه من الايه، وهو قول الرسول من حيث تراكيبه والفاظه وعباراته وافانينه. خلاص، يبقى القرآن عبارة عن ايه؟ الفاظ وروح، زي ما الانسان عبارة عن جسم وايه. ولذلك سر الاعجاز في القرآن ايه؟ مش تراكيبه، طب ما هو العرب بلغاء وفصحاء، انما كان ايه اللي بيشد، ايه اللي كان بيسيطر عليهم عند سماع القرآن؟ الروح اللي فيه، الروح مش الالفاظ، الروح. والا لو هم لو المساله مساله الفاظ كان قالوا طب ايه يعني، ما احنا بنتكلم زي مثلا، انما هم حسوا بشيء تاني موجود في هذا الكلام جعلهم يصفونه بانه سحر، بانه ايه سحر، لما له من الهيمنه على قلوبهم، لما له من الهيمنة على ايه قلوب. فاذا القرآن روح والفاظ، الالفاظ هي الموصوف بالعربية، موصوفة بالايه، باللسان العربي، واما الروح في قوله وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ها روح. يبقى التحدي مش بالالفاظ، التحدي بان هم يأتوا بسورة مثل القرآن ويكون لها نفس التأثير والهيمنة اللي موجودة في القرآن، وده مستحيل. يبقى احنا قلنا بقى القرآن له كلام او نسبة كلامية ونسبة ايه الكلام ده قلناه سابقا.
النسبة الكلامية تضاف لمين؟ للحق. والنسبة القولية تضاف لمين؟ بنص القرآن. إنه لقول يعني قول رسول كريم، يعني ده كلامه، يعني هو اللي مألفه. لا، القول هنا بنقول موضوع للحكاية، يعني له صلى الله عليه وسلم الحكاية، يعني له الايه؟ النطق. ولذلك ربنا لما يقول وما ينطق عن الهوى ما قالش وما يتكلم عن الهوى، لو قال وما يتكلم عن الهوى تبقى فيها مشكلة. لما يقول وما يتكلم عن الهوى يبقى معناها ان الوحي ده من كلامه، من كلامه. انما لما قال وما ينطق اي هو نطقه وليس من كلامه، هو نطقه وليس من ايه؟ مش من كلامه، انما هو نطقه، هو اللي نطق به، هو اللي ايه؟ نطق به. وهذا المبحث او هذه الدراسة لها جوانب ولها تشعبات، وكلها بحمد الله تخدم قضايا دارت حولها معارك جدلية كثيرا. هذا الكلام اللي قلته يتعلق بقضايا دار حولها معارك جدلية ومساجلات وحوارات. المهم الملخص، القرآن الذي هو كلام الله، ولذلك شوف ربنا فرق بين استقبال الكلام واستقبال القول. تستقبل القول، استقبال القول لم يجعله بالأذن، إنما جعله استقبال الكلام لم يجعله بالأذن إنما جعله بالإيه؟ بالقلب. أما القول قال الذين يستمعون القول، الذين إيه؟ فيتبعون أحسن. لما جاء عند الكلام قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، ولم يقل حتى يستمع، لأن الاستماع يكون بهذه الأداة بالأذن، الاستماع يكون بالإيه؟ إنما السمع هو المقصود، مش الاستماع، مش الاستماع. السمع معناه إيه؟ التفاعل والاستجابة لقوله إنما يستجيب الذين يسمعون، ما قالش الذين يستمعون، إنما يستجيب الذين إيه؟ وحتى احنا في لغتنا الدرجة لما يكون إنسان عنده ابن عاقي يقول ما بيسمعش الكلام، ما بيسمعش الإيه؟ يعني بمعنى إيه؟ مش بمعنى إنه أصم، ولكن ما بيسمعش الكلام يعني بمعنى إنه عاق، بمعنى إنه إيه؟ يعني لا يستجيب. يبقى على هذا قوله يحمل قوله إنما يستجيب الذين إيه؟ يسمعون. إنما في القول قال الذين يستمعون. في القرآن من حيث الألفاظ قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، فاستمعوا له. في فرق بين لما نقول القرآن يعني الملفوظ، أما نقول الكلام يرجع للكلام النفسي اللي هو الروح. يبقى الانفعال لهذه الروح، الانفعال لهذه الروح. نرجع بقى لموضوعنا فيما يتعلق بتلاوة القرآن. الثمرة، أعظم ثمرة من ثمرات التلاوة هي إيه؟ التدبر. طب التدبر ده له أدوات أو له منهج الإنسان يلتزمه؟ منهج التدبر في الأساس هو منهج المفسر في تفسير القرآن. منهج التدبر هو منهج الإيه؟ المفسر. ما يصحش واحد يقتحم القرآن ويفسره كده على ما تقتضيه ظواهر الألفاظ أو دلالات الألفاظ من حيث الوضع أو من حيث التركيب فقط، إنما لابد يكون هناك منهج مؤصل ومسدد يلتزمه المفسر. فلابد يعرف المفسر ده ما يعرف أيضا بعلوم القرآن. علوم القرآن ده شيء عظيم، يعني لا يمكن واحد يفسر القرآن من غير ما يكون له إلمام أو معرفة بعلوم الإيه؟ القرآن. علوم القرآن اللي منها علوم تسمى بعلوم الآلة، وفي علوم متوارثة، علوم مدونة. يبقى في علوم تسمى علوم الايه؟ الآلة. علوم الآلة يعني مش كل علم يسمى علم آلة، مش كل علم. علوم الآلة هي العلوم المساعدة، علوم الايه؟ اللي بتساعد، اللي منها اللغة
واللغة تنقسم

ايه؟ تنقسم الى نحو والى صرف والى بلاغة باقسامها، المعاني والبيان والبديع. يبقى لابد يكون عنده المام بالجانب اللغوي، لابد يكون عنده معرفة من علوم الآلة المنطق، من علوم الآلة الايه؟ المنطق، من علوم الآلة علم الكلام. وبعدين في علوم تانية بقى هي الأصل، العلوم التانية هي الأصل، زي الفقه وأصول الفقه، واخد بالك، الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، دي علوم أساسية. فالإنسان إن لم يكن، وبجانب هذا لابد أن يكون للإنسان رواية واشتغال بالحديث النبوي، لابد يكون الاشتغال بالإيه؟ لأن في آيات لا يعرف الإنسان معناها إلا من خلال قراءته للحديث. النبي ما فسرش القرآن كله طبعا، وإلا لو فسر القرآن كله فما ينبغي أن نجد خلافا بين أقوال أئمة التفسير في تفسير الآيات الواحدة أو النص الواحد. إنما إحنا عندنا أئمة التفسير من الصحابة، وأئمة التفسير من التابعين، وبعدين المفسرين الذين جاءوا بعد ذلك اختلفوا في تفسير آيات. هذا الاختلاف كان نتيجة لإيه؟ نتيجة لأن النبي ما فسرش القرآن كله، إنما فسر إيه؟ فسر ما له سبب نزول، أو فسر ما نزل إلى الناس أو إلى أصحابه. ولذلك الآية بتقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولم تقل لتبين للناس ما أنزل إليك، ما نزل إليهم. يعني إيه ما نزل إليهم؟ يعني أي شيء، كأي آيات نزلة بترد على مشاكل، على قضايا، على حوادث، على أي شيء، يعني أشياء مختلفين فيها ونزل القرآن، يبقى النبي مطالب بأنه يبين هذه الآيات. وليبقى القرآن متجددا في عطائه المستمر، ليبقى القرآن متجددا في عطائه. لأن النبي لو فسر القرآن خلاص انتهينا، يبقى لا عمل للمفسرين أو لعلماء الأمة في القرآن، خلاص ما انتهينا، يبقى هذا الباب قد أغلق، هذا الباب قد إيه؟ وينبغي الوقوف عندما صح عنه أو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من التفسير، وخلاص انتهينا. لكن ربنا جعل للأمة مشاركات عريضة وعظيمة في تفسير القرآن، مشاركات في تفسير القرآن الكريم، وهذا ميدان واسع رحب تفسير القرآن، والمفسرون فيه تتفاوت أقدارهم بتفاوت مداركهم وتفاوت اجتهاداتهم في معرفة النص القرآني وخبرة السياقات القرآنية وأفانين القرآن وتراكيبه. يعني قد يكون التفاوت بين المفسرين كما بين السماء والأرض، قد يكون كما بين السماء أو بين المشرق والمغرب. يعني تلاقي واحد بيفسر آية يهوي بها، وواحد يفسر آية يسمو بها، بنجده في كتب التفسير. يعني بصرف النظر عن طولها أو قصرها، يعني ممكن كتاب تفسير يبقى طويل أو مطول، ولكنه لا يشتمل على كبير فائدة، وممكن تفسير مختصر ولكنه مفيد، ولكنه إيه؟ أو متوسط ولكنه إيه؟ ولكنه مفيد. فيا إخواني، أعظم ثمرة من ثمرات تلاوة القرآن إن الإنسان يكون له تدبر، أن يعمل فكره وعقله. ما تقراش كده بس هذا كهذا الشعر وتمر على الآيات مرورا عابرا سريعا من غير ما تتدبر في هذه الآيات. أفلا يتدبرون، شوف استفهام بيسموه استفهام إنكاري، استفهام إيه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيه؟ وشوف التعبير ده بالذات أهو، ده برضك من إيه؟ من النكت واللطائف في القرآن. لم يقل أم على قلوبهم أقفال، بل قال أم على قلوب أقفالها، فالأقفال أضيفت للقلوب. بمعنى إيه؟
لما تضاف الأقفال للقلوب يعني أنت أنت اللي قافل قلبك، يعني معناها أن القفلة مش جاية من برة، القفلة مش جاية من برة، مو زي ما ربنا يقول لهم قلوب لا يفقهون بها أو لا يعقلون بها، لهم قلوب تعرف، لو قال لهم قلوب لا تعقل لأقاموا الحجة وقالوا يا ربي ولما تحاسبنا أو تعذبنا وأنت الذي منحتنا قلوبا لا تعقل. طب احنا ذنبنا ايه؟ انت اللي عطيتنا قلوب ما بتعقلش، او عطيتنا اذان ما بتسمعش، او اعطيتنا اعين ما بتبصرش. انما لما قال القلوب ان لا يعقلون بها، الاعين لا يبصرون بها، ولم يقل لا تبصر بل قال لا يبصرون بها، والاذان ان لا يسمعون بها ولم يقل لا تسمع. يبقى المشكلة عند مين؟ المشكلة عند مين؟ يبقى ربنا عطلك قلوب، عطلك قلب، وعطلك سمع وبصر، والكل صالح للتوظيف والاستخدام والإعمال والتفعيل، بس انت اللي ايه؟ انت اللي قفلت، او انت اللي عملت قفلة. فلا يمكن ابدا انك تدرك او تعقل عن الله سبحانه وتعالى خطابه، او تدرك فحوى الخطاب في القرآن وانت جعلت بينك وبين الفهم سد. سد من ايه؟ الشواغل والصوارف والموانع والاهواء والنزوع الى الماديات البحتة، نزوع الى الماديات الايه البحتة. لكن لما الانسان يكون من العباد الربانيين ويكون صادق الوجهة فيما يطلب من تدبر القرآن، ربنا يفتح له. خلي بالك زي ما اتكلمت عن انواع الهداية، وقلت الهداية التي تكون بمعنى التوفيق دي ربنا ما يمنحهاش الا لمن استقبل الامر اولا. اتكلمت عن اربع انواع من الهداية، فان كنت انت استقبلت الامر ربنا يفتح لك وتجد بقى الهداية بمفهوم المعونة والتوفيق. لما ربنا جزم في القرآن بأنه لا يهدي القوم الكافرين، وفي آية ثانية لا يهدي القوم الفاسقين، وتلتة لا يهدي قوم الظالمين، طب ازاي كيف يستقيم هذا مع أنه كم من كفار هداهم الله، وكم من فسق هداهم الله، وكم من ظلم هداهم، كيف يقول لا يهدي؟ كيف يجزم بأنه لا يهديهم؟ ازاي؟ دي الهداية بمعنى ايه؟ توفيق والمعونة، يعني لا يمنح معونته وتوفيقه لمن صد عن سبيل الله وقفل على نفسه من البداية. مدام قفل على نفسه من البداية ربنا هيعمل له ايه؟ انما لو استقبل الامر، لو استقبل الهداية بمعنى الدلالة من الرسول ربنا يعينه، ربنا ايه؟ فالمشكلة اذا عند مين بقى؟ عند الانسان. ولذلك لما نقرأ قوله تعالى في اول سورة البقرة ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا قطع باليأس من ان يؤمنوا. طب ازاي مع ان الواقع، الواقع يكذب ظاهر هذا النص ان لم نكن على وعي في فهمه، إن لم نكن على وعي في فهم النص. لما أقول لك سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني كأنه باللغة الدارجة ريح نفسك، يعني مش هيؤمنوا، لن يؤمنوا، لا مش المعنى كده، مش المعنى كده أبدا. ليه؟ لأن لو قال له ريح نفسك وما تتعبش نفسك وهم مش لن يؤمنوا، يبقى معنى ذلك انه يعطل الحكمة في ارسال الرسل او مظبوط ولا لا؟ يبقى ايه الحكمة من ارسال الرسل بدهم هم مش هيؤمنوا؟ يبقى لا حكمة. انما النص القرآني نفسه يحمل الدلالة على المشكلة المتعينة في حقهم. ايه المشكلة؟ المشكلة في جانب الداعي او النذير صلى الله عليه وسلم، ولا المشكلة عندهم هم؟ عندهم. لو كانت عند الداعي كان قال سواء عليك أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لكنه قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم، يعني هم عندهم سواء تنذرهم أو لا تنذرهم، المسألة متساوية.
ومدام الإنسان نظرته متساوية للأمرين، سواء أديت الواجب اللي عليك أو ما أديتش الواجب اللي عليك، الاثنين على حد سواء، يبقى لن ينتفع. زي في جانب الاستغفار، خلي بالكم. أما واحد يقول مثلا يقول طيب ما هو ربنا قال في شأن المنافقين ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا، فهنا قطع لهم بالمغفرة. لكن لماذا قال في المنافقين آخرين سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم؟ طب ده مش معنى. قال لك ما لازم تقرأ اللي قبل الآية دي، سواء عليهم أستغفرت لهم أم، اقرأ اللي قبلها شوف إيه حالهم دول، حالهم إيه. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. طب لن يغفر الله لهم ليه؟ لأنهم كانوا إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله إيه؟ يلوي رقبته ويبدي كبره واستكباره وصلفه وعناده. يبقى ده يستحق أن ربنا يغفر له؟ ما يستحقش. ليه؟ المشكلة عنده هو، مشكلة عنده. ولذلك قال سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، ولم يقل سواء عليك. إذن المشكلة مش متساوية في جانب رسول الله، ولكن هي تساوت في نظر هؤلاء. فلما تساوى الأمران في نظرهم حرموا الخير، حرموا الإيه؟ الخير، وحرموا الإسعاد. إذن التدبر في القرآن هو باب عظيم من أبواب العروج في معارج القدس، وباب عظيم من أبواب التعقل عن الله، وباب عظيم من أبواب التعرف على عظمة هذا الكتاب. يا سلام، العالم نهار ما بيظفر بنكتة في القرآن أو لطيفة أو إشارة، نهار ما بيظفر بيها كده يبقى عنده ده عيد، عنده يعتبر ايه؟ عيد. ليه؟ لان المسألة دي بتدعم يقينه، بتدعم يقينه بايه؟ طبعا احنا مؤمنين بان القرآن كلام الله، لكن بتدعم يقينه بان هذا هو البلاغ الصادق عن الله، بان ده هو البلاغ الصادق عن الله. ولو لم يكن هكذا لما وجدنا من خلال سماعه أو قراءته تلك الهيمنة العجيبة التي تسيطر على مجامع القلوب، تسيطر على مجامع الايه؟ القلوب. فلذلك احنا محتاجين، وخصوصا في العصر، في عصرنا ده، محتاجين لقراءة القرآن قراءة فيها تأمل، قراءة فيها تدبر، محتاجين. ويعني ما ينبغي أن نكون من الذين قال فيهم ربنا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيه، يعني نعوذ بالله أن نكون منهم. والحمد لله إن الرسول ما قالش إن أمتي، ولكنه قال قومي، فالحمد لله اتحصرت المسألة في قومه، أي الذين بعث فيهم من العرب أو قريش الذين صدوا عن الكتاب وكفروا به، اتحصرت المسألة فيهم. ولا تنسحبوا على الأمة. فطب إذن ده دليل على إن برضك يعني العناية الربانية أصابنا منها جانب عظيم، إن إحنا بحمد الله مؤمنين بالكتاب. لأن معنى اتخذوا هذا القرآن مهجورا مش معناها إن يعني سابوا قراءته، لا، لأنه لو ده المعنى كان قال إن قومي هجروا القرآن. إنما التعبير بقوله اتخذوا تأكيد لوجود الإصرار والعمد والقصد، ما قول اتخذوا غير لما قول هجروا. ليه؟ لان ممكن الانسان يهجر القرآن لكن عن غير قلة، صرفه صارف، شغله شاغل، امور المشاغل كتير، لكن ما عندوش ايه؟ هجر، ما عندوش ايه. لكن لما يقول اتخذوا دي المصيبة، دي المصيبة الكبرى لما يقول اتخذوا، يعني يبقى في عمد، يبقى في ايه؟ عمد، في توجه بهذا الأمر. يعني دول متعمدين أن يهجروا القرآن، ويهجروا مش بمعنى يسيبوا تلوته، لا، يهجروا بمعنى يكذبون به.
ينصرفون عنه بل يصرفون الناس عنه. ولذلك كانوا يوصي بعضهم بعضا لا تسمعوا لهذا الايه والغوا فيه، يعني شوشوا شوشوا ما تسمعوش. ادي معنى اتخذوا هذا القرآن ايه مهجورا. فاحنا محتاجين في عصر الفتن وعصر اختلاط المفاهيم واختلال الموازين، احنا محتاجين لقراءة القرآن ومحتاجين، والقراءة لابد تكون قراءة متقنة. يعني ما يجيش واحد يتعامل مع المصحف او يتعامل مع القراءة من نفسه كده من غير ما يصحح ومن غير ما يسمع لواحد من الحملة او من القراء او من المشايخ. لابد الانسان ياخذ القرآن من اهله. زي طب ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن على اصحابه، لكن شغلته مهام اكبر بعد البلاغ، شغلته مهام اكبر، فوظف اناسا من اصحابه فقال خذوا القرآن عن اربعة، ما عد نفسه منهم لان هؤلاء الاربعة اخذوا عنه. يبقى دول بقى اللي يحملوا، دول الايه اللي يبلغوا، دول اللي بلغوا عن رسول الله. قال لما قال خذوا القرآن عن أربعة، شوف مع أن أصحاب رسول الله كانوا كثرة إنما عين فيهم أربعة بس. طب النهاردة بقى بحمد الله ومنته وفضله الأمة المحمدية فيها كم ممن يحسنون قراءة القرآن على الأحكام، كام قد إيه لا يعدون، يعني كثرة كثرة كاثرة. وده من فضل ربنا، لأن كلما يعني تقارب الزمان وغرب الدين أو أصبح الدين غريبا، كلما احتاج الأمر إلى دعم أكبر، دعم أكبر من الله سبحانه وتعالى. هذا الدعم مستمر. النهاردة بحمد الله القراء كثيرون، من حملوا القرآن أو حفظوا القرآن كثيرون، من أتقنوا أحكامه كثيرون، من يقومون بتعليم القرآن في المساجد والزوايا والمكاتب او الكتاتيب اللي احنا بنسميها كثيرون بحمد الله. فده يدل على عناية كبيرة من الله. يبقى الانسان ملوش عذر، المسلم النهاردة ملوش عذر، ما يقولش والله اصل اللي متقنين للقرآن دول موجودين في البلد لا ما فيش بلد بيخلو منهم، ما فيش بلد بيخلو منهم. عايش هنا الاف موجودين، عايش في القاهرة، عايش في أي محافظة، في أي قطر، في أي بلد لا يخلو. كما قال الشيخ الكوثري رحمه الله، العلامة الكوثري، لما بيقول يعني لم يسبق في تاريخ البشرية أو البشر أن عكفت أمة على قراءة كتاب وحفظه واستظهاره ودراسته أو مدارسته سوى هذا القرآن. ما فيش كتاب نال من العناية أكثر ما أكثر مما ناله الإيه القرآن. وبيضرب مثل وكلنا لمسين المثل ده، قال بحيث لو قرأه قارئ في أبعد النجوع والقرى عن المدن ثم لحن أو أخطأ في حرف لوجد هناك من يرده للصواب. مظبوط؟ مش ده واقع؟ بيقول إيه؟ بيقول بحيث لو قرأه الإنسان، قرأه في أبعد القرى والنجوع عن المدن، أبعدها عن المدن، ولحن أو أخطأ في لفظ أو في كلمة يجد هناك من يرد إلى الصواب، ولو في أبعد النجوع يجد هناك من يرد إلى الإيه. عناية كبيرة. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. تفضل الأذان يا سيدي. من أسرار الكتاب العزيز انتشاء القارئ والسامع في حالة القراءة أو في حالة السماع، ينتشي انتشاء عجيبا يدل على ما في هذا الكلام من تلك الروح. احنا قلنا روح، الكفار لم يجدوا لها وصف أو توصيف سوى أنهم قالوا سحر، سوى أنهم قالوا ايه زي ما قلت للهيمنة أو لهذه النشوة أو لهذا الانتشاء الذي يحسونه ويشعرون به. حالة السماع بقى، حد كان يصدق أن سيدنا عمر يعني يؤثر في هذا الكلام؟